لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثيرة

والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم

السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر

لفي شك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم.

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر

لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

فيها متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك

قالوا أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصلي ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
4: قبلاً يا أرحم الراحمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة 094-466-56-80 أو على الرقم 094-466-56-81، ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونبدأ بالأسئلة الواردة إلى صفحة البرنامج، وهذه السائلة الأخت مريم نقول: هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي، المذهب الشافعي هناك تردد، فيه نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفعة وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية، وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك، منهم الإمام الحطاب يقول: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة. يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء، وهو بدعة، وقال يعني: ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب. قال: يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك. من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعذر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهه باتجاه وجه الحمار وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس، وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة، فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب. يعني ما يحتاجش هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقه، طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقول إحنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقولوا احنا الكريمة ولا كذا يسويه، يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقولوا فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء. الأخت سميرة تسأل تقول هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس، يعني ما يغطيه، هذا الأصل الخمار، الخمار اللي يغطي الرأس، غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس، لذلك يعني في القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر هذه تسمى جيبا، فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب هذا يصبح ظاهرا، يعني أعلى الصدر هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة، فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشارب أو كذا يغطوا الرأس وينزلوها عليه هنا يعني من أسفل الذقن باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر، فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة الأخت السائلة نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين، لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة ولكن ليعني منع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها، كان هي جميلة يخشى منها الفتنة، بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم، فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته، يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم، فهو عمل خير على كل حال. معنا اتصال، الأخت ليبيا من زليطن.
5: أهلا بحالك يا شيخ.
4: أهلا وسهلا، تفضلي.
5: مترك أنا عقد قران، فهمت علي يا شيخ؟
4: عقد قران؟
5: ست سنوات.
4: إيه.
5: وزوجي قد ما دخلش بي أعطاني حلف يمين الطلاق على شيء وأني خالفت اليمين هذا.
4: انت لم يدخل بك ولا عقد بس؟
5: ايه عقد قران، فهو حلف يمين الطلاق واني مشيت، لكن لما اني مشيت بعلمه وبعلم اهله واهلي اتفقوا ان يقروا عقد قران جديد، لكن أنا نمشي توا، بعدين لما يجي موعد العرس يقروا عقد قران جديد.
4: بقى هو شن قال بالضبط؟ راه
5: قال لي علي اليمين لو تمشي الحوش أختك أنت طالق.
4: هذا مستعجل من توا، قاعد ما دخلش ويحلف على حوش أختك بيقطعك من رحمه.
5: ايه قال لي هيك، أنا مشيت للمحكمة الليبية وطلبت الطلاق، قالوا لي لا ما يجوزش الطلاق هذا في القانون الليبي، ما يتخذش به، هو يعني حالك مش مرة، عدة مرات، ممكن 4 أو 5 مرات بعد الحلفة هي.
4: هو بعد الحلفة هذه دار عقد ولا ما دارش؟
5: لا ما دارش، لكن قعد يحلف باليمين. حتى في مرة قلت له أنت كيف تحلف باليمين، مش أنت تحلف قديش مرة بي، قال لي إحنا قارينها الفاتحة من جديد.
4: كيف قارين باين، لكن ما يلعبش.
5: أنا لما مشيت للمحكمة وطلبت الطلاق وكذا قالوا لي أنت ما يجوزكش، أنت مش مطلقة منا، قصدي نظرك شخص مو في الشرع، هذا طلاق اسمه ولا
4: لا؟ كيف حتى في المحكمة ما يقولوا لكش إلا إذا كان أنكر هو؟
5: لا هو جاء قدام القاضي وقال أنا إيه حلفت لها يعني الطلاق، إن لو هي تمشي إنه هي مطلقة، لأن أنا قصدي خلاص وهي عدت.
4: واضح يا أخت ليبيا، إن شاء الله تسمعي التعليق بإذن الله. الأخ صلاح من جدابيا.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت ضعيف جدا.
6: السؤال عن أضحية يا شيخ. واحد مقتدر هو يقدر يسي أضحية، يقدر، لكن أخوه أهدى عليه، أخوه شقيقة حتى هو متزوج وعنده عائلة حتى هو، أهداه أضحية، قال له لا يوم الكبيرة، جاب له يوم العرفة جاب لك أضحية وقال لها يعيد بها هدية مني هبة، تعيد بها هو، ما يفعل، قال تنتجي علي أن أضحية تمام هذه يعني.
4: معاش سمعتك، يعني هو جاب له أضحية وهو ما ضحاش بها؟
6: لا يضحى بها.
4: إيه خلاص كويس،
6: عادي يعني هدية هبة عادي،
4: ما فيش بس عادي إن شاء الله. تو نزيد نتكلم عليها إن شاء الله.
6: بارك الله فيك.
4: الله يبارك فيك. عبد المطلب من الخمس. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم آمين وإياكم إن شاء الله.
7: الله يا شيخ عبد الرحمن، عندنا ظاهرة في ليبيا جديدة، هذه المفروض الكلام عليكم أنتم العواد والعلماء، ظهر في الفراعي اللي صبحت في عام تاني كنا حي منكم، يطرح حتى في فراعي منتج الموتان تدري الفراعي يخش بيه في جوامع فوق مركبة يلي تحت مركبة الفراعي.
4: شن الجوامع يا أخ عبد المطلب؟
7: في الجوامع يخش الفراعي يصلوا بيهن، يصلوا بيهن الفراعي وضعها في الحياة
4: يعني يلبسوا الشرطات تقصد؟
7: ايه الشرطات انه تم ركبة أبوك والله معدي في قاعد قدام محلات ولا يعود واضحة يا شيخ عبد الرحمن. هذه مشكلة مصيبة ظاهرة كبيرة في هذه من ظواهر الغرب، من الثقافة الغربية، مفروض يجي في المنابر الوحدة
4: إن شاء الله.
7: والكراسي مشكلة الكراسي كثر بشكل غريب، الكراسي صباح المسجد مش صباح قهوة قدام الكراسي، حتى اللي ما فيش شيء جامد على الكرسي.
4: واضح إن شاء الله. غير
7: مناخ شريعتنا، ربي نجعل حزاتكم ربي
4: إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. فيك الله أمين يا رب العالمين. من معانا؟ الأخ يونس من مصراته.
8: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
4: أهلين يا أخ يونس، تفضل.
8: حياك الله وبياك وجزاك عنا كل خير وكل مشايخنا، ونسأل الله العزة والثبات لأخوتنا في غزة إن شاء الله.
4: اللهم آمين.
8: بارك الله فيك. والله هو حديث متكرر لكن نبوك تفيدنا، بارك الله فيك. في وهل يجوز يقول الإنسان حتى صلاة منفرد في النافلة اللي هي صلوا صلاة مودة؟
4: صلاة المنفرد
8: هل يزول يعني في النوافل كان الأخ البنية دي وبيقولوا فيها بعد دم أيام جزاء معنا كل خير صلوا صلاة مودع؟
4: يعني يقولوا صلوا صلاة مودع مش على صلاة المنفرد.

0: نعم تفضل.
1: عندنا سؤال، عندنا يوم الجمعة الماضية، يوم الجمعة الماضية في جمعة احنا في التشاهد خلاص في الأخير يعني. ألو.
0: أيوة نسمع فيك. أيوة
1: قلت لك احنا في التشاهد، في التشاهد يوم الجمعة خشوا جماعة بعد واقفين ما بوش يخشوا معنا في التشاهد. احنا كملنا الصلاة، شيني قالوا لبعضهم تقريبا نكي يعني على حسب ما سمعت منهم، قال لنا نطلع نصلي وبروحنا يا جماعة. كيف يصير يعني؟ هل المزبوط اللي قاموا به ولا مفروض يخشوا في التشاهد؟
0: هم جو لقوكم في التشاهد ما بوش يخشوا معاكم؟
1: نعم يرحم والدك يرحم والدك، قاعدوا نسلم معنا، قاعدوا واقفين، قاعدوا واقفين هم بس هو واحد ولا اثنين، هم كان غير واحد اثنين ما تكلموش عليهم. لكن هذه ظاهر صار قدامي هنا يوم الجمعه الماضيه، كنا كيف مجموعه يعني
0: بعدين شن داروا بعد السلام؟
1: احنا كملنا السلام وهم قالوا بعضهم قالوا انا نطلع نصلي وبروحنا. عارف شنو بيصلوا؟ اما صلاه شنو جايين بيصلوا يعني؟ ما نعرف يبيني اعرف منك انت يا شيف.
0: واضح ان شاء الله.
1: صحيح صحيح، شكرا.
0: عفوا. الأخ محمد من صبراته.
2: السلام عليكم ورحمة الله دكتور عبد الرحمن.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك فيك، إن شاء الله في ميزان حسناتك أنت وكل أهل الفاضل، نسأل الله أن يحفظ لنا دار الإفتاء يا رب العالمين.
0: اللهم أمين وإياك، بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك شيخنا الفاضل. شو أسباب الحملة اللي قايمين بها على دار الإفتاء؟ يعني يتصيدوا في الأمية العكرة وكلها يتكلموا يا شيخ، حتى في الحلقة طيار في دباب ترون يخطر في الحلقة ويدير في أسئلة بسبب التشويش على الإفتاء. هم راسهم وراس دار الإفتاء 24 ساعة، هم دار الإفتاء. طيب أنتوا تتكلموا على دار الإفتاء، ليش ما تتكلموش على المصايب اللي دايرينها على المنصة اللي ملصقينها في الجامعة وشايبين مش عارف مطرب وغني مش عارف فاسق من أي جهة، ليش ما تتكلموش عليها؟ يدوروا غير في دار الإفتاء وأي سبلة لدار الإفتاء بيش تعدي نقضوا ال 24 ساعة هم راسهم وراس الإفتاء. نسأل الله أن يكف شرهم عنا يا شيخ عبد الرحمن، رانا مع السكتين اللي بيتكلم أنا برد عليه في الإذاعة، برد عليه اللي أي واحد بيتكلم أنا برد عليه. شيخ.
0: بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير، وإن شاء الله ربي يجعلنا يا رب يا رب إن شاء الله يجعلنا من أتباع الحق.
0: اللهم آمين يا رب. هذا الأخ شادي أبو راضي يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز بيع عقار المسلم للكنيسة؟ يا أخي الكريم، من شروط المبيع أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا. أي حاجة تبي تبيعها لابد أن تكون منتفعا بها، والمنفعة هذه مش أي منفعة مطلقة، لكن منفعة أباحها الشرع. أما منفعة حرمها الشرع فلا. مثلا لا يجوز بيع الخمر. الخمر قد تنتفع به يعني مثلا تبيعه وتحصل فيه سوم، مثلا قد تبيع الأصنام أو الآلات الموسيقية المحرمة قد تبيعها وتحصل فيها سوم، لكن الانتفاع بها هذا ليس انتفاعا شرعيا، وبالتالي لا عبرة به، يعني كأنه لا انتفاع، كلا انتفاع، كأنما فيش انتفاع. فلذلك لا يجوز، نص علماؤنا نصوا على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر داره أو أن يبيعها لمن يتخذها كنيسة أو بيت نار في مكان فيه أهل الذمة مثلا، ولا فيه مجوس يعني واحدين يعبدوا في النار، ما يجوز لاش يؤجر لهم مكان يعبدوا فيه النار. ولا يجوز أن يؤجر دارا ليديروا فيها كنيسة ويمارسوا فيها طقوسهم الباطلة هذه والتثليث وغيرها، فلأن البيع أو الإجارة لا يكون إلا في شيء ينتفع به انتفاعا شرعيا، لكن هذا مش انتفاع شرعي، هذا إعانة على المعصية والحرام، والله عز وجل يقول ولا ويقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا اللي أجر داره يعني اتخاذها كنيسة هذا أعان على الإثم والعدوان، لأنه أعان على عبادة غير الله وأعان على إقامة دين باطل، وبالتالي يعني هذا لا يجوز. لو كان أجرها على هذا العقد مفسوخ ما يجوزش، لو أجرها على يعني أن ينتفع بها الشخص انتفاعا شرعيا وبعدين لقى الشخص هذا دارها كنيسة أو كذا، نقولوا له راهو يعني إما أن تنتفع بها انتفاعا شرعيا تغيرها محل ولا تجلس فيها ولا تأجرها ولا كذا، وإما أن يعني يفسخ هذا العقد، ما يجوزلاش انه يخليه على يعني هذا

العقد الباطل. الأخت ليبيا من زليطن تسأل، قالت هي عقد قرانها منذ 6 سنوات، وأنا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش. أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل، يعني واحد يقعد خاطب بنت 3 4 5 سنوات، دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله، ويتواصلوا مع بعضهم، ويتكلموا في كلام غرام وكذا، يبدأ ما عادش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أراه الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني احنا الآن يديروا فضانية وبيان، وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. راو الخطبة يسن إخفاؤها، ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه احنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدوهم في بعض كيف أن يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا. وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد أنها فسخ لأي غرض، البنت تقعد ما عادش يقربها حد، يقول لك كيش بحشم فيه، أكيد علاش فسخ هذاك منها، وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وتكون هي غلطت وبعتت له صور وكذا، يقعد يوري فيها لأصحابه. يعني احنا الآن نعيش في مشاكل في دار الإفتاء بسبب هذه الأمور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب، وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها، يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق، وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله احنا بنقروا فاتحة بنقروا، هذا ما يجوزش الكلام هذا، هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا، ما لا بعدين لما بيتعاشروا وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل، كيف بيدير إذا كان هذا من توا هكي أو طلاق ومازال عاطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك يعني. الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو ما دخلش، هذا يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بالثلاثة، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاجش إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها. ما عادش يقدر، لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة الرجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علاش نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى، مش ثلاثة. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى، ويديروا عقد جديد ومهر جديد، ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعده فهذا غير واقع، لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة، معاش عندها عليها طلاق،
فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية، ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص يعني. أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت شن ليك عليها، هي قاعد ما دخلتش بها أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش، هذه تو هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تكسر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش. الأخ صلاح من جدابيا قال في شخص يستطيع أن يشتري أضحية عنده قدرة مالية، لكن أخوه أهدى له أضحية وقال أنا نبيك تضحي بها لا بأس. بعض يعني الناس يظن أن الأضحية لا تصح إلا بأن يشتري الرجل من ماله، لا لا، لو أهداه حتى هو مقتدر أهداه شخص هدية يستطيع أن يذبحها أضحية، هذه أعطاها له خلاص ملكها له أعطاها له، فهو يقدر يذبحها أضحية ويقدر يبيعها ويقدر يدسها زي ما يبي، هذه وهبها له ملكها له. الأخ عبد المطلب من الخمس تكلم عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي الشباب، أسأل الله لي ولهم الهداية، شبابنا يعني يلبسوا في شرطات فوق الركبة هلبة، يعني احنا نعرفوا أن العورة يعني من العورة بين السرة والركبة، يعني من السرة إلى الركبة هذا عورة يجب ستره ويحرم كشفه، حرام راه ينكشف ويشوفوه الناس، هذا الواجب. وعندنا حاجة أخرى فوق الواجب اللي هي الأدب، الأدب والعرف. يعني زمان مثلا كانت عندهم الثياب قليلة، لذلك أحد الصحابة قالوا لهم يعني أو كلنا يملك ثوبين، شن تحسبون كلنا عندنا ثوبين؟ غالبية الصحابة عندهم ثوب واحد، فشن يدير؟ يلبس إزار يغطي به من سرته إلى ركبته ويصلي، هذا ما عنده. والعرف كان عندهم عادي، كان اللي عنده الإزار اللوطة والرداء يلبس فوق هذا حاجة كبيرة، هذا معناه مقتدر. فمش كلهم عندهم ثوبين، في اللي عنده ثوب واحد فيمشي به عادي. الآن احنا في عرفنا هذا مستهجن ومستقبح، ما تقول ليش لا والله ما الكتاف هذا مش عورة والصدر مش عورة للرجل، صحيح هو مش عورة لكن يعني لا يفعله أهل المروءة. تو هل شخص عاقل ومتزن ومعروف بالعلم أو بالفضل أو بالوجاهة بين الناس يطلع هيك يعني وهو لابس ثوب من السرة إلى الركبة ومن فوق ما في شيء؟ هذا ما يليقش. لذلك شبابنا احنا نقول لهم أول حاجة عندكم أمر شرعي وهو وجوب ستر العورة اللي هي بين السرة والركبة، هذا أولا. ثانيا عندكم يعني شيء تعارف عليه الناس ومروءة وأدب وحشمة وذوق لا يجوز مخالفته، وهو أن الإنسان يعني يستر حتى يعني ما على من جسمه مما هو ليس من العورة. فما بالكم يا إخوة الله يهدي شبابنا تلقاه يعني الشورت قصير يعني فوق الركبة بمراحل، حتى لما يجلس قد يعني يبدو شيء من العورة المغلظة مرات، ولا فيه اللي يجيبه للمسجد، ولما يسجد حتى هو ينكشف يعني تنكشف العورة لأن الشورت ينجبد والتيشيرت يركب فوق وكذا، فبالتالي ظهره وما تحت الظهر يبدأ مكشوف، هذا ما يليقش يا شباب. المساجد لها حرمة، والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تستروا العورة أثناء الصلاة. ويجي الإنسان بلباس محترم لو بتمشي بتقابل في بعض الجهات في الدولة، وهو حق ومفروض كل الجهات تديره، في بعض الجهات تمشي لها بشورت ما تخشش، ممنوع تراجع بشورت. بعض الشباب يمشي بشورت وبشبشب ويخش يقولها لا امشي البس لباس كويس وتعالى، وهذا إجراء حازم وصحيح ومفروض كل الجهات تديره.
كيف يسمح لشخص يعني كاشف العورة يجي مستهتر لواحد من جهات العمل؟ إذا كانت بتمشي تقابل مسؤول أو وزير ولا رئيس ولا كذا، حتلبس قيافة كويسة وتمشي. كذلك أنت جاي للمسجد تتجمل وتلبس يعني ثياب كويسة ساترة العورة، ما فيهاش خدش بالحياة، بحسب العرف تلبس هذه الملابس تمشي بها المسجد. أما يجي للجامع بشورت ولا يمشي في الشارع ولا يقعمز في دروج عمارة وتلقاه يعني ناس خاشة وناس طالعة وهو ما يتحشمش على وجهها مقعمز ولابس الشورت هذا القصير، هذا ما يليق شراو. هذا خلل في التربية للأسف، ويجب على يعني أولياء الأمور أن ينصحوا الشباب يعني بيكتفوا النصائح. كذلك أئمة المساجد ينبهوا على هذه الأمور، لأن الحقيقة ظاهرة بالفعل انتشرت حتى في المسابح وكذا، ويقول لك لا احنا شباب مع بعضنا، حتى شباب مع بعض ما يلبس شورت قصير فوق الركبة يستر عورته أقل شيء. من في المسبح ما يقولاش يلبس حاجة طويلة وكذا، لكن يلبس ما يس الشورت الطويل اللي يستر بين السرة والركبة ويسبح به، هذا معليش. كذلك على ظاهرة الكراسي في المسجد، يعني معقولة يكون العاجز الذي له أن يعني يجلس على الكرسي واللي هو ركابة ما يقدرش يقدر يوقف، فيبي يحافظ على فرض القيام ولكن ما يقدرش يسجد وما يقدرش يجلس بين السجدتين والتشهد وكذا، فهو يدير في الكرسي باش يعاون على القيام ويعاون على الركوع والرفع من الركوع، وبعدين السجود ما يقدرش فيجلس على الكرسي، خير من يجلس على الأرض ويضيع حتى القيام. فلذلك يعني يجلس هذا الشخص الذي احتاج إلى الكرسي، لكن للأسف تلقى كراسي معبية في المسجد، وحتى اللي تلقاه يجري ويتحرك كويس يصلي على الكرسي. توا في النافلة معليش الأمر واسع، لكن في الفريضة الأمر خطير، والقادر على القيام لا يجوز له أن يجلس على الكرسي ولا على الأرض اللي قادر على القيام. وقصة الكراسي هذه اللي هي المرفهة اللي يسندوا فيها ويحجوا بها في الإمكانات، معليش هو المسجد أنت قداش بتقعد بالله؟ يعني كانك بتجي بكري تقدر تستند إلى سارية يعني تشوف عرصة تتك عليها وكذا، كانك جاي مش بكري أنت، شن هي الخطبة والجمعة نص ساعة وجيت قبلها بنص ساعة، شن كان قعدتك يعني حسيت أقل شيء. لما الكرسي هذا قريب يجلب النوم وياخذ مكان نفرين، تلقاه حاطة هيك كرسي مرفه تقول كرسي سيارة، وحاطة في المكان في الصف الأول ولا جنب بعضهم كراسي هلبة ومضايقين الناس، ما ينبغيش هذا، وربما حتى يرقد هذا يجلب النوم. الأخ يونس من مصراتة قال فيه بعض الأئمة يقولوا صلوا صلاة مودع، هل يجوز هذا في النفل؟ هو يعني ورد في الحديث، وأظن ولست جازما أنه لا يصح سندا، وإن كان هو المعنى صحيح. شو معنى صلي صلاة مودع؟ يعني أنت تخيل نفسك أن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصليها، كأنك بتودع من الدنيا وبتمشي. لما تعرف الأمر هذا حيكون حرصك على يعني إتقان الصلاة وإحسانها وإكمالها على أتم الوجوه يكون أكثر مما لو اعتقدت الأمل في الحياة وأن ما زال بتصلي بعدها. لما يقولوا لك راه أنت الآن بتموت بعد هذه الصلاة، شوف كيف ستحسن هذه الصلاة ويعني كيف ستطيلها وتكثر الدعاء فيها وتخشع فيها، لأن أنت عارف بعدها ستنتقل إلى الحياة الأخرى. فلذلك أنت لما تستشعر هذا المعنى هذا يكون عونا لك على يعني إتقان الصلاة والإحسان فيها. وإن كان هو الحديث لا يصح سندا، لكن هو يعني كلام صحيح سواء يعني استشعره الإنسان في الفرض أو في النفل، لكن لا ينبغي أن يقال صلوا صلاة مودع، هذا مش وارد ما دام مش ثابت في الحديث، فلا ينبغي أن يعتقد أنه سنة. كان قال من باب الوعظ هيك وخلاص صلوا صلاة مودع معليش، لكن أن يستمر عليه على أنه سنة زي تسوية الصفوف مثلا، سووا صفوفكم أتموا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب، سدوا الخلل، لا تختلفوا، من وصل صفا وصله الله، هذه سنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التلفظ بها أمرا بسنة وهي تسوية الصفوف. لكن الشخص يقولها على أنها سنة لا، لكن لو قالها من باب الوعظ ما فيش بأس. والذي أريد التنبيه عليه أن التسوية في الصفوف تقتضي أولا التراص بين الصفوف، يعني نشوف في بعض المساجد يصلي الإمام
وبعدها حتى صفين فاضيات عادي ويوقفوا الناس، هذا ما ينبغيش. التراص يعني عدم ترك يعني فجوة كبيرة بين صف الإمام والمأمومين وبين صفوف المأمومين أنفسهم، يعني مش معناه الإمام عادي يقعد بعيد عليهم صفين وثلاثة، لا، يكون قريب منهم الإمام ويقربوا منه حتى هم بمقدار سجودهم، وهكذا الصفوف التي تلي الصف الأول. فهذا من تسوية الصفوف، وكذلك إحسانها بأن لا يتقدم أحد أو يتأخر، يعني ما يجيش الصف يبدأ معوج، واحد مقدم واحد مؤخر وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فيكون المساواة، تكون المساواة كيف تراه في الصف؟ المساواة تكون بالأعقاب، يعني بآخر الرجل. احنا نشوفوا بعض الناس يساووا بأصابع الرجلين، يعني يحط اللي رجلة طويلة تقعد زايدة من الخلف والأصابع جنب بعضهم، وهذا غير صحيح، وإنما المساواة بالأعقاب، يعني يساووا آخر الرجل بآخر الرجل، بحيث اللي رجلة طويلة تكون زايدة لقدام، وآخر رجل مساواة مساوية لآخر الرجل، باش يكون يعني القيام على يعني سمت واحد، يكونوا متساويين، ما يتقدمش واحد بصدره الأمام ويتأخر واحد، يكونوا يعني متساويين. وهذا من تسوية الصفوف أيضا، التراص فيها وإحسانها واستقامتها وعدم تقدم أحد المأمومين على الآخر، والمساواة العبرة بها في العقاب، ولا يعني يلصق الرجل رجله يعني برجل صاحبه ويتكلف ذلك. بعضهم يلصق الكعب بالكعب لين تبدأ الرجل مقبلة للجهة هذه ورجل مقبلة للجهة هذه، بحجة أن والله هذا بيلصق رجله باهي، وين استقبال القبلة بأطراف الأصابع زي ما ورد في الحديث. مفروض الناس، إحنا بعض الناس يوقف يفتح رجليهك، وبعضهم هذم اللي يلصقوا في رجليهم لين يبدو رجليهك، والزوز خلاف السنة، والسنة هي أن يقف هكذا الرجل، تكون أطراف أصابع الرجلين باتجاه القبلة، الرجل هذه والرجل هذه، ويقف الرجل وقفته المعتادة. أصلا إحنا ليش نقول القيام؟ القيام هو مشتق من القامة، يعني الإنسان يكون واقف على طبيعته بطول قامته، كان فحج معناها بينقص القامة لوطة، وكان لصق رجليه معناها بتزيد القامة فوق، وبالتالي بخالف حقيقة القيام، وإنما حقيقة القيام أن يقف معتدلا. ولو وقف كل منا معتدلا دون تكلف بحسب طبيعته، يعني الرجل تكون عليه قياس البدن، يعني ما يفحش هلبة وما يضمهمش، لو فعلنا هذا الأمر لاقتربت الأقدام وتساوت الصفوف دون تكلف. أما يعني إن إنسان يقعد يفحج ويلصق الرجلين ويخلي المناكب بينهم وبين صاحبه شبرين ولا ثلاثة، فهذا ما ينبغيش. يقرب ما يفحجش ويقرب صاحبه ما يخليش فرجة، لكن ليس المراد من تسوية الصفوف حقيقة الإلصاق كما نص شراح الحديث. فيش واحد يجي في يعني في القرن الخمستاش هجري ويقول أنا بنفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. عندنا علماء كبار، حفاظ، محدثون، فقهاء شرحوا هذه الأحاديث وقالوا راو ليس المراد حقيقة الإلصاق، وإنما المراد المبالغة في تسوية الصف وتراصه وكونه على سمت واحد، هكي المطلوب في تسوية الصفوف. الأخ إبراهيم من طرابلس قال الجمعة الماضية، قال احنا في التشهد خشوا جماعة نفرين ولا ثلاثة، وقال ما خشوش معنا في الصلاة في التشهد، خلونا لين سلمنا، قالوا خلي سلموا وبعدين نمشوا نصلوا بروحنا. بالنسبة لصلاة الجمعة يجب على المسلم الذكر المقيم القادر على أدائها أن يؤديها. كان فتاة بعذر يصلي الظهر ولا شيء عليه، كان هو فتاة وهو غير معذور، هذا حرام عليه، وعلى كل حال بيصلي بدلها اللي هو الظهر، لكن الفرق في العذر ويعني عدم العذر، الفرق في الإثم فقط. في شخص يعني ترك الجمعة دون عذر، هذا حرام عليه وبيصلي ظهر في مكانها بدلها، وفي شخص مسافر ما يجبش عليه الجمعة وإنما بيصلي بدلها الظهر، أو مريض حتى هو ما يجبش عليه، أو شخص يعني خايف من السجن، أو يعني شخص يعني عليه ديون ما يقدرش يطلع للناس يعني
بيسجنوه ولا كذا، خاف على نفسه يعني، وخاف ولا خاف على ماله، ما يقدرش يسيب ماله، نقول انت معذور لكن تصلي الظهر بدلا عنها. اما شخص يجي ويلحق على التشهد لا يصلي معاهم، هو صحيح انه بيصلي اربعه، ما احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. هذا المنطوق يعني، يعني شن هو اللفظ اللي ادرك ركعه من الصلاه معناها ادركها، شن مفهومه يعني، شن المعنى منا اللي يؤخذ منا، من لم يدرك ركعه لم يدرك الصلاه. وبالتالي هذا اللي جاء في التشهد هذا حقيقه لم يدرك الجمعه، لكن قولوا له يخش للتشهد ولكن يصلي اربع ركعات، ما عادش بيصلي ركعتين. شوف لو هو جاء في الركعه الثانيه لحق الثانيه والامام راكع لحقه وقال سمع الله لمن حمده معاه، هنا نقولوا لا تزيد ركعه فقط، لانه ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، ادرك الجمعه. اما كان فاتت الركعه الثانيه والامام قال سمع الله لمن حمده منها ما عادش لحقها، فهذا نقولوا له بيصلي ظهر، لكن مش معناه يخلي الناس يعني تسلم وبعدين يمشي يصلي، لا يصلي، يصلي معاهم ويعني يصلي اربع ركعات بعدين مع عشر ركعتين. وما ينبغيش الانسان ان يتاخر، راوا بعض الناس يعني يبدا الامام في الخطبه تلقى نص الجامع فقط، وبعدين توصل في الصلاه تلقى الناس تصلي برا، كلهم يجوا بعد، مش كلهم يعني عدد كبير جدا يجي بعد ما يعني يصعد الامام المنبر، وهذا لا يعلم انه اضاع فضلا عظيما، لان الملائكه تسجل يعني اللي يجي في الساعة الأولى كأنما قدم بدنا، واللي يجي بعده كأنما قدم بقرة، واللي يجي بعده كأنما قدم يعني شاتا ويعني البيضة وهكذا. يعني الإنسان كل ما يبكر، مش معنى يبكر رغم الفجر، لكن بعد الزوال زي ما نقول احنا من 12 وربع أو 12 ونص يبدأ التبكير ويحصل الثواب، ما يجيش لين الواحد ونص ويكون الإمام في المنبر وباش يحصل الصلاة وخلاص. ما ينبغيش أن الإنسان يفرط في هذا الفضل، لأن لما يصعد الخطيب للمنبر تطوي الملائكة الصحف معش تسجلك، وتجلس الملائكة أيضا تستمع الذكر والموعظة معش تسجل، فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يفوت هذا الفضل. الأخ محمد من صبراتة قال في حملة على دار الإفتاء ويتصيدوا في الأخطاء، ولماذا الكلام على الدار وترك المنكرات ما يتكلموش عليها؟ يا أخ محمد، سنة الله عز وجل في المصلحين أنهم يسلط عليهم شياطين الجن والإنس، أنهم يطالهم التشويه من أهل الباطل، بل تطالهم أيدي الغدر والقتل. كم من مصلح قتل قديما وحديثا. الآن احنا عندنا الشيخ الشهيد نادر العمراني رحمه الله، هذا خبره ليس عنكم ببعيد، هذا توا يعني قريب قتل لا لشيء، لا حمل سلاحا ولا كذا، لكنه كان يفضح أفكارهم ودجلهم وزيفهم وآراءهم، لذلك سلطوا عليه السفهاء فيعني استحلوا دمه وقتلوه. شفت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالصادق الأمين، ما عندهمش عليه أي مأخذ، كان مضرب المثل عليه الصلاة والسلام في الجاهلية قبل النبوة، حتى لدرجة أنهم ارتضوه حكما في الحجر، لما يعني بيحطوا الحجر في مكانه، بيحطوا الحجر الأسود في مكانه، فارتضوه حكما ويعني قال لهم كل قبيلة يشد واحد منها طرف رداء وارفعوا الحجر، واخذين الحجر ووضعوا في مكانه، ولما شافوه قالوا هذا الأمين يعني رضيناه حكما، فكانوا يثنون على أخلاقه ويعرفون صدقه. لكن شفت لما جاهم بالدعوة اللي هي صعبة على نفوسهم وتخالف ما عليه يعني آباؤهم ومن الباطل والمنكر، وفيها تضحية بالنفس وتضحية بالمال وفيها مساواة بين الأحرار والعبيد وفيها يعني البيعة على الطاعة والهجرة، فيها أشياء ثقيلة على النفس وصعبة، قالوا هذا ساحر وقالوا هذا مجنون وقالوا إنما يعلمه بشر يعني ما خلوا، وقالوا كذاب ما خلوا، ما أطلقوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف. وهكذا العلماء من بعده، شفتوا علماء سجنوا بوشايات،
علماء ماتوا في السجن، علماء غيبوا، علماء صلبوا، كل به يعني كيد أهل الباطل وتشويههم. أنهم تعرفوا الآلات الإعلامية زمع ما كانوا يشوهوا النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، كانوا يهجوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبوا عليه وكذا. الآن الشعر هذا منصة إعلامية كانت عندهم، الآن فيه منصات إعلامية، شفتوا الذباب الإلكتروني الآن يسبوا في الدار ويتكلموا على الدار، تفتح صفحة تلقاها مقفلة ما فيش صفحة، هذا كل جيش إلكتروني بضغطة زر 50-60 تعليق. يعني عندنا برنامج إحنا ساعة يسألوا فيه الناس، والمفتي يجب عليه الإجابة عن أي سؤال يطرح عليه، هم يسمعوك تجاوب يقول لك يا أنت غير تكلم على الفساد والمنكرات اللي صاير. تكلم المشايخ عن الفساد والمنكرات، لكن هذا الشخص ليس همه المتابعة ولا شيء، هو يبي يشوه وخلاص. أو ربما هو شخص مغيب يكذبوا عليه وهو ما يتبعش ويقولوا له أراهم يتكلموش، فهو لو يتبع حيلقى مشايخ الدار تكلموا على غلاء المعيشة، تكلموا على استغلال التجار، استغلال الناس من قبل التجار، تكلموا على ضعف المرتبات، تكلموا على الفساد اللي في الحكومتين، تكلموا على الحل اللي كيف يكون، تكلموا على الأخطاء اللي يقع فيها المركزي، تكلموا على الأخطاء اللي تقع فيها الهيئات الشرعية في المصارف وغيرها. يعني ما فيش سؤال طرح الشيخ المفتي برنامج الأربعاء يتناول الشأن العام في الأمة الإسلامية كلها، مش في ليبيا فقط، يتناول ما يحدث في غزة، ما يحدث في إيران، ما يحدث من يعني شر من البعثة، ما يحدث من قوانين يراد أن تمرر فيها ضرب الأسرة وضرب المرأة وضرب الطفل وضرب النسيج الاجتماعي. يتكلم الشيخ عن المعلبات السياسية اللي يجيبونا فيها البعثة الأممية ويبوا يطبقوها علينا. شن الموضوع؟ نبي واحد منصف يقول لي شن هو الموضوع الذي لم تتكلم عنه الدار. أحداث طرابلس، ليالي طرابلس والغناء اللي صار فيها، السفينة اللي جت فيها الكتب، ما صار من حتى من رقص وغناء في السعودية تكلمت عليه الدار. اللي يصير في أي مكان من يعني من أماكن المسلمين، ومش معناها شرط إن الدار لازم كل حفلة تتكلم عليها، والشيخ المفتي مقعمز فاضي ما عنده شيء يحسبوه زيهم هم شادين الفيس، في كل حدث بيطلع بيشد المايك وبيتكلم، لا مش ما عنده حلقة في الأربعاء والحلقة هذه يجمع فيها الأحداث ويتكلم عليها، لكن عندنا فتاوى رسمية من الدار وعندنا مشايخ الدار يطلعوا ويتكلموا، والصفحة الرسمية متاع الدار تطلع وتكتب وتتكلم. المتابع يعلم والمنصف يعلم أن الدار لم تترك شيئا إلا وتكلمت عليه. الدار لا تداهن أحدا ولا تجامل أحدا، تقول الحق، رضي من رضي وسخط من سخط. شفتوا دور الإفتاء في العالم الإسلامي كيف تخدم؟ دور الإفتاء في العالم الإسلامي، دور الإفتاء مغمض عيونها على أخطاء الحاكم وعلى تصرفاته، وتفتي في الصلاة والزكاة وأمتى يخش رمضان وأمتى يجي العيد وقداش تصلي ركعة. لكن الظلم اللي في السجون لا مليهاش علاقة به، القتل اللي يحصل من السلطة الحاكمة لا مليهاش علاقة به، الاتفاقيات والتطبيع مليهاش علاقة به. دار الإفتاء لو تبي تنحي تقطع يدها من ربي زي هاضم، دار الإفتاء لو ما كانتش تراقب الله عز وجل في تصرفاتها وأقوالها وأفعالها وبياناتها، دار الإفتاء لو ما تبيش تراعي واجب البيان الذي أخذه الله عز وجل لها، دار الإفتاء لو تبي ترخص لنفسها وتقول والله إلا غالب وهذا فيه مشقة وإحنا بنحاولوا نتكلموا على واقعنا ونسكتوا على الباقي وكذا، كانت ستفرش لها البسط، يفرشوا لها البساط الأحمر في السعودية وفي قطر وفي الإمارات وفي أوروبا، وتمشي للشرق والغرب وما تبي، ولكن تسكت عن الحق، ما تتكلمش، ما تنصرش الحق، تقعد في الصلاة والزكاة والصيام والهلال والحج وخلاص. كان تقعد هيك دار الإفتاء كلهم يصفقوا لها وتكون أحسن دار وما فيش مشكلة، وتقدر دار الإفتاء تدير هيك، أي عاقل يفكر فيها أدنى تفكير تقدر دار الإفتاء لو ما تراقبش الله سبحانه وتعالى تنتهج هذا النهج وتكون تمشي في وفود ويستقبلوها رسميا وكل شيء. لكن دار الإفتاء تراقب الله سبحانه وتعالى في حركاتها وسكناتها، ترى بأن البيان يعني أوجبه الله عز وجل عليها نصحا للأمة، فهي تراقب الله ولا تبالي
ممنوعين من السفر، ما يقدروش يمشوا حتى في أماكن يعني في وسط البلاد بسبب مواقف الحق اللي قالوها، في اللي ما يقدرش يسافر، ما يقدرش يطلع من بعض المطارات، ما يقدرش يخش لبعض المدن، في اللي وضع على قوائم الإرهاب. لكن عمركم شفتوا طلعوا واحد من دار الإفتاء عنده استثمارات البرة من المشايخ، ولا عنده حسابات، ولا عنده شركات؟ خلونا من الأكاذيب، هذاك عنده شركة أدوية، هذه كل واحد يكتبها في الفيس. لو كان عندهم إثبات واحد راهو طاروا به كل مطار، راهو فرحوا به أيما فرحوا، تلقوه منشور في كل الصفحات. لو لقوا شبهة فساد واحدة على دار الإفتاء، لو لقوا دار الإفتاء تسافر وتمشي في وفود وتأخذ في علاوات وتأخذ في إضافي وتصرف وعندها فلوس وعندهم حسابات، يقدروا يخشوا لكل حسابات المشايخ ويطلعوا الأرقام اللي عندهم ينشروها لو كان لقوا شيء. لكن هم مش لاقين شيء، ما عندهمش إلا التشويه والكذب والافتراء فقط. ولكن الله عز وجل موجود، والحساب الأكبر يوم القيامة، ودار الإفتاء تعلم أن المصلحين سيتعرضون للأذى، وسيتعرضون للتشويه، سيتعرضون للافتراء والكذب. شوفوا أي عالم تقوقع على نفسه وقعد يقري في كتب الفقه وقعمز في مسجد ولم يتعرض للشأن العام، ما ينبهش الأمة على قضاياها، ولا يفضح مخططات الأعداء، ولا يتكلم في الشأن السياسي للبلاد، ولا يحاول التصدي للإصلاح، ما يتكلموش عليه بكل عادي، بالعكس يزينوا مقامه للناس ويضفوا عليه الألقاب التي لا منتهى لها ويطلعوه ما فيش زي بكل. علاش؟ لأنه لا يحاربهم، ما فيش خطر عليهم منه، لأنه مقعمز في الجامع وخلاص. لكن العالم الذي يتصدى للشأن العام ويتكلم على إصلاح المجتمع ويتكلم على إصلاح القوانين ويتكلم على يعني قضايا الأمة ويذكر الأمة بما أوجبه الله عز وجل عليها تجاه المسلمين، هذا مباشرة سيطلقون عليه السهام، هذا ردوا بالكم منه، هذا إخواني، هذا متاجر بالدين، هذا فاتح شركات، هذا مدير كذا وكذا وكذا، يبدو يطلقوا عليه يعني الأعداء السهام. وكذلك المنافقين، المنافقون من أبناء هذه الأمة، حتى هم يعني يشدوا الشخص هذا. يعني سبحان الله، ما سمعتوش واحد منهم اللي يشوف في الدار يتكلم على اليهود وأفعال اليهود، لا بالعكس، يعني يتكلم عن المجاهدين في غزة ويقول هم السبب في اللي صار. هذا لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم راهو قالهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم السبب في اللي صار، ما دام ما عندهم جهد عليه القتال في بدر على شقاته، ما دام ما عندهم جهد على القتال في أحد على شقاته، يموتوا 70، اللي ماتوا 70 في رقبتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت اللي جبتهم وعندكش قدرة على لقاء الكفار. هذا المنطق اللي يتكلموا به لو كان هم موجودين، راهو يقولهم كيف تمشوا لمؤتة 3000 مقابل 200,000؟ هذا انتحار، وهذا ما عندكمش قدرة. هؤلاء يعني المنافقون من أبناء الأمة، هذم يخدموا لحساب الأعداء، يخدموا لحساب الصهاينة. شوفوا قارنوا وخذوا صفحات الصهاينة وصفحات هؤلاء، وشوفوا نفس اليد التي تكتب هنا تكتب هناك، شوفوا المضمون اللي يكتبوا فيه هاضم على المجاهدين في غزة وعلى المجاهدين من أبناء الأمة اللي يتكلموا في كلمة الحق، تلقوا نفس الكلام نسخ لسق هنا، وطبعا معها أكاذيب وافتراءات يكتبوا فيها أهل الباطل باش يشوهوا أهل الحق. لكن الإنسان المسلم شن واجبه تجاه هذا الأمر؟ مش معنى نقول احنا ايه خلاص هذه سنة الله في المصلحين وتحملوا وسكتوا خلاص، لا، هو صحيح المشايخ وفي الدار بيتحملوا الأمر هذا ويعرفوا أن طريق الإصلاح ضريب تهكي وأنه سيضحي بعرضه وبيتكلموا عليه وبيكتبوا عليه، لا، وربما حتى يعرض نفسه للقتل ويعني الإخفاء والتغييب والسجن، هذا معروف. لكن ما واجب الناس تجاه هذا الأمر؟ واجب عليهم الذب عن أعراض العلماء، يعني ناس يعني يعرفوا صلاحهم ويعرفوا دينهم ويعرفوا نزاهتهم ويشبحوهم الناس يكذبوا عليهم، وهو جبنا وخوفا ما يقدرش حتى يدافع، يقول يا ناس راهو كذب، هذا ما راهو نعرفه، هذا ما هناش الكلام هذا عليه، لا ما يتكلموش، يقولك شن دخلني بهم، هي فكني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. أرى الأمر مش ساهرة، أنت يعني دافعت على عرض خوك المسلم الآن، لا سيما أهل العلم، رأوا الله عز وجل سيدب عن وجهك النار يوم القيامة، وانت اليوم دافعت عن عرض أخيك، سيسخر الله عز وجل لك من يدافع عن عرضك،
وصفحات أهل الباطل والمغنين والفساق تلقى متابعينها زوز مليون 3 مليون، وتلقى صفحات علمية تنشر الخير والفضل والعلم والفتوى تلقى متابعينها 100 ألف و70 ألف و60 ألف. وين عقول الناس؟ كيف يعني إحنا أهل الحق مفروض صفحة دار الإفتاء نخلاها ملايين المتابعين متاعها والمعجبين، الصفحات اللي تدل على الخير والفضل، أي صفحة حتى راهو في الدنيا في ناس تقدم في علم دنيوي كويس وكذا، وناس صالحة وما عندهاش يعني أجندة خارج، نديروا هذا نديروا ننشروها ونساهموا في إيصال العلم هذا للناس. ما يصحش احنا نقعدوا صفحات أهل الباطل يتبعوا فيها وتتكلم على واحد ميليشياوي ولا حشاش ولا مغني ولا كذا، تلقى الناس تدافع عليه بالآلاف، ويتكلموا على مفتي عام ليبيا اللي معروف بعلمه وفضله وزهده وورعه وتقواه، وما تلقاش حتى 15 يدافعوا عليه. والله هذا عار يعني. كان يعني كان الأهل العلم في السابق كانوا مبجلين محترمين ما يتكلم عليهم حد، الآن أطلقوا السفهاء على أهل العلم. يعني شخص يكتب سطرين مش سطرين كلمتين ما يقدرش يكتبهم صح، ويرد على أهل العلم يقول هذه فتوى غلط وهذه فتوى صح وهذا إخواني وهذا مش عارف شنو وهذا كذا. قصدي الناس يعني الناس وين أهل الحق؟ اللي واحد ذكرني بشخص في بنغازي قال لهم نحو 2011، انتم تعرفوا الشيخ بوشعالة وتعرفوا الشيخ معتوق العماري وتعرفوا هاتم، شن تعرفوا عليهم؟ هل تعرفوهم أهل قرآن وفضل وعلم ولا ما تعرفوهمش؟ قالوا لا والله نعرفوهم. تعرفوا الدكتور غيث الفاخري رحمه الله، الدكتور محمد خليل الزروق، هاتم أهل علم وفضل ولا لا؟ قالوا ايه أهل علم وفضل. بها كيف تسمحوا تو يشوهوا فيهم ويكذبوا عليهم ويدعوا عليهم في الأكاديم وساكتين؟ اطلعوا قولوا شهادة حق، نقولوا الناس هذم ما شفناش منهم إلا الخير، الناس هذم أهل علم، علموا بنغازي القرآن، علموها العلم، نشروا فيها الخير، داروا فيها أماكن للتحفيظ ونشر العلم. قولوا الناس، قولوا الناس هذا، علاش ساكتين؟ من شن خايفين؟ تخلوا في أهل الباطل والسراق، واحد خان بمصرف بيحطوه رئيس علينا ونسكتوا إحنا، ولو أنت تنتقد يطلقوا عليك الجيوش الإلكترونية يتكلموا عليك. قصدي هل يعقل الإنسان يخاف على عرضه ويفرط في الحق إلى هذا الحد؟ ينبغي المسلم أن يكون صلبا في الحق، يقول الحق ولو على رقبتي، يقول الحق شاء من شاء وأبى من أبى، رضي من رضي وسخط من سخط. إرضاء الله عز وجل هو الغاية، يرضي الإنسان ربه عز وجل هذه هي الغاية العظمى. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن يفشل مخططات الأعداء. أسأل الله أن يجمع الليبيين على كلمة سواء. أسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
2: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر. مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام للضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
3: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو تزوج بزوجة ثانية وأحدث أصبت له مشاكل في المنطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
4: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، يعني لأن الشيخ ما تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاثين لفظة واحدة تحرم يعني التبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني المسألة ما هيش أمر هين رحم، مش أمر حي يعني، لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد مش ترجع هكذا وخلاص. هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وأنت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعدتلها طلقتين يوم شاف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير، فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لنا بالنصيحة والله أعلم.
5: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
6: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بدل حصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذا هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات عندنا بدائل كثيرة. هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، ما من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشري لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله شيء قدير، استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي يقروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم شيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شو نكمل الكم اللي يحفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تقول العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش انت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذن عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
5: نعم شيخ بارك الله فيكم.
7: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد بالمساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
8: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك، يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد الطببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم إلا لو كان فعلا قاصد الرياء، بعد ذلك تكون حراما، يعني واحد جاي قال والله بندير بس جدو بندير باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم في الظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
9: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو أولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بدأ الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا، وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، أراه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، أراه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، أراه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ ولا بفلاحتك بديت طبيب ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، ومدام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلز مادية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجة.

0: الساحلي، وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور، لإخوتها من الذكور. وقالت احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد، قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا، قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذه عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى، إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عنده مثلا منزل في العمارة والله عنده حاجة خاصة بيحولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي. إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة، خلاص في هذه الحالة نقول الأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذاك موضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا فيه حيازة ولا فيه تسلم وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، التنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة، ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة. وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها، فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
1: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
2: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا الأخذام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين، راهو
1: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
2: لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة لأن بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شو بيدير بيهم؟ بيعرضهم بيدير بيهم احتفاظ بعملات ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، لأن لو عارف أنه مش حيحولهم

0: بالله والله ما شاريها حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف أن هي عبارة على ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا بها ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب 700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
1: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
0: من المصارف
1: ايه خلاص
0: المصارف للناس 29/4
1: ايه.
0: يعني الناس للمصارف
1: نعم،
0: والمصارف المصرف المركزي 8/5
1: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
0: ايه خلاص آخر يوم. اللي اخذين مليون تتوقع ان ما في حد قال له غادي قال له خذهم وانيت ونغير له
1: محصل واحد مرتشي بيدخلوا له
0: بالضبط يعني. بهذا وين؟ لانه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب 700,000 وهو مش ضامن ان المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. اذا هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد اكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو انعدمت حتى تقول شو رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقرة، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، قاعدين يقبلوا فيها
1: في التعامل للمصرف المركزي. بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق تمت العملية المبدئية، بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
0: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها. راه يقول لك أني حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من تمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر. وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شين اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوه، نعرفوش إن اللي صاير والله للأسف موضوع يعني. إني قلت له
1: يعني الأخ السائل شيخنا شين توجه يتوقف والله. يعني ولا
0: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي، لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لنقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بها، وهو حلال أنك تشري بها بالثمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون بستمائة ألف ولا سبعمائة ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أنه يسكر أي إذاعة حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاعة المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
1: يعني على الفساد يعني.
0: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف يعني ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
1: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
0: لابد.
1: نعم.
0: لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث أنا مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدرش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
5: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعي الكرام نرحب بشيخنا، حياكم الله شيخنا الكريم.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله ووفقكم وأجرى الحق على لسانكم.
1: أمين.
0: شيخنا
1: أمين وإياكم.
0: شيخنا الكريم، عطفا على كلامكم في الحلقة الماضية فيما يخص مقدمات هامة في مشروعية الوضوء وما يتعلق به مما يعني لا يستغني عنه المسلم في معرفتها، لو تحدثنا شيخنا ونستفتح به هذه الحلقة مسألة أهمية الاعتناء بعبادة الوضوء التي هي يعني مفتاح الصلاة وبوابتها. فنلاحظ شيخنا كثيرا يعني من الصغار، بل يعني لو اقتصر الأمر على هذا لكان الأمر هينا، لكن نجد حتى الكبار يعني والمكلفين يعني باصطلاح الفقهاء نجدهم لا يحسنون الوضوء. فلو شيخنا تخبرنا عن أهمية الاعتناء بهذه العبادة، وعلى من يعني يقع اللوم مباشرة ورأسا في مسألة تعليم الصغار وتنشئتهم على الوضوء الصحيح الذي يعني تصح به عبادتهم بعد التكليف.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين.
0: آمين.
1: نعم، الوضوء من العبادات التي يجب على المسلم أن يعتني بها ويعلمها لأولاده وأهل بيته حتى يأتون بها على الطريقة الصحيحة، فتترتب صحة الصلاة على صحة الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآثار كان ينبه على هذه الفريضة العظيمة وعلى أن يؤديها المسلم حق الأداء، وأن يحرص على ألا يقع منها أو منه أخطاء في أدائها، وخاصة إذا كان الخطأ فيما هو فرض لا يجبر، فنبه على ذلك كما ورد في الحديث: ويل للأعقاب من النار. بل إن من العلماء من كان يخرج بالصبية إلى البحر يعلمهم بطريقة عملية كيفية أداء الوضوء، كما كان يفعل الفقيه المالكي الحطاب، وذكر ذلك في ترجمته. وأيضا جاء في الأحاديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على علمهم وفضلهم وما كلفوا به من مهام في الدولة، فإنهم كانوا يعتنون بهذا الأمر بتعلم الوضوء وتعليمه. منه ما ذكر في الصحيح أن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه قد توضأ بالمقاعد، والمقاعد موضع أعده عثمان رضي الله عنه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس، فكان يتوضأ في هذا المكان ويقول لمن حضر: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وهو ما يسمى بوضوء عثمان. وفي الصحيح أيضا قيل لعبد الله بن زيد: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعرف حرص من لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ أنه يريد طريقته في أداء وضوئه. وكما قلنا فالوضوء أمر مهم في الدين وفي العبادة، وحري بالمسلم أن يأتي به على الوجه المطلوب، لا تتوقف عليه صحة صلاته. فالصلاة أعظم عبادة في الدين الإسلامي. وكما ذكرنا في الحلقة الماضية من أن الشافعية رحمه الله تعالى عندما شيع إلى دفنه مر به على السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنها، فصلت عليه وقالت فيه كلمة لا زال العلماء والفقهاء يكررونها ويستشهدون بها، وخاصة في الكلام على الوضوء. ماذا قالت فيه نفيسة العلم؟ قالت: رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء. والوضوء وإن كان في صورته أمرا بسيطا وسهلا والناس يكررونه يعني المرات العديدة في اليوم لأداء صلواتهم، لكن ليس كل من يتوضأ فإنه يأتي به على الوجه المطلوب شرعا. وإنك تلاحظ عندما تتوضأ أو في المواضع وترى الناس يتوضؤون تعرف أن هناك تقصير من كثير من الناس في تعلم الطريقة الصحيحة في الوضوء، فمنهم من لا يحسن وضوءه، منهم من لا يوصل الماء إلى العضو الواجب غسله، ومنهم من يجعل ما فرضه الغسل المسح فيقلل الماء إلى درجة أنه لا يصير غسلا بل يصير مسحا، ومنهم من لا يأتي على حدود العضو كاملة. فالوجه له حدود معروفة، وغسل الوجه من فرائض الوضوء وله حدود معروفة، فمنهم بل إن العلماء أدخلوا الناصية في الوجه حتى يكمل بها الواجب، فمنهم من يغسل وجهه ولكن ليس على الوجه المطلوب. فتأتي مثلا إلى جهة الرأس أو يترك الصدغين والبياض بين الشعر والأذن وهو من الوجه، فتجد أنه لا يوصل إليه الماء في الغسل. ومنهم من إذا غسل يديه إلى مرفقيه فإنه يقتصر على غسله من الكوعين إلى المرفقين، بل إن بعضهم يغسل ما دون المرفق ولا يدخل المرفق. ومنهم من إذا غسل رجليه فإنه يترك العقب، وهذا اللي جي فيه الحديث ويل للأعقاب من النار. فمسألة تعلم الوضوء ليس بقراءته في الكتاب أو في الدرس فقط دون رؤية ذلك بالتطبيق العملي الذي يذهب الإشكال. فهنا واجب على المعلم وعلى الشيخ في الكتاب والأب والوالدين أن يتوضأ قدام صغاره، يعلمهم، هو مش تشلبيق مية وخلاص، لا، يعلمهم كيف يتوضوا وآداب الوضوء وطريقة الوضوء، لأن الوضوء عبادة. وهذه أمانة واجبة، لأنها تدخل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمسائل الطهارة ومسائل الوضوء ومسائل الصلاة ومسائل الحيض بالنسبة للفتيات ومسائل الغسل من الجنابة بالنسبة للصبيان، في كثير من الناس يدخل فيه جانب الحياء في هذه الأمور، ويقولك أنا ما نبيش نكلم ولدي ولا ذيك المرأة يقول نبيش نكلم بنتي وما نوراش. لا بالعكس، من بيوريه ماله؟ البنت لما خاصة لما تكون صغيرة وتجيها الدورة مبكر، كيف من بيعلمها ماله؟ فكثير من البنات توجوا لما كبروا تقولك راه يا شيخ أنا سنتين الأولاد راهو ما صليتش، راهو يا شيخ أنا سنتين الأولاد راه ما نعرفش حاجة اسمها غسل من الحيض، راني أنا استحلمت وما نعرفش راه غسل من الجنابة. وهذا كله فيه تقصير، هذا كله فيه تقصير، ومفروض يكون حتى في مناهجنا. السن هذه اللي هي يقارب فيها سن الحلم وغيرها، مفروض هذا يكون مقرر في فقه العبادات. هذا مهم لينا، هذا جانب مهم على جماعة المناهج وإعداد المناهج أن ينتبهوا لهذا الأمر. في هذه السن شم بينفع تجي تقول له حوار الأديان والله شم بينفع هذا؟ واجب توريه كيف يغتسل، كيف يرفع الحدث الأكبر، يعرف الطهارة، يعرف الوضوء، باش يؤدي العبادات، يعرف الصلاة. هذه أمور تدخل في الوجوب. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، كما في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب تعليم الرجل أمته وأهله. وذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. فلهذا يجب على أولياء الأمور، الوالدين خاصة، واللي يفقد والدين، الأعمام، الخالات، الأخوت الكبار، أن يهتموا بهذه الأمور. راه كثير من الشباب لما كبروا ولوا رجال ولما تم سؤالهم يقولك الله يسامح الوالد مثلا كان ما يصليش، الله يسامح الأمي كانت بعيدة على ربي. أريت النتائج كيف لما يكون في تقصير من الوالدين كيف ينتقل هذا التقصير للأولاد والأولاد إلى أولادهم، وهذا كله يسبب في انفكاك المجتمع والابتعاد عن الدين. انت تو احيانا يجيك سؤال من واحد سنة لباس بها، لكن لما يجي يسألك السؤال تجد ان السؤال بالنسبة لي فاتوا عليه سنين واعوام. تقول له يا فلان هذا سؤال مفروض سألته من 30 سنة، وين كنت انت؟ وين هالابتعاد هذا؟ كيف؟ ولهذا احيانا يجيك شخص بعد ما تزوج يقول لك والله انا ما نعرف هذا غسل من الجنابة. تو قالوا لي راه قالوا لي انت لما بعد ما تعاشر زوجتك الغسل من الجنابة، يحساب الغسل من الجنابة من الجماع بس، ما يحسبهاش حتى من استحلامه. في هلبة ما يعرفوش الامور هذه. وش السبب ان ما عرفوهاش؟ تقصير من الوالدين، تقصير من المدرسة، تقصير من المناهل، تقصير من الدروس في المساجد. ها؟ كيف يحسب الغسل وفيلي والله توره يقول لك أنا جمعت زوجتي ولكن ما صارش إنزال، وما يحسبش إنه يجب فيه الغسل، تم الإلاج، وما يحسبش إنه مغيب الحشفة في الفرج إنه توجب الغسل. يقولك لا نحسابه لا يخرج المني باش وشو شنو سبب هذا كله وعدم معرفة هذا كله. يا الآن ناس يشوك في أشياء مفروض يكون عرفها الصبي في عمر 10 سنوات سن التمييز، مفروض يكون عرفها مش حتى سن البلوغ. يكبر وينشأ وهو لا يعرف هذه الأحكام. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. طيب شيخنا، هو الوضوء لأداء الصلاة علمنا من فضيلتكم أنه يعني شرط في صحة الصلاة وهو واجب، فهل يعني الوضوء حكمه الوجوب دائما، أو يمكن القول بأن الوضوء تعتريه الأحكام الخمسة فتارة يكون واجبا وتارة يكون سنة أو مندوبا ومباحا أو يكون منهيا عنه في أحوال؟
1: نعم، نتكلم في هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى لأهمية هذا الأمر، حتى ولو أخذ منا حلقات عديدة حقيقة. سنتريث وسنضرب الأمثلة ولا نستعجل حتى يصل إلى السامع الفهم الصحيح في معرفة هذه العبادة لأهميتها. الوضوء الواجب، وهذا الوضوء يكون للصلاة، وهنا لازم ننبهه راهو الصلاة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا أو كان سجود تلاوة فهذا يشترط ليه الوضوء في مذهب علمائنا. فالصلاة حتى ولو كانت سنة، حتى ولو كانت مندوبة، حتى ولو كانت نافلة راتبة، فإنها لا تصح من غير وضوء. وفي حكم الصلاة الطواف، وكذلك مس المصحف، فلا يجوز الطواف في مذهب علمائنا بغير وضوء، ولا مس المصحف بغير وضوء. بعضهم يقول لك انا راني ما بيش نقرا فيه المصحف، لكن نبي نحاول من كلمك، نقولوا لا لازم تكون متوضي. ففي حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، يعني من توضأ ثم انتقض وضوءه فإنه يجب عليه أن يتوضأ من جديد ولو كان ذلك في الصلاة، إن شاء الله في نهاية التشهد. أنت بتقول السلام عليكم، انقطع عليك الماء، خلاص انتقض وضوءك، وبانتقاض وضوءك بطلت صلاتك، واجب عليك أنك تنوض تتوضأ. في بعض الناس جهال شي يديروا لما مثلا يخرج من الريح يقول السلام عليكم، محسوبك بيتسرع، يعني يبدأ هو قال إنك حميد مجيد ونقض عليه الماء، يقول السلام عليكم بعد ما تقض الماء، وكأنه يريد، نقوله هذا ما ينفعكش، خلاص انتقض الماء قبل السلام، خلاص انتقض وضوءك بطلت صلاتك، واجب عليك تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. بالنسبة للطواف، فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق، يعني الكلام، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. ما دام الطواف بالبيت صلاة فإنه يشترط له ما يشترط للصلاة، ومن اشتراط الصلاة الوضوء، رفع الحدث الأكبر والأصغر، رفع الحدث الأكبر والأصغر. وما ينفعش راهو اللي قاعد عليه الحدث الأكبر انه يقول بنرفع الحدث الأصغر، ما ينفعش الكلام هذا، لا. طيب، يبقى لنا مس المصحف، وقال الله تعالى في كتابه العزيز: لا يمسه إلا المطهرون. وعلماؤنا استنبطوا من هذه الآية الكريمة أن المصحف يشترط له أو لمسه الوضوء، يشترط لمسه الوضوء. بعد تقول أنا نقرأ منها لكن ما نمساش، يجي واحد متوضي يقلبه لي، نقول له لا معلش، معلش إنك تقرأ منها وما مسيتاش قلبه لك، في حد قلبه لك ما فيش بس.
0: طيب شيخنا، لعلنا نأخذ هذا الفاصل ثم نشرح في النوع الثاني من أنواع الوضوء باعتبار حكمه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، كنتم ستشرعون في النوع الثاني من أنواع الوضوء باعتبار حكمه بعد أن ذكرتم الوضوء الواجب. نعم شيخ،
1: بعد ما ذكرنا الوضوء الواجب وباختصار قلنا اللي هو يكون للصلاة وللطواف ولمس المصحف، هذه ثلاثة حاجات ما ينفعش ان الانسان يديرهم من غير وضوء. الصلاة سواء كانت واجبة ولا نافلة ولا راتبة ولا سنة ولا فرض، هذه يشترط لها لصحتها ان يكون الانسان متوضئا. الطواف بالبيت أيضا يشترط له الوضوء. مس المصحف أيضا يشترط له الوضوء، فيكون الوضوء في هذه العبادات الثلاث واجبا. الآن نأتي إلى النوع الثاني وهو الوضوء المسنون، يعني الوضوء هنا يكون سنة. منه وضوء الجنب، فإذا أراد من كانت عليه جنابة وأجل الغسل وأراد النوم فإنه يسن له قبل أن يغتسل أو ينام أن يتوضأ. فقد جاء في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. فهل يقوم التيمم مقام الوضوء للجنابة لمن فقد الماء؟ قال علماؤنا لا، لا يقوم التيمم مقام الوضوء للجنابة لمن فقد الماء. فالحديث ذكر الوضوء ولم يذكر التيمم، بل قال علماؤنا أن الوضوء شرع للنظافة بعد الجماع بخلاف التيمم، فلا تحصل به هذه النظافة. وقالوا أمرا آخر وهو أن استعمال الماء إعادة تنشيط وإنعاش للبدن بعد الارتخاء والفتور لا يحصل من الجماع، وهذا لا يكون في التيمم. وهذا الوضوء لا ينتقض بالنواقض المعروفة إلا إذا عاود الجماع، ولهذا قال الراجز وإن سئلت جماعا وإن سئلت وضوءا ليس ينقذه إلا الجماع وضوء النوم للجنوب. فالذي يتوضأ بعد ما حصلت الجنابة وأجل الغسل وتوضأ وحصل منا مثلا سلس حفوا حصل منا ريح ولا بول ولا غايط ما يلزماش يعاود الوضوء لأنه قاعد عليه وضوء النوم راهو قاعد. فشنو اللي ينقضى وضوء النوم؟ جماع آخر. لو جامع مرة أخرى يتوضأ واحد مثلا جامع أهله وبعدين يتوضأ ثم جامع أهله مرة أخرى نقوله هني يسلى أن يتوضأ مرة أخرى.
0: لكن شيخنا ممكن تنبيه للمستمعين أن هذا الوضوء يعني لا يبيح أي شيء من صلاة أو غيرها لأنه على جنابه.
1: لا لا لا نعم ما أقول نحن الصلاة راه هناك عندها وضوء واجب هذا وضوء مسنون هذا خاص بالنوم,
0: بالنوم
1: هذا الوضوء خاص بالنوم لا تقرأ به القرآن لا تمس به المصحف لا تصلي به لا تطوف به لا لا لا هذا خاص بالنوم.
0: نعم
1: فهو مشروع بسبب الجنابة لا لرفع الحدث. وما هو الوضوء هو رفع الحدث الأصغر وهذا الوضوء النوم مرفعش الحدث الأصغر وإنما شرع بسبب الجنابة. هذا لو كان الوضوء لأجل الجنابة بخلاف الوضوء للنوم وليس للجنابة. يعني إنسان معلش جنابة وتوضأ للنوم فهذا ينتقض بالنواقض فهذا ينتقض بالنواقض. إذن تو عرفنا شن هو الوضوء الواجب وعرفنا شن هو الوضوء المندوب عفوا الوضوء المسنون. النوع الثالث هو الوضوء المندوب وهذا فيه جزئيات نذكرها تدخل في هذا الوضوء. مثلا تجديد الوضوء لكل صلاة في حال عدم انتقاض الوضوء. واحد متوضي صلى الظهر وقعد عليه الماء الدن العصر وقعد عليه الماء يقدر يصلي به العصر لكن هو هنا يبي يتوضى فهذا من الوضوء المندوب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. قالوا هذا الحديث فيه ضعف. قلنا يعمل به فهو ليس شديد الضعف وإنما هو في فضائل الأعمال وغالبية مذهب أهل الحديث أن الحديث ضعيفة ما لم تكن منكرة أو موضوعة أو شديدة الضعف فإنها يعمل بها في فضائل الأعمال وهذه منها. وأيضا يدخل في هذا الوضوء إدامة الوضوء كلما انتقض كفعل بلال بن رباح رضي الله عنه كان عندما كل ما ينتقض عليه يتوضى يصلي ركعتين. أيضا من الوضوء المندوب وضوء صاحب السلس فصاحب السلس الذي يخرج منه البول أو الغائط أو المذي أو المني أو غيره على وجه المرض لا وجه الصحة فهذا يستحب له الوضوء باعتبار أن الناقد لا يحصل له لأنه معفو عنه. هذا لو خرج على وجه المرض، لكن لو خرج على وجه الصحة فإنه ناقد. مش معناه نقول صاحب السلس ما ينتقدش وضوءه مطلقا،
0: في تفصيل
1: الكلام. أيوة، صاحب السلس لو خرج منه البول أو الغائط على وجه الصحة كان إنسان الصحيح فهذا ينتقد وضوءه، لكن لو خرج منه بضابط السلس المعروف وغالب الوقت وبغير تحكم فهذا معفو عنه. ومثله المرأة المستحاضة اللي يأتيها الدم ويكون دم علة، دم علة وفساد وليس دم حيض. أيضا يدخل في الوضوء المندوب تلاوة القرآن من الحفظ. أهني راهو لازم نفرقوا بين مس المصحف وبين تلاوة القرآن، راه بعض الناس ما يفرقوش بينهم. الوضوء لمس المصحف هذا واجب، يحرم على الإنسان يمس المصحف وهو مش متوضي، يبي يمس المصحف يتوضى قبل. واحد ما يبيش يمس المصحف، يبي يقرأ القرآن من النقال ولا يبي يقرأ من رأسه في شيء يتوضى، هذا نقوله له مندوب وليس واجبا. يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من رأسه وهو معلش الماء معلش الوضوء. وألحق علماؤنا به قراءة الحديث الشريف، وهذا مذهب العلماء. فقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا كان أن يعطي درسا في الفقه فإنه كان يعطيه على هيئته العادية، أما إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعظم الأمر، فكان يتوضأ ويلبس الثوب الجميل ويضع العطر ويتبخر ويجلس الجلسة المعروفة من التعظيم، وهذا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنته الشريفة ولحديثه المبارك. يلحق به أيضا الذكر والدعاء وتعليم العلم وتعلمه. الصلاة قلنا حتى لو كانت نافلة ولا راتبة له لازم الوضوء الواجب، لكن الإنسان الآن مش صلاة، إنسان بيذكر الله بيدعو بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بيسبح ورده بيذكر أذكاره، هذا مندوب له إنه هو يتوضأ، وحتى تعليم العلم داخل في هذا. بل إن زيارة العلماء والصالحين يندب للإنسان أن يتوضأ لها. وفي هذا الباب ذكر علماؤنا أن جميع أعمال الحج يندب لها الوضوء، ما عدا الطواف والصلاة فإن الوضوء لهما واجب، فإن الوضوء لهما واجب. أما غير الطواف والصلاة من أعمال الحج من الوقوف بعرفة من رمي الجمار من السعي من غيره، سعي لو كان مندوب يعني وغيره من غير الواجب فإنه السعي ولو كان واجبا فلا يشترط له الوضوء بخلاف الطواف. بخلاف الطواف السعي لا يشترط له الوضوء سواء كان مندوبا ولا كان واجبا ولا كان ركنا. وهذه راه تخفى عليه كثير من الناس يا شيخ خالد، هلبة من الناس يحسبوا أن السعي يشترط له الوضوء زي الطواف، فينقض عليه الماء في السعي يمشي يتوضأ من جديد، يظن أنه هو حتى السعي يشترط للطهارة،
0: وليس كذلك.
1: راه السعي ما يشترط لاش حتى الطهارة الكبرى، حتى لو سعيه وعليه الجنابة صح سعيه، وإنما يمنع منه دخول المسجد إذا دخل المسجد، باعتبار أن المسعى الآن صار داخل المسجد الحرام.
0: لذلك يا شيخنا السعي لا يصح إلا إذا كان متصلا بالطواف.
1: نعم.
0: ولما كان الوضوء شرطا في الطواف فكذلك السعي، يعني باعتبار أن يكون لصيق به بعد أداء ركعتين الطواف.
1: باعتبار أنه هو لو حصل منه شيء جعله على غير طهارة صغرى أو طهارة كبرى.
0: نعم.
1: وإحنا نتكلم عن مفسدات الحج.
0: الحج نعم.
1: لو دخلت مفسدات ذلك ما عادش ينفع.
0: صحيح. أيوة.
1: لأننا نتكلم ما لا يكون مفسدا. يدخل أيضا في الوضوء المندوب كما ذكرنا، إذا أراد الإنسان النوم. أنت باش قلت الناس مسنون؟ لا، المسنون متاع الجنابة، أما متاع النوم هذا مندوب
0: لمن ليس على جنابة يعني.
1: أيوة. ومما ذكره العلماء من الوضوء المندوب عندما يريد الإنسان أن يدخل على مسؤول أو على حاكم أو على صاحب سلطان، أنت تخاف يعني واحد ليه هيبة، واحد ليه هيبة لكن اضطريت أنك تبي تمشي له، فهذا يدخل فيه الحاكم، يدخل فيه صاحب السلطان، يدخل فيه أصحاب المناصب، يدخل فيه أصحاب القوة وأصحاب السلاح وأصحاب كلهم، هذا يدخلون في يندب الإنسان يتوضأ عندما يدخل إليهم. أيضا مما ذكره العلماء إذا أراد الإنسان السفر فإنه يندب له الوضوء، وكذلك ركوب البحر. فإذا قلنا السفر فتدخل فيه وسائل السفر جميعا، سواء كان السفر عن طريق السيارة، سواء كان السفر عن طريق الباخرة أو غيرها، سواء كان السفر عن طريق الطيارة، هذا كله يدخل فيه الندب. وأيضا الوضوء لما يخاف منه، إذا إنسان بيقدم على شيء ولكن يخشى من هذا الشيء أو يخاف أن يحصل له ضرر من هذا الشيء فإنه يتوضأ. وذكروا أيضا دخول الأسواق. توي شيخ خالد بعيدة، من يتوضأ باش بيدخل للسوق ولا ريت؟ احنا راه بعاد هلبة في أشياء ابتعدنا عنها. الآن حتى الذكر في السوق الذكر، بل إن الصحابة كانوا يجهرون بالذكر بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء يحيي ويميت بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، كانوا يجهرون لأن الأسواق هذه أشر الأماكن. طيب خير الأماكن المساجد، وأشر الأماكن
0: الأسواق.
1: ليش أشر الأماكن؟ لأن فيها الغش، لأن فيها الغرر، لأن فيها المقامرة،
0: الأيمان الفاجرة،
1: لأن فيها الربا، الأيمان الفاجرة، الاحتيال، النصب، التجاه موجود بكثرة في الأسواق. ولهذا قال لك يندب أن تدخل للأسواق أن يعني يكون عليه الماء، وأنه يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. الله أعلم.
0: نعم شيخنا، بقي من أقسام الوضوء الوضوء المباح والوضوء المنهي عنه، لعلنا شيخنا نأتي عليه في عجالة حتى نكتمل من هذه المسألة.

0: من توضأ مثلا، من توضأ ومس المصحف مثلا ثم أراد أن يصلي لا يجدد للصلاة وضوءا بعد أن مس المصحف إذا لم ينتقض وضوءه. أما من صلى بوضوئه أو طاف بالبيت ثم أراد أن يصلي ثانية أو يطوف ندب له أن يجدد وضوءه للصلاة الثانية ولم ينتقض وضوءه الأول. يعني أن يجدد الإنسان الوضوء مرة ثانية قبل أن يصلي بالوضوء الأول أو يطوف. فما ذكر من أنواع الوضوء اللي ذكرناها باستثناء وضوء الجنب للنوم فهذا تجوز الصلاة به إذا نوى به صاحبه رفع الحدث. فمثلا إذا نوى الوضوء لمجرد النوم مثلا أو لقراءة العلم ولم يتعرض للحدث فهذا لا يصلي به، أو كما ذكرنا أنه
1: لا يعيد الوضوء، يعني
0: لا يعيد الوضوء.
1: شيخنا، ممكن المعنى في هذا أن هذا الأمر قد يدخل الإنسان في الوساوس والشك لأنه توضأ ولم يصلي ولم يستبح بهذا الوضوء أي عبادة.
0: نعم،
1: فإذا كرر الوضوء ربما يكون يعني هذا ديدنه،
0: وهذا اللي يصير يبقى في الأول. هو منين يجي مداخل الوساوس؟
1: أيوة.
0: يجي مداخل الوساوس من الاحتياط الزايد، مثلا بيحتاط بعض الناس حتى يصير المندوب عنده واجب. الله. وهذا إشكال كبير، هذا يسبب له في مشكلة لما يقعد متعود به حتى يبدأ أمر مشروع عنده
1: ماش
0: يقدر لازم يبي. وهذه علة النهي في هذه المسألة.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم إخوة الطهارة والصلاة. نشكر الشيخ الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان على ما تفضل به وأفاد في هذه الحلقة، ونشكركم كذلك على حسن المتابعة والاستماع. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه. المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده لما أنت تمر

0: البطاقة انخصموا منك، ما عادش تقدر تردهم. فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة. هيك تعتبره عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
1: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
2: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوق ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء. لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الإزمان واحد من المشايخ لما دي العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما. هكي يكون الدعاء. يعني
1: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيرها والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
2: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره، ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبر البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن، من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذه البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا، يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامية. نعم، يقول لك الآن نحن الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة، راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقول لك أنت ما دخلكش، أنت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى كيف ندير، أنا كلمتهم وانصحتهم، نقولوا لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بقى تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا، انت اديت ما عليك، نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش من أجل نحقق أو ندرى مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح، النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: الغناء قلنا عليه، يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك، وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات، الدواب يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم، يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى، ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه، ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
4: الإسلامية. نعم، جيد.
3: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه، هي حرام،
4: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
3: تشجيع المعاصي.
4: نعم،
3: تشجيع على المعاصي.
4: نعم. ذكر الخمر وذكر
3: نعم كله، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم، وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس مرأة معينة.
4: نعم،
3: امرأة عامة.
4: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
3: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
4: بدايات
3: صحيح.
4: طيب.
5: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية؟

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى؟

0: عشرة صباحا.
1: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى؟

0: تسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا. أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسفل أسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى المسؤولين، لا فرق بين من كان على سدة الحكم أو كان في منصب من المناصب الوزارية أو الإدارية، يقال إن بقاء الحال من المحال، فالتغيير سنة كونية، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كن عادلا فالعدل أساس الحكم، كل من هم تحت ولايتك متعلقون برقبتك يوم القيامة. في الحديث اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. كن رفيقا رحيما بالرعية، لا تحط نفسك بالمستشار الفاسد ولا المتملق المنافق الذي لا يظهر لك عيوبك. في الحديث إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكر وإن ذكر لم يعن. واعلم أن الحياة مهما طالت فإن نهايتها إلى الموت ثم الوقوف بين يدي الله عز وجل الحكم العدل الذي لا يخفى عليه شيء. في الحديث ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فلا تستبدل اللذة الفانية في الدنيا بالنعيم المقيم في الآخرة. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها تلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
3: وجل. الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
2: يعني لا رجل أن مثلا يغيب أيام،
1: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM
1: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار الوالدة بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20,000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
1: هو الحق 90.9 FM.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة باب.
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا ما نيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب من.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: 90.9 FM
1: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: بالله أي وسام
8: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
1: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع.

0: في من اخوات في اللي حازت البيت واخوتها اليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجه او بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره وهذه وقضيه الحلي والفلوس متكرره حتى هي تلقاها تموت امها ولا يموت ابوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض اعطائها لان عندها اخوت يعني عندهم ادب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش ياخذوا منها بالقوه فهي تسكت وتستحوذ على المال فعليها هذه حرام عليها عليها عليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى ومن اهم ما يجب ان تعرفه كل من يحوز الفلوس والذهب انه يسال يوم القيامه عن حق هذا الضعيف هذا الوارث وحتى عن حق الفقير في الزكاه لان الذهب هذا واجب فيه الزكاه باهي لما واجب فيه الزكاه الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال الزكاة شرطها التمكن طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش
1: ضاع نعم
0: لا لا في صورة
1: في الأولى لما صارش
0: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية
1: كل حد عارف يعني
0: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير ما ضاعش لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
1: الفقير
0: لأن تقولي ضائع عليه كيف يزكيه
1: ما يعرفش أصلا كم عنده
0: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء فعلى كل حال احنا غير اشرنا لخطورة المسألة فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل فهو نقول انت مدام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا نتنزل لكم على الحوش وعلى كذا بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا
2: تمام شيخنا الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية ذكر قال مرابحة وغيرها قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
2: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم
2: نعم شيخنا بارك الله فيك
4: 90.9 FM
5: السلام عليكم شيخ هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد
3: نعم وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء اللي هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء بيكون فيها برودة.
5: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
6: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: كنت على نهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستعرض فيه جملة من أحكام الطهارة والصلاة التي لا يسع المسلم جهلها. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعي الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا وسهلا بكم. شيخنا، انتهى بنا الحديث والمطاف في الحلقة الماضية في باب ودرس المعفوات في النجاسة. انتهى بنا المطاف شيخنا عند مسألة اليسير من الدم، فإنه من المعفوات في النجاسة، فلو تبين لنا شيخنا هذه المسألة وما هو حد اليسارة التي يعني إن زادت فإن الدم حينئذ لا يعفى عنه إذا أصاب بدن المصلي أو ثوبه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. يعفى عن النجاسات التي ربما تصيب محمول المصلي من بدن أو ثوب ونحوهما، أما ما يندرج تحت المشقة تجلب التيسير ورفع الحرج ورفع المشقة، وإما لقلته. فمثلا، ما المقدار المعفو عنه من الدم؟ وقد علمنا في الحلقات الأولى من هذا البرنامج تحت عنوان الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة أن الدم من الأعيان النجسة، وأجمعت الأمة على نجاسة الدم. ويعفى عن اليسير من الدم وما في حكم الدم من القيح والصديد. أيًا كان مصدر هذا الدم أو القيح أو الصديد، يعني ممكن يكون من جرح، ممكن يكون من ميتة، ممكن يكون من قيء، ممكن يكون من حيض، أو ما خرج من السبيلين من دم، فهذا كله يعفى عن يسيره. ولكن ما هو حد اليسير؟ ما هو مقدار اليسير؟ كيف نضبط هذا اليسر إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه من الدم؟ قال علماؤنا اليسير المعفو عنه من الدم ما كان في حجم أنملة الأصبع فأقل، وما هو موجود في كتب الحواشي والشروح دائما ما يسمونه بمقدار الدرهم البغلي نسبة إلى الدائرة السوداء التي تكون ببطن ذراع حيوان البغل. وقطر هذه الدائرة هو في حجم أنملة الأصبع العليا. كيف ما نقول احنا زمان كانت عندنا العشرة قروش القديمة، يعني زمان ديما مشايخنا يقربونا فيها بالعشرة قروش القديمة. فما زاد على ذلك لا يكون يسيرا، بمعنى أنه يدخل في الفاحش، والفاحش من الدماء غير معفو عنه، وإنما يجب تطهيره بالماء الطهور بالغسل. وقالوا أيضا إن العفو يشمل أيضا الصلاة والمكث في المسجد استنادا إلى الحديث الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه تعليقا، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم، أي أصاب الرجل سهم في بدنه فنزفه الدم، أي جرح وخرج الدم منه، فركع وسجد ومضى في صلاته. ولم يزل المسلمون يصلون وهم مصابون بالجراحات ولا يرون في ذلك، يعني نقول احنا بتعبيرنا، مشكلة أو ما يسبب التطهير. جاء في حديث لأبي هريرة أنه كان رضي الله عنه يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليهم الدم، وهذه مسألة يعني خاصة عندما يصاب الإنسان بالزكام، أو عندما تكون أحيانا الحرارة شديدة، أو إنسان نقوله جيه بردة، في العادة يكون في شوية دم في الأنف، أو أحيانا حتى المخاط يعني يخرج فيه شيء من الدم. فيحثه ثم يقوم فيصلي، يعني لا يغسله كيف ما نقول احنا يمسح في التراب او يمسح في الحيث او يمسح في شيء، ثم يقوم فيصلي. وأيضا روي عنه رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا، بمعنى أن القطرتين هما في مقدار الدرهم البغلي المعفو عنه لأنه يسير.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا مما يتصل بمسألة الدم والعفو عنه أيضا شيخنا موضع الحجامة، إذا احتجم المكلف فهل يعني موضع الحجامة من جسده هل هو يشمله هذا العفو أو يجب عليه غسله وإزالة ما علق به من أثر الدم؟
1: نعم الحجامة وحري بنا أن نبين ما هي الحجامة، لربما يكون من يسمعنا لا يعرف معنى الحجامة أو ربما انصرف إلى المعنى العرفي الذي يطلق على الختان، فعندنا في معنى العرف يقول لك حجم الصغير العيل معناها ختنوه، وربما يطلق الحجام أيضا على الحلاق، وهذا يخرج عن المعنى الشرعي لما ذكرناه. فالحجامة المقصود منها هو إخراج الدم الفاسد بطريقة معينة من جسم الإنسان، يعني يأخذون أوعية صغيرة ويجعلون فيها شيئا من النار ثم يلصقونها بالجلد فينتفخ الجلد، يمتص هذا النار تمتص هذا الجلد فيبرز، ثم يقوم بتنحيته ويقوم بخدش هذا المكان، ثم يشعل النار مرة أخرى ويضعه في نفس المكان، فتأخذ النار بقوة الضغط أنها تسحب هذا الدم. والحجامة مرغب فيها، جاء في التداوي بها أحاديث صحيحة، والصحابة والسلف والمتخصصون في الطب النبوي وأهل الحديث والفقهاء مجمعون على هذه الطريقة في العلاج والتداوي، بل إن غير المسلمين من الأجانب من الأطباء قد درسوا هذه الطريقة ووجدوا فيها نفعا. فتجد الآن
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عندهم مراكز الحجامة كانت في السابق يعني تقام بطريقة عرفية بسيطة، ولكن الآن هناك مراكز وهناك تعقيم وهناك تطور في كيفية استخدامها. لما الإنسان يحتجم ويتم سحب المغايط منه، بيبقى فيه دم في المكان اللي سحب منه، المكان المغايط يعني مكان الجراحات هذه، يبقى فيه دم. فهذا الدم يمسح ولا يغسل، لأن الغسل لا ينصح به، لأن يضر الجرح لا يزال حديثا وفيه يعني أحيانا شيء من الحرق، فهذا يعني يوصى بعدم استعمال الماء، فلهذا لا يغسل ولا يجب غسله حتى يندمل ويبرأ الجرح. فربما يفسد هذا الغسل الجرح مما يسبب في عدم البر أو أمور أخرى. ولهذا فموضع المحاجم تمسح أو يمسح عنها الدم ولا يغسل، فيدخل هذا في المعفو عنه، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، أثر ما ينقله الذباب وغيره من الحشرات أو البعوض إذا وقع أولا على نجاسة ثم طار أو تحرك وحط على جسد المصلي أو ثوبه أو بدنه، فما هو الحكم شيخنا؟ هل كذلك العفو يشمل هذا؟
1: الحال في هذا أمران: إما أن يكون مما يعسر الاحتراز منه كالبعوض والنمل والذباب يحمل الدم أو النجاسة فيصيب بها ثوب الإنسان أو بدنه، فهذا معفو عنه. أما ما لا يعسر التحفظ منه كالصراصير وبنات وردان، ما يسمونها بنات وردان، أو ما يسمونه الوزغ، أو ما يسمونه الخنفس هذا الكبير، هذا لا يعفى عما أصاب به ثوب أو بدن الإنسان، لأنه لا يعسر التحفظ منه، ولذلك فهو غير معفو عنه، بخلاف ما يعسر التحفظ منه ما ذكرناه من النمل والبعوض والذباب فإنه يعفى عنه.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا، يكثر السؤال عن مسألة يعني المياه المتجمعة في الطرقات ونحو ذلك، هل الأصل فيها النجاسة أو الطهارة؟ ولعلكم شيخنا تقدم ذكر ذلك في الطاهر والنجس. طيب شيخنا، لو يعني قلنا إن فيها نجاسة، هل هي من المعفوات أيضا أو لا؟
1: نعم، المياه التي تتجمع في الأزقة والطرقات سواء كانت بسبب الأمطار أو غيرها وتختلط أحيانا بالنجاسات وخاصة يعني في السابق كانت الطرق يعني تكثر فيها النجاسات، لأن طريقة النقل زمان كانت بالحمير وبالأحصنة وبالبغال، وهذه فضلاتها نجسة فهي غير مأكولة اللحم، بخلاف الآن فيعفى عما أصاب ثوب ونعل الإنسان منها لعسر التحرز منها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم من السلف الصالح بمن يقتدى بهم يصيبهم مثل ذلك، وما نقل أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من مياه الطرقات. وهنا يجب ألا يتعمق الإنسان وألا يغالي ذاك الأثر لمروي أن عمر بن الخطاب كان مارا ومعه أحد الصحابة، فجاء عليهم ماء من الميزاب من فوق البيت، فتكلم الصحابي قال يا صاحب الميزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. وهنا يجب الإنسان ألا يتعمق، وبعض الناس يوسوس في هذه المسألة، يقعد يقول هذا بكشي لصابني، حتى تراب مرات يقول لا بكشي نجاسة، لا، ديما الأصل في هذه الأشياء الطهارة، وهذه من القواعد الفقهية التي يعني تندرج تحتها كثير من المسائل. قالوا ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، مثلا نقول حشاكم مية مجاري فازعة طالعة، طب هذه تصير يعني، وخاصة في في في الأماكن اللي ما عندهمش فيها مجاري عامة، هادو الناس مساكين يعانوا، ديما المية تفيض عندهم، البير السودا يتعبى، وفي اللي ما عندهاش يعني القدرة إنه هو باش بيجيب سيارة ديما، فشين يصير المية تخرج خارج، هذه مية نجسة خالصة، مش مية مخلطة بالنجاسة، هذه غالبا هي كلها نجاسة، فالأمر هنا يختلف. قالوا ما لم تكن النجاسة هي الغالبة على هذه المياه، أو يعلم من أصابته أنه وقعت عليه عين النجاسة، بمعنى أن هذه المياه فيها نجاسة لكن ما صابتهاش المياه، ما صاب مش المياه اللي أصابتها، النجاسة نفسها جت عليه الثوب متاعه، فهنا لا يعفى عنه ويجب غسل هذه النجاسة، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك يا شيخ يعني نصوا على أن ثوب المرأة التي يعني تجره وراءها في الطرقات إذا أصابه شيء فإنه يعفى عنه، فهل شيخنا هذا الأمر على إطلاقه؟ وأيضا شيخنا لو تتطرق إلى هل هذا هو المطلوب من المرأة أن تطيل ثيابها، أو يعني تقتصر يعني على ما يسترها بحيث يعني لا تلتصق ولا تعلق به ما في الطرقات من النجاسة؟
1: ثوب المرأة الذي تجره وراءها، أي إنها ترخيه لغرض الستر، جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الأرض تطهر بعضها بعضا. فهنا من أرخت ثوبها تريد الستر فإذا مرت على نجاسة ثم مرت على مكان طاهر فإنه لا يطلب منها أن تغسل ما جرته من ثوبها، وهو مطلوب منها إرخاء ثوبها. وفي حديث يعني في مسألة إرخاء الثوب شبرا وذراعا. وأيضا يدخل في ذلك الرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة، وربما قل هذا الأمر في زماننا، ولكن في زمن الرسول والصحابة وبعضهم كانوا يعني في الغالب يحتفون، بل إنه صلى الله عليه وسلم شوهد يمشي حافيا تواضعا عليه الصلاة والسلام. وحتى في بلادنا إلى زمن ليس ببعيد كان الناس يعني يمشون حفاة، ليس أمرا غريبا. فالرجل الحافية إذا أصابتها نجاسة يابسة ثم مشت على مكان طاهر فإنها تطهر بالمشي ولا تحتاج إلى الماء. وقيدنا النجاسة بأنها يابسة، أما إن كانت غير يابسة فتحتاج إلى الغسل، والله أعلم.
2: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل ثم نواصل ما تبقى من حلقة اليوم، فكونوا معنا.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان باء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
4: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
5: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. شيخنا الكريم، في يعني سياق الحديث عن النجاسات المعفو عنها، ما حكم ما يسيل من الجروح والدمل يعني في جسد الإنسان المصلي؟ ما أثر ذلك في طهارته؟ هل يسلب عنه يعني يوجب عليه غسل ما أصاب بدنه وثوبه أم يعفى عنه؟
1: بالنسبة إلى ما يسيل من الجروح والدمامل سواء كان دم أو قيح أو صديد أو حتى ماء، فهذا مقيد بما إذا كان يعسر الاحتراز منه أو لا، وأيضا بضابط أنه سال بنفسه دون أن يقوم الإنسان بتقشير هذه الحبة مما سبب في ذلك. وجعلوا ضابط عسر الاحتراز بأن كان يأتيه كل يوم ولو مرة، أو كان لا يأتي كل يوم ولكنه غير منضبط في السيلان، لا يعرف وقته. قالوا إذا انضبط وقت سيلانه وكان لا يأتيه كل يوم فإنه لا يعفى عنه، ويجب عليه غسله لعدم المشقة، فلا يندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. وكذلك جعلوا غسل ما عفي عنه مستحبا في حال الكثرة والتفاحش، كأن يستقبح النظر إليه من كثرته، ويستحي الرجل أن يجلس به بين الناس. هذا إذا سال دون تقشير ودون حك. أما إن سال بسبب التقشير أو الحك أو الضغط أو العصر فهذا غير معفو عنه، ويجب غسله، لأن صاحبه هو المتسبب في خروجه. قالوا إلا أن يفعل ذلك اضطرارا بحيث لا يستطيع الصبر على ترك الحك والكشط، وضربوا مثالا لذلك في من أصيب بالجرب عفاكم الله، فإنه يعفى عما سال منه بسبب الحك لدخوله فيما يعسر الاحتراز منه بسبب عدم قدرته واستطاعته للتوقف عن الحك. نعم
2: نعم شيخنا. إذن شيخنا يفرق بين ما إذا سال بنفسه أو إذا تدخل الإنسان في بذلك بحق أو نحو ذلك.
1: نعم.
2: طيب شيخنا، إذا سال هذا الجرح أو الدم عافاكم الله وعافى المستمعين جميعا، إذا سال أثناء الصلاة هل له أثر في بطلانها أو عدم ذلك؟
1: نعم، جاء في موطأ مالك رحمه الله أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها رضي الله عنه، فأيقظ عمر لصلاة الصبح. انظروا عظم الصلاة وتعظيم الصلاة. عمر رضي الله عنه طعن ومصاب بطعنة قاتلة ولم يقول ندعه يستريح، ندعه ينام، وإنما أيقظوه للصلاة. فانظروا كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع هذه العبادة العظيمة التي في وقتنا الحاضر هناك من هو تارك لها ولا يعذر في ذلك. رجل مطعون بطعنة قوية قاتلة وعندما جاء وقت الصلاة أيقظوه من النوم حتى يؤدي الصلاة. فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر رضي الله عنه نعم. انظروا إلى الكلمة العظيمة التي سيقولها عمر رضي الله عنه الآن. نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إنها كلمة يجب أن يقف عندها كل من يقرأها أو يسمعها وينبه الغافلين عن تعظيم أمر الصلاة. سنين وأعوام تمر على الرجل ولا يركع ولا يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من هذا الفعل الذي هو من الكبائر وهو من الأفعال التي لا يقبلها مسلم ولا يعذر فيها فقيه ولا عالم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فصلى عمر وجرحه يثعب دما أو يشغب دما، والثعب في اللغة يثعب بمعنى ينفجر. فهنا ومن هذا الحديث إن كان الجرح يكف عن السيلان ويعرف بالعادة الوقت الذي يعود فيه إليه السيلان، فإن المصلي يقطع صلاته لينظفه ثم يبتدئ صلاته من جديد، فلا مشقة في ذلك. هذا بضابط أن وقت سيلان الجرح أو الجرح معروف ومنضبط. أما إن كان الجرح أو الدمامل وتجمع أيضا على الدمل لا يكف عن السيلان، أو كان يكف عن السيلان ولكن لا ينضبط الوقت الذي يعود فيه، فهنا تكون المشقة معتبرة، فيستمر المصلي في صلاته ولا يقطعها حتى مع سيلان الجرح. لأنه لا فائدة من القطع، فمحتمل أن الجرح سيزيل في أي وقت. أيضا روي عن هشام بن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال: كانت لي دمامل فسألت أبي عنها. هشام يسأل أباه عروة فقال له عروة: إذا كانت ترقع فاغسلها وتوضأ، وإن كانت لا ترقع فتوضأ وصلي، وإن خرج منها شيء فإن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما أن ينفجر دما. فهنا علمنا ما عده الفقهاء من المشقة، ما يدخل في المشقة وما لا يدخل في المشقة، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم. مسأل شيخنا النعل وما يقوم مقامه، يعني الحذاء والمداس كما يقال يعني في بلادنا، إذا يعني مشى الإنسان في طريق فيها يعني روث للدواب وفيها أبوال أجلكم الله وأجل الله السامعين، فهل يطالب بغسله أو يكفيه الحك ونحو ذلك؟
1: هنا يختلف الأمر بين من يحتاج إلى مزاولة هذا العمل أو لا. فقالوا بول الدواب وأيضا غائثها فضلاتها من غير مأكول اللحم مما يركب كالحصان والحمار والبغل، فمن يزاول هذه المهنة ويقوم بشأن هذه الحيوانات كالركوب عليها أو الغزو عليها أو استعمالها في الزراعة أو الحرث أو ما يسمونه الدرس، كان معروفا زمان يأتوا بالشعير هذا والقمح يكومونه ثم يأتون بهذا الحمار أو الحصان فيقعد يدور فوق هذا البشي ينحي الحب من التبن، الدرس معروف. أو كذلك في إخراج الماء نسموا فيه زمان المجر، زمان كيف يطلعوا المية من البير، ما فيش مطور وما فيش كهرباء، يجيبوا الحيوان هذا ويربطوا فيه القربة ويجي في زي في طريق مائلة يعني ماشي جاي ماشي جاي، القربة تعبي الماء وتصب في الجابية وهكذا إلى وقت ليس ببعيد معروفة وتستعمل الآن، معاش موجودة أو موجودة بقلة نقوله، لأن استبدلت به الأشياء الكهربائية اللي تخرج الماء، أو استعمالها في نقل البضائع مثلا في التجارة. زمان شي كانوا ينقلوا بالكوارطين، كارطون هذا هو مكان السيارة في نقل البضائع، أو كل من يتعامل مع هذه الدواب في أمور حياته. والسابق كانت هذه زي السيارة، الحمار ولا البغل ولا الحصان هو اللي بيجيبوا بيه المية، بيرفعوا بيه، بيركبوا عليه، بيتنقلوا بيه، هو دائما هو اللي يكون العربات سواء للنقل العام والكراريس نقولوا احنا، وإلا الشريول وإلا الكراثون كله يعني للنقل. فهنا الضابط هو مشقة التحوط من النجاسة، ففي التحوط منها مع التعامل مع هذه الحيوانات مشقة. وراه زمان ما كانتش المية كيف توها موجودة ومتوفرة، يعلم الله باش يجيبوا الماء وباش يعبوها وباش قصة، ما هوش الأمر متوفر يعني. فلهذا قال علماؤنا أن العفو في ما يصيب الإنسان من هذه النجاسات في الطرقات أنه معفو عنها فلا يجب غسلها، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا إذا كان لديكم أي إضافة، وإلا يعني نختم هذه الحلقة ونكون بهذا يعني أنهينا ما يتعلق بالنجاسات المعفو عنها.
1: جزئية بسيطة وهي عندما يقضي الإنسان الحاجة يعني يتغوط حاجة بشرية ويحتاج الاستنجاء بالحجارة، وهذا ما نسميه احنا الاستجمار كما ذكرنا في السابق، فربما المحل ما يتنظفش كيف ما يتنظف بالماء. قالوا حتى اذا عرق الانسان جاء صاب عرق في جهة محل النجاسة يصيب ثوب شيء من النجاسة، فقالوا ايضا هذا معفو عنه. ويدخل في ذلك أيضا من كانت عندهم البواسير ومن كان عنده سلس في الخارج، وهذا كل ما

0: يعفى في الاستنجاب الماء ما يعفاش والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان ونفعنا الله بعلومكم. مستمعي الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا

0: مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم: يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة: ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر. فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم، يوضع على لفافتين اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها ممن تجب النفقة عليهم، يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات مع فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية ضيف الحلقات الدائم. مرحبا شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
1: شيخنا، أخذنا في الحلقة الماضية باب الحجب وانتهينا منه. شيخنا، لو تعطينا ملخص للحجب شامل لما أخذناه في الحلقتين السابقتين.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم، أخذنا شيخ إبراهيم الدرس السابق تكلمنا عن باب الحجب، فنحاول إن شاء الله تعالى أن نلخصه بإيجاز. فنقول بالله التوفيق، كما قلنا أن الحجب هو المنع، وقلنا الحجب نوعان، إما حجب وصفي وإما حجب شخصي. حجب وصفي أي هو موانع الإرث، أن يتصف الوارث أو يوصف بصفة تمنعه أو تحجبه من الميراث، وهذا هو الموانع التي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة. أما ما يعنينا اليوم هو الحجب الشخصي. حجب شخصي أي حجب وارث بوارث آخر أقرب منه للميت. فنقول أن الحجب الشخصي نوعان أو قسمان، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب النقصان تكلمنا عنه أيضا باختصار، وتطرقنا إليه في باب الفروض لما تكلمنا على الفروض. يعني حجب النقصان عادة يكون الوارث ممن يستحق أكثر من فرض، فبحجب النقصان لوجود وارث آخر أقرب منه أو بسبب آخر، فينزل هذا المستحق للفرض الأعلى إلى الفرض الأدنى، فهذا متعلق بأصحاب الفروض فقط. وكل من يعتريه حجب أو ينطبق عليه حجب النقصان يكون في الأصل له أكثر من فرض. أما المهم الذي سنتكلم عنه بحول الله فهو حجب الحرمان، أو حجب الحرمان. وقلنا أن الورثة كلهم ينطبق عليهم حجب الحرمان إلا ست، تكلمنا عنهم باختصار، قلنا هم من هم الستة الذين لا ينطبق عليهم حجب الحرمان. قد ينطبق عليهم حجب النقصان، لكن حجب الحرمان لا ينطبق عليهم. هم الأصلان والفرعان والزوجان. الأصلان الأب والأم، والفرعان الابن والبنت، والزوجان الزوج والزوجة. هؤلاء إذا وجدوا في مسألة ولم يتصفوا أو لم يكن هناك مانع لهم فإنهم يرثون كثيرا أو قليلا. هؤلاء الستة لا ينطبق عليهم حجب الحرمان. إذن حجب الحرمان ينطبق على باقي الورثة. وقلنا باختصار نبدأ بالورثة الذين ينطبق عليهم أو يشملهم حجب الحرمان، فنذكر الوارث ونذكر من يحجب به. فنقول الجد، لما نقول الجد معناها يبدأ من أبي الأب وإن على، أبي الأب وإن على. طبعا جد لا يكون إلا للأب، إن الجد لأم كما نذكر دائما ليس من الورثة إنما من ذوي الأرحام. فلما نقول الجد يرث بالأب يحجب، يحجب الجد بالأبي وبالجد الأدنى منه. يعني لما يكون عندي جد بعيد وجد قريب هذه حاجة مسلم بها أن الجد القريب يحجب الجد البعيد، والأب يحجب كل الجدود لأنهم كلهم أدلوا به. والقاعدة الفرضية تقول عندنا كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا استثناء واحد اللي هو الأخ لأم وذكرناه. لم نذكر الأب لأن الأب لا يشمله الحجب.
1: نعم.
3: فنقول وحتى الابن طبعا، فنقول بعد الجد نقول ابن الابن، ابن الابن يحجب بالابن، ومن هو أدنى منه أقرب منه يعني.
1: نعم.
3: يعني لو في ابن ابن وفي ابن ابن ابن ما نقولوش هذه ما كلهم فرع يرثوا، لا، إذا كانوا ليس في طبقة واحدة فالقريب منهم يحجب
1: البعيد
3: وهكذا. ثم نتطرق إلى الإخوة، فنقول الأخ الشقيق، نبدأ بالأخ الشقيق لأنه هو أقوى واحد من الأب والأم. الأخ الشقيق يحجب بالأب، رقم واحد الأب، ويحجب بالابن وابن الابن، يعني بالفرع الوارث المذكر، هذه متفقين عليها. معناها بالبنت الواحدة لا يحجب. طبعا وعند بالبنت أو البنات، يعني البنات لا يحجبون الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. أتكلم عن الأخ الشقيق الذكر، يحجب بالأبي وبالابن وبابن الابن، هذا عند الجمهور طبعا، لكن لا يحجبون بالجد. عند الأحناف يحجب الإخوة كلهم بالجد، لأن كما قلنا ينزلون الجد منزلة الأب في كل أحواله. نحن قلنا أن الجمهور قالوا والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث، يعني يستثنى من هذه الحالة، من هذه الصورة حالتان، الجد مع الإخوة وفي الغروين، لا يشتبه، لا يشبه بالأب هنا، له ليس له حكم الأب. أما في باقي المسائل الجد يأخذ حكم الأب. إذن الأخ الشقيق يحجب بالأبي وبالابن وبابن الابن وإن نزل فقط، هؤلاء من يحجب بهم الأخ الشقيق. من يأتي بعه في المرتبة؟ الأخ لأب. بمن يحجب الأخ لأب؟ يحجب بمن يحجب بهم الشقيق
1: مع
3: وزيد عليهم الشقيق.
1: أيوه.
3: يحجب يعني من الأخ لأب هنا؟ يحجب بالأب وبالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأخ الشقيق. لما قلت أنا الأخ الشقيق معناها فيه ملاحظة أو فيه شيء يضاف إليهم، ما هو الشيء؟ كل من يأخذ صفة الأخ الشقيق، من يأخذ صفة الأخ الشقيق؟ الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الابن، لأنها تصير بقوة الشقيق فتحجب الأخ لأب، تصير أقوى منه. يعني أعطيك مثال، لو هلك هالك عن بنت أو بنتين سواسوا، وأخت شقيقة وأخ شقيق مثلا، فنقول للبنت النصف، وكان بنات لهن الثلثين أو الثلثان، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة درجة واحدة، ولا لهن باقي تعصيبا. أما إن كان شقيقة ومعها أخ لأب، فهنا خذينا باب التعصيب، شيخ إبراهيم التعصيب مع الغير.
1: نعم.
3: قلنا والأخوات إن تكن بنات فهن معهن
1: معصبات.
3: والأخت الشقيقة هنا أقرب للميت من الأخ لأب، فتصير هي العصبة مع البنات، هي العاصبة مع البنات وتحجب الأخ لأب. لماذا؟ لأنها تصير بقوة الشقيق، ولو في شقيق شن بيصير في الأخ لأب؟ سيحجب. فهنا يضاف الأخ لأب مع الأخ الشقيق، الأخت الشقيقة تحجبه، متى تحجبه؟ لكن إذا صارت عاصبة، يعني لما التعصيب يكون بينه وبينها هي أولى به.
1: نعم.
3: لكن لو الأخت الشقيقة صاحبة فرض ما تحجبهاش، يعني لو هلك هالك مثلا عن أخت شقيقة أو أختين شقيقتين وأخ لأب،
1: يأخذ الفرض
3: هنا الأخت الشقيقة أو الأخوات لسنا في محل تعصيب.
1: نعم.
3: إنما صاحبات فرض يأخذن فرضهن والباقي يأخذه الأخ لأب. لكن الصورة الأولى كانوا هم الاثنين إيش؟ عصبة. وعصبة ما يستويش أنا في الدرجة، الأخت الشقيقة أقوى وأقرب من الأخ لأب فتحجبه. نعم.
1: نعم.
3: هذا بالنسبة للأخ لأب. اللي يليه في الدرجة أدنى منا نرجع ابن الأخ الشقيق. ابن الأخ الشقيق بمن يحجب؟ أنا بنضيف إضافة، كأنك لاحظت شيخ إبراهيم في الأخ الشقيق والأخ لأب لم نذكر الجد. إن لماذا ذكرناها عدة مرات؟ قلنا الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب. لماذا؟ لأنهم متساوون في الدرجة، أدوا للميت بجهة واحدة. لكن تول من جيل درجة أدنى ننزل لابن الأخ، أنا هنا بنقول تول وارث ابن الأخ الشقيق بمن يحجب؟ يحجب بمن يحجب به الأخ لأب اللي قبله وزيد عليهم زيادة الجد.
1: الجد.
3: لأن الجد شو بيصير؟
1: يبدأ أعلى مرتبة منه.
3: يبدأ أعلى مرتبة ما يتسووش معاه كيف الإخوة. لا. لماذا؟ لأنه هو الأصل الإخوة يحجبوه.
1: أيوة.
3: فالباب حتى الجد. إحنا عندنا جد كيف الإخوة وأقوى منهم خر عند البعض. فكل من يحجبه الأخ الشقيق والأخ لأب يحجبهم أيضا الجد. وإضافة إلى ذلك لأنه هو ابن أخ شقيق مبكي لما كان أخ لأب قلنا يحجب بالشقيقة فقط إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الابن. أما لما ننزل درجة أدنى نقول ابن الأخ الشقيق فيحجب بالأخت الشقيقة وحتى الأخت لأب تحجبه. ليش يا شيخ إبراهيم؟ لأن لما قلنا محجوب بالأخ لأب فالأخت لأب لما تصير عاصبة مش تصير بقوة الأخ لأب إذا تحجب أبناء الإخوة كله.
1: أيوة.
3: لأنهم أدنى منها
1: درجة.
3: فشوف كل ما تقدم كل ما تمشي الوارث أضعف يزداد
1: الحاجبون
3: له. نعم يزداد عدد الحاجبون له. هذا ابن الأخ الشقيق يحجب بالأب وبالجد وبالابن وابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخ لأب وبالأخت الشقيقة والأخت لأب. لكن متى؟ إذا صرنا عصبة. لكن لو في محل فرض لا. يعني زي ما قلنا بكري لو هلك هالك عن أخت شقيقة أو أخت لأب ومعها ابن أخ شقيق أنا صاحبة فرض أخذ فرضها وتوكل على الله وهو يأخذ التعصيب. أما إذا اشتركوا في التعصيب معه فهن أولى به منه لأنهن أقرب إلى الميت منه. هذا ابن الأخ الشقيق. بعد في الدرجة من؟ ابن الأخ لأب. أنا معش في تفصيل كثير. فنقول ابن الأخ لأب يحجب بمن يحجب به ابن الأخ الشقيق وزيد عليهم الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق لأن أقرب منه. يعني من يحجب؟ يحجب بالأب وبالجد وبالابن وبابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخ لأب وبابن الأخ الشقيق لأنه أقرب منه وبالأخت الشقيقة أو لأب إذا صارت عصبة مع البنات أو بنات الابن. شوف كل ما تنزل يزداد كل ما يضعف الوارث يزداد قوة الحاجبون له أو من المحجوب بهم. بعد في الدرجة التي أقل منها العم الشقيق اللي عندنا درجات قرابة كما قلنا. نحن قلنا البنوة ثم الأبوة ثم الجدود والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة. العمومة أضعف من الأخوة وبنو الأخوة
1: أضعف.
3: يعني العم أضعف من ابن الأخ الشقيق. فالعم الشقيق بمن يحجب؟ يحجب بكل من يحجب بهم ابن الأخ لأب اللي فوق منا في الدرجة وزيد معهم ابن الأخ لأب. هذا العم الشقيق. وديما نأخذ العمومة ثم بنو العمومة. يعني لما نقول عم شقيق وابن عم شقيق وعم لأب وابن عم لأب ما ناخدوش العم الشقيق وابنه. لا نقول العم الشقيق ثم يليه في الدرجة من؟ العم لأب. لأن درجة العمومة أقوى. بعدها الدرجة التي أنزل منها بنو العمومة. فنقول العم الشقيق باعتباره بعد بنو الأخوة يحجب بكل من يحجب بهم ابن الأخ لأب وزيد عليهم ابن الأخ لأب. العم لأب بالدرجة بعدها يحجب بكل من يحجب به العم الشقيق وزيد عليهم من؟
1: العم
3: الشقيق. لأن كلمة تنزل زي ما قلت لك تزيد مع اللي قبله. به نجول بعد من؟ بنو العمومة الآن. بعد خذينا العمومة
1: أبناؤهم
3: حتى هم لهم ترتيب كما في أبناء الأخوة. قدمنا ابن زي ما قدمنا الأخ الشقيق على الأخ لأب فنقدم ابن الأخ الشقيق على
1: ابن الأخ
3: لأب. أيضا في العمومة لما قدمنا العم الشقيق على العم لأب في القوة فنقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب. فنقول بعد العم لأب يأتي دور من؟ ابن العم الشقيق. بمن يحجب ابن العم الشقيق؟ يحجب بكل من يحجب به العم لأب وزيد عليهم العم
1: لأب.
3: كلها راح حتى الأخوات الأخت الشقيقة ولأب لما تصير عاصبة كل اللي فات كله وزيد عليهم الأخ أسف زيد عليهم العم لأب. من في يأتي الآن في الدرجة التي بعدها؟ ابن العم لأب. هذا خلاص آخر واحد. ابن العم لأب بمن يحجب؟ يحجب بكل من يحجب به ابن العم الشقيق وزيد عليهم
1: ابن العم
3: الشقيق. ابن العم الشقيق باختصار عشان ما نعودوش نفس الحاجبون نفس الحاجبون. هذا بالنسبة للذكور. هذا بالنسبة للذكور. أيضا تو نمشي للإناث. نحن بدينا بالجد ولا في الذكور. نبدأ الإناث بمن؟ بالجدة. فالجدة نقول الجدة سواء كانت لأب أو لأم تحجب بالأم. سواء كانت لأب أو لأم تحجب
1: بالأم.
3: بالأم. أما إذا يعني الأم تحجب جميع الجدات، أما إذا كانت لأب فتحجب بالأب والأم. شو معناها؟ معناها الجدة لأم أقوى. الجدة لأم لا تحجبها إلا الأم، يعني الأب يقدرش يحجبها. ليش؟ لأن ليست من جهته. أما الجدة لأب فتحجب بالأب وبالأم، بالأب لأنها من جهته وبالأم لأنها أولى منها، لأن ميراث الجدة لأب كما قلنا كما يقول بعض الفقهاء يقول هو طعمة أو يقول هو يعني تحميل على الجدة لأم. أصل الميراث الجدة لأم، والجدة لأم بمن أدلت؟
4: بالأم.
3: بالأم. إذن مع وجود الأم لا ميراث لها، ومن ألحق بها ملحق بها هي، فيأخذ نفس حكمها.
4: أيوة.
3: إذن لا ميراث لأي جدة كانت بعدت أو قربت مع الأم
4: مع وجود الأم.
3: أما إن كانت من جهة مع وجود الأم أيوة. أما إن كانت من جهة الأب فحتى الأب يحجبها. أي بالنسبة للجدات. نأتي إلى الوارث الآخر من الإناث. طبعا لا نتكلم عن البنت، لأن البنت قلنا لا تحجب.
4: نعم.
3: اللي هو الأصل المباشر، الفرع المباشر. نأتي بمن؟ بنت لابني. بنت لابني بمن تحجب؟ هي اسمها بنت ابن، تحجب بأي ابن سواء كان بوها ولا عمها. مرت يكون مش بوها الابن راه، لأن بنت الابن قد يكون هذا الابن الموجود معها قد يكون أبوها أو أباها، وقد يكون عمها. المهم ابن، نحن نبو الصفة ما نبوش القرابة بها. هي الصفة في ابن ولا يحجب، يحجب فرع الابن مطلقا، حتى ابن الابن وإن حتى لو مش عمه اللي موجود معه، لكن الصفة هذا ابن وهذا ابن ابن، إذن محجوب خلاص للقاعدة التي قلناها. لكن يزيد على بنت الابن حاجة. بنت الابن ذكرناها شيخ إبراهيم في باب الثلثين، قلنا بنت الابن تحجب بيش؟ بالابن. وبيش تحجب تاني؟ بالبنتين فأكثر،
4: بيضم التلتين،
3: بيضم التلتين، لأن حتكون معها صاحبة فرض، إلا إذا عصبها مساو أو حتى أقل منها درجة كما قلنا في الحلقة السابقة. يعني بنت الابن إذا وجدت مع بنت واحدة ما تحجبش، نحكي على حجب الحرمانة توي حجب نقصان مع البنت الواحدة، إن لو مش موجودة لأخذت إيش؟ النص بنت الابن. لكن لما جت معها بنت صلبية أخذت البنت الصلبية، هي أولى بالنصف، وأخذت بنت الابن السدس تكملة للثلثين. باهي باهي، معناها شنو يصير فيها لو في بنتين؟ محجوبة. هتكون محجوبة ليش؟ لأنها صاحبة فرض، ما هيش عاصبة، لا حظ لها في الثلثين. الثلثين إلا إذا جاءها المنقذ كما قلنا المرة الأولى، وهو ابن ابن في درجتها، بل قالوا ولو أقل منها درجة. هنا ينقذها من الحجب إلى ترث معه بالتعصيب، اللي هو التعصيب بالغير، فتصير بنت الابن مع ابن الابن أو الذي أقل منها عاصبة به. هذه بنت الابن. ثم نتكلم الآن عن من بعدها؟ الأخت الشقيقة. الأخت زي ما بدينا غادي رتبنا، غادي رتبنا خدينا الجد ثم الابن، ابن الابن ثم الأخ الشقيق. هنا نأخذ الأخت الشقيقة. بمن تحجب الأخت الشقيقة؟ زي ما ذكرنا في الأخ الشقيق فوق نفس الشيء، تحجب بمن؟ تحجب بالأب لأنها أدلت به.
4: نعم.
3: وتحجب بالابن لأنه ذكر أقوى منها يحجبها نهائي، إذا كان يحجب في الأخ الشقيق الذكر من باب أولى الأخت الشقيقة. وتحجب بفرعه اللي هو ابن الابن الذكر، الذكورة تحجبهاش بنت ابن، لا تحجبها بنت ابن، إنما يحجبها الذكور، نحكي على حجب الحرمان، بالأبي وبالابن وبابن الابن وإن نزل. وزي ما قلنا عند الأحناف يحتحجب أيضا بالجد، من قال أن الجد مثل الأب ينطبق ما يقيل عن الأخ الشقيق يقال عن الأخت الشقيق. هذه الأخت الشقيق. بعدها في الدرجة من شيخ إبراهيم؟ الأخت لأب. الأخت لأب، الأخت لأب نفس الشقيقة في الحجب، لكن نزيد عليها إضافات. تحجب بالأب، هذه مسلم بها. ليش؟ هي اسمها أخت لأب، أدلت بالأب. كيف الشقيق؟ معنى من باب أولى تحجب بمن؟ بالأب. وتحجب بيش؟ بالابن الذكر وبفرعه اللي هو الذكر، يعني بالابن وبابن الابن وإن نزل. هذا يحجب الأخت الشقيقة والأخت لأب. لكن شن نزيد عليها؟ كما قلنا على بنت الابن دي ما نقوله فيها شيخ إبراهيم، ما نقوله على بنت الابن مع البنت أو مع البنات يقال عن الأخت لأب مع الأخت الشقيقة أو الأخوات. فقلنا الأخت الشقيقة إن كانت منفردة الأخت الأب تورث معها شنو بالفرض إن كانت منفردة، إنها يكمل بعضهم.
4: نعم.
3: أخت شقيقة لها النصف وأخت الأب لها السدس تكملة
4: للثلثين.
3: طبعا رو التكملة هذه معلومة، في البعض يعتقد أن التكملة لا تكون إلا بين الصنف الواحد. يعني بنت يكون معها نفس الصنف، بنت ابن جهة جهة الفروع، وأخت شقيقة ومعها أخت لأب. يعني ما فيش حاجة اسمها بنت ومعها أخت شق أخت لأب نقول تكمل، لا، هذيك تخش في التعصيب. لابد يكون التكميل الثلثين يكون الإناث من صنف واحد،
4: بنات
3: يعني أخوات. يا بنات كلهم جهة البنوة، أو يكون أخوات غير متفرقات، واحدة شقيقة واحدة لأب.
4: نعم.
3: هذا الفرق. لكن ما واحدة كل واحدة من جهة ما فيش فرض هنا، واحدة فرض واحدة تعصيب كما ذكرنا في باب التعصيب. فالأخت لأب كما قلنا تحجب بالأبي وتحجب بالابن وبابن الابن وبش وبالشقيقة، مازال تحجب له بالشقيقتين، تحجب بالشقيقتين زي ما قلنا على بنت الابن مع البنت، كان بنت واحدة ما تحجبهاش، لكن كان بنتين تحجبها. حتى أنا نفس الشيء، الأخت لأب إن كان معها أخت شقيقة واحدة ما تحجبهاش، لكن لو معها شقيقتين ومع شقيقة تاني شو بيصير فيها؟
4: تحجب
3: بهما، لأن زي ما نقوله بالعامية لا حظ لها
4: في الثلثين
3: إلا إذا جاءها المنقذ، تكلمنا عنه اللي هو الأخ المبارك. اللي هو الأخ المبارك. إذا تحجب بالشقيقتين فأكثر إلا إذا عصبها مساوي، وتحجب بالشقيق أيضا. لأن الشقيق هنا يحجبها ليش؟ لماذا يحجبها؟ لأنها ليست في درجته، ما نجيش ما يعصبهاش، وأقرب منها.
4: أعلى.
3: إيه. وأقرب منها. طيب لما قلنا الأخ الشقيق لا يحجب الأخت الشقيقة لأنها أنثى في درجته، ما يقدرش يحجبها،
4: يعصبها.
3: لكن الأخت الأب أقل منها درجة، لا ما تأخذش مع الأخ الشقيق، يحجبها،
4: يأخذ الفرض هو.
3: كما يحجب الابن ابن الابن، يأخذوا المال كله.
4: نعم.
3: وهي محجوبة. نعم. وأخذناها من شروط الميراث الأخت الأب لما تورث، متى تارث النصف ومتى تارث الثلثين ومتى تارث السدس، تكلمنا بشرط أن يكون معها الحاجب، ومن ضمن الحاجب اللي يحجبها تكلمنا عن الأخ الشقيق. طيب الأخت الشقيقة اشترطنا فيها التعدد باش تنحجب معها، لكن الأخ الشقيق لا يشترط فيه التعجب لأن التعدد لأنه ذكر. فالأخ الشقيق واحد يحجب حتى 20 أخت لأب معه، وهو واحد ولا يحجب 20. لكن لو 20 عندنا معها أخت شقيقة واحدة لا تحجبهن. لماذا؟ لأن الكل أصحاب فروض. لكن هنا تحجب الأخت الأب بالشقيق الواحد، وتحجب كما قلنا بالشقيقتين فأكثر إلا إذا عصبها مساوي، وتحجب بالشقيقة في صورة تانية. شنو هي؟ إذا صارت الشقيقة عاصبة. لماذا شيخ إبراهيم؟ لأن لما الشقيقة تصير عاصبة كما قلنا وعدناها عدة مرات، تصير بقوة الأخ الشقيق. ونحن قلنا الأخ الشقيق يحجب الأخت اليوم لأب، صح ولا؟
4: نعم.
3: فلو عندي مثال، عندي هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، ميراث البنت كما قلنا النصف. هنا خشينا على باب الشيخ إبراهيم، تعصيب مع الغير، والأخوات إن تكن بنات ما هن صاحبات فرض، هن يخشى للتعصيب، فهن معهن معصبات. باقي يقول يا شيخ الأخوات هنا لسنا في درجة واحدة، كيف؟ عندي أخت شقيقة وعندي أخت لأب، يعني وكأن المسألة عندي أخ شقيق وأخ لأب يعصبوا بعضهم، لما يخشوا في مرحلة التعصيب مش هيعصبوا، الأخ الشقيق أقرب سيحجب الأخ. إذن هنا نفس الشيء، الأخت الشقيقة لما صارت عاصبة مع البنات والأخت لأب صارت عاصبة مع البنات، فالتعصيب تنفرد به الشقيقة لأنها تصير بقوة الشقيق فتحجب. شوف هنا استغرب أنت تقول كيف شقيقة واحدة حجبت أخت لأب؟ قلنا لم يكونا صاحبات فرض في مقام فرض ما تحجبهاش، لكن لم يكونا وارثات من باب التعصيب تحجب. لأنها كأن المسألة زي ما قلت لك وكأنها فيها أخ شقيق وأخ لأب، فالشقيق أولى بالتعصيب من الأخ لأب. هذه بالنسبة لأخت لأب انتهت. بقي عندنا وارثان فقط. الوارث الأول اللي هو الأخ لأم، والأخ لأم بيتش مفصلنا فوق ذكر وفوق وأنثى وأنثى لأن حكمه واحد.
4: أيوة.
3: بنص الآية فهم شركاء في الثلث، هذه ما لهم خصوصية في الميراث أنهم يرثون الذكر كالأنثى، لا فرق بينهم بالتساوي. ودي ما نقوله فيها شيخ إبراهيم الأخ اليوم من أضعف الورثة، من أضعف الورثة في الميراث، لكنه صاحب فرض. ما فيش عند يأخذ، إذا اجتمعوا يأخذون الثلث، وإذا انفرد يأخذ السدس، لكن ما فيش حجب نقصان، يعني كان حجب بين حجب مرة واحدة. فباختصار نقول الأخ لأم أو الأخت لأم بمن يحجب ولد الأم، لما نقول ولد الأم تشمل خلاص التعبير أفضل، نقول ولد الأم مطلقا يحجب ولد الأم بالفرع الوارث مطلقا. معناها أي فرع وارث، معناها سواء كان ذكرا أو أنثى ما يفرقش معايا. يبدأ عندي شرطين، أن يكون فرع بس يكون وارث، ما لا تكون في فرع غير وارث نقول لا ما يأثرش بيهم. زي شنو؟ زو عند، لو عندي ابن بنت مثلا تشبه، تقول فرع، هو صحيح فرع لكنه غير وارث،
4: غير وارث.
3: الأخ اليوم يورث معه لأنه أصلا هذا غير وارث، حتى لو اعتبرته من ذوي الأرحام نورث صاحب، معنا لا ميراث لذوي الأرحام مع أصحاب الفروض، نرد عليهم ولا نعطي ذوي الأرحام. فنقول أن الفرع الوارث الذي يحج، الفرع الذي يحجب به الأخ لأم أو ولد الأم لابد أن يكون وارثا، يحجب بالفرع الوارث مطلقا، وبمن؟ وبالأصل المذكر الوارث. اختصار، ما نبيش نعددهم، تقوم بتعددهم يقطعوا. الفرع الوارث مطلقا معروف، الابن وابنه وإن نزل، ذكور وإناثا، والبنات وبنت الابن وإن نزل أبوها، هذا الفرع الوارث مطلقا مذكر أو مؤنث. وبالأصل المذكر الوارث أيضا، معناه عندي أصل مذكر غير وارث، من هو؟ الجد لأم،
4: جد لأم،
3: وهو غير وارث أصلا فلا يلتفت إليه. لما قلت الأصل المذكر الوارث يقصد به الأب والجد وإن على هذا الأخ لأم. بقي الوارث الأخير اللي هو المعتق أو المعتقة، هذا آخر الورثة أو أضعف الورثة حتى في التعصيب، يعني آخر عاصب، آخر ليست آخر القائمة. أم تنجيه العاصب هذا بنفسه اللي هو المعتق أو المعتقة، إذا لم يوجد أو لم نجد الميت عصبة من النسب حتى لو بعيد،
4: آخر حاجة،
3: آخر عاصب نجيه نعطيه التركة،
4: يرجعوا له
3: عند انعدام العاصب من النسب
4: مطلقة.
3: فنقول هو المعتقة والمعتقة ذكر أو أنثى، وقلنا هذا استثناء، العاصب بنفسه، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت
4: بعتق
3: الرقم، يعني العاصب بنفسه كما قلنا كلهم ذكور إلا المعتقة، فهنا شملناها مع بعض من حكم واحد. قلنا العاصب بنفسه هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، بشرط ألا يكون للميت عاصب من النسب. يعني في عاصب من النسب إن شاء الله حتى بعيد لا حظ له في الإرث، إذا عدم. وجدنا قصة المسألة، المرأة التي كان عندها رقيق واعتقته ثم تزوجته وليس له ورثة. هكذا يعني هذا ملخص لباب الحجب للورثة ومن يحجبون بهم. نعم شيخ،
4: بارك الله فيكم،
3: الله تعالى أعلم،
4: جزاكم الله خيرا على هذا الشرح المفصل والإجمال. بارك الله فيكم شيخنا، نرجع إن شاء الله الحديث عن المسألة المشتركة وغيرها من المسائل في الحلقات القادمة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: شيخنا، سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
7: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية ما أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي سجلها باسم زوجته واللي سجلها باسم الأبناء وغيره. فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي أودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه. فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري، وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة، أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
6: نعم.
7: إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
6: نعم.
7: نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
6: نعم.
7: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
6: باعتبار عنده إثباتات وعنده تنازل.
7: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
6: اي
7: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
6: يتصالحوا
7: ويحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
8: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا والقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
7: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
8: نعم.
7: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا. فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
8: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
7: نعم
8: نعم، بارك الله فيك.
9: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك، هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة؟ فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
10: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله، إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال لهذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شفاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
8: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل، قال إحنا في حج العام هذا مشينا في الباص والباص نزلتنا في مكان قال ظننا أنه هو في مزدلفة، عندنا في المزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين أو من أهل من الشرطة وكذا، قالنا رأى أنتم في مين الآن بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني أو مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى، ظن منهم أنها مزدلفة.
11: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين الركعتين،
8: نعم.
11: يعني ما نسموه نزول يعني
8: عطل.
11: ولو كان قليلا،
8: نعم.
11: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير ثم يجمع الحصيات، وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، ما دامهم هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
8: نعم.
11: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء،
8: نعم.
11: نعم عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء، فما دام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش الإمكانات، ولهذا وجه يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا يا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل، لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم، والله أعلم.
8: نعم بارك الله فيك. نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ إذا هي تسأل عن المعتدة، يعني
12: المعتدة
8: منطلق.
12: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
13: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بتدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
7: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان أقول لهم نزلوا كذا، أقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا، فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فيتمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تأخذاش.
8: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
11: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
8: نعم.
11: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
8: نعم.
11: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
9: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
10: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله اعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. احنا 5 فرما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبينا نوحدوا بين 5000 ولا الله اعلم كم يصل. اذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لانجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله اذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني

0: القتلة وإن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد، الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات، ولا هم مش منظمين، ولا فيهم من يصليش، ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا، في اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة، ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين، والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد، وكلام ساذج، وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم، وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول، باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية، هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر، يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين، ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم، وأن نيته مش صافية، وأنه هو ضد الدين، وأنه هو ضد الشرع، من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
0: يعني، والله إن شاء الله يتكلمنا عليها.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله، وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات، ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها، حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم الحصة يعني. بينما هو في اظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصه لكن ما يطلع لكش كم السعر او التكلفه اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب

0: أشبحنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر
0: أبو طهر
1: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
0: ربع جيجا يعني
1: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل ياريته. مراتهم يقولوا لا والله احنا نبغوا نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طاهر. ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش الحكم؟
3: نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجر ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجر ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قم المسجد و يعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت. فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها. فقال دلوني على قبرها ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما أن الحلقة منقولة على قناة دار الإفتاء الليبية من نايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، وعلى الواتساب 092-092-17-02. نستقبل أول اتصال في حلقة اليوم. الأخ أبو محمد، تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: نهارك مبارك، تحية.
1: نهارك سعيد وطيب.
2: العاملين معك في الإذاعة،
1: حياكم الله يا سيدي، تفضل.
2: بارك الله فيك. شيخ عبد الغني، عندي إحنا لما نسمع في الدروس سواء في البرنامج هذا أو البرامج الأخرى، وأحيانا يتكلم الشيخ والواعظ على الأمور الحيض والنفاس وأمور موجبات الغسل وما غير ذلك.
1: نعم.
2: ويقول إنه قاعدين إحنا في العيلة يعني بلاد وولاد وكذا.
1: نعم.
2: احيانا هيك نشعر بالحياء والحشمه، يعني مرات انا يعني لما اتكلم الشيخ على الموضوع هذا مرات الصوت او نغير في القناه يعني بحكم الحشمه بس، يعني
1: نعم.
2: هل هذا تصرف جائز، ولا العرف هذا يعني مذموم في الحاله هذه؟ يعني الحياء هذا مذموم، يعني عادي اللي نسمع كل ما ضاب العيله والامور عاديه يعني.
1: نعم، حاضر نجاوبك يا اخي أبي محمد إن شاء الله. حاضر.
2: ماشي. نعم.
1: نستقبل اتصال آخر.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة شيخنا الطيب.
1: حياك الله، تفضل.
3: أسلم ربي يحفظك يا شيخ، بارك الله فيك.
1: آمين.
3: آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله، تفضل. انقطع الاتصال. الأخ محمد تفضل.
4: سيدنا الشيخ كيف الحال؟
1: حياكم الله يا سيدي تفضل.
4: إن شاء الله بطول عمر الصحة والسلام.
1: آمين وإياكم.
4: عندي سؤال بارك الله فيك. أنا طبعا وقت الصلاة متوضع ونصلي هذه. لكن مرات من ركعة لركعة ما يقدرش يتحمل الهواء الريح يطلع. لكن من شيء يطلع منها بصوتك تحس بحاجة تطلع. يعني حتى نتوضع بعد نقيم نطلع من الوضوء ونمشي حتى خمسة خطوات نفس الخطة. كان خشيت بنصلي نفس الشيء أنا ممكن ركعة ما كملهاش.
1: إيه حاضر يا محمد نجاوبوك حاضر الله بإذن الله حاضر وإياكم إن شاء الله. الأخ يونس تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أسعد الله أوقاتك كل خير سيدنا.
1: نهارك مبارك خونا يونس تفضل يا سيدي.
5: الله يعزك ويكبر قدرك وجميع.
1: آمين وإياكم إن شاء الله ربي يحفظك.
5: مباركة لكتة مباركة جزاكم عنا كل.
1: آمين
5: خير.
1: آمين يا رب العالمين.
5: المستضعفين كل مكان.
1: آمين يا رب العالمين.
5: والله ما عندنا نزيد على كلامكم الطيب والرايع جدا إلا حاجة واحدة بفعل الله.
1: أي.
5: ويعلم الله بالنوايا عند فعل علمانا.
1: يا سيدي.
5: فيها أسئلة يكرروا فيها بعض الناس مع احترام إليك يعني والله ما اضطر نتكلم من أكون نتكلم من فراغ. لكن الحقيقة الرجوع على الكلام وكم من حلقة نفس الشخص يعاود كلام ما ينقالش الحقيقة على العلماء وزي ما قال الأخ ذاك التحديثات الفضيلة وذاك والله ما حد يعمل زي بطارية على طول طول طول هو قدام صغارة ويعني فضل الله علينا بهالأحداث الطيبة فكان انجلتنا العلماء
1: تاعكم الله يبارك فيك.
5: اتمنى من الاخوه الحقيقه الكلام هذا معك اذكره ما يتقصى الحليل والله ما مقصير احنا اضطرينا نعاود الكلام هذا ليش عني ابعنكم انكم ممكن عندكم تقولوا احنا المفروض
1: الله يحفظك
5: قدامكم لكن والله الا بحفظ الاسلاميه وبالغير على بلادنا لان حقيقه الحياه يعني الحمد لله كل حال كان ما نسمع عن طربي لكن التكليف المنافسه الطريق بالعلماء حقيقة النبض جلوه ومن يشكر الناس يشكر الله إن شاء الله ربي يزيدكم مفضلا
1: آمين
5: يدينا الأسئلة الجميلة الكويتة اللي تفيدنا
1: الله يبارك فيك
5: الوقت الصعب جدنا وبارك الله فيك
1: بارك الله بارك الله ربي يجزيك خير يا أخونا يونس ربي يجزيك خير إن شاء الله بارك الله فيكم. معنا الأخ سعد.
6: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: تحية ليك يا شيخ مع هذا الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم مبارك شيخ.
1: آمين.
6: بارك الله فيك في كل مجهوداتك في البرنامج الديني. سؤال يا شيخ عن زكاة الإبل كم يعني تكون على يعني
1: زكاة
6: الإبل الإبل.
1: زكاة الإبل.
6: إيه نعم.
1: حاضر. تقصد يعني الأعداد يعني.
6: العدد هي كم يطلعوا منها.
1: حاضر منها. حاضر يا سيدي حاضر.
6: جزاك الله خير.
1: آمين. شيخ. وإياكم ماشي ربي يحفظكم. الأخ صالح.
7: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: في ميزان حسناتك ونستقبل مكالمتي وكل من يسمع فيه إن شاء الله طريقكم نور ونهاركم
1: نور. آمين بارك الله فيك يا سيدي تفضل.
7: أنا صالح من صرمان دي ونكلم فيك من
1: المصر. أهلا وسهلا.
7: مكتبة الدولة ومقاعد ثلاث بيت السامية.
1: إيه
7: وصل صوتنا للعلامة الشيخ الصادق ولا ما وصلش؟
1: اي وصل صوتك وان شاء الله يكون خير. حاضر. من معنا؟ الاخت ندى تفضلي.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: السلام ورحمه الله.
8: حال الجميع تحياتي للجميع.
1: الله يبارك فيك.
8: بارك الله فيكم وفي علمك يا شيخ وفي كل المشايخ والقائمين عليها القناه المفيده جدا جدا.
1: امين واياك.
8: عندي بالسعر ما نعرفش هل هو مكانه او لا. هل يا ترى احنا توا لما صارت اخر اللقطه هي نتاع الفنان اللي جايبين تابعين فنان يعني ما نعرفش احنا تعرفنا
1: ايه شامي
8: ايوه شامي
1: ايه
8: واحنا زي ما تقول على صفحات السوشيال ميديا كان في رفض في العوام
1: ايه
8: بغض النظر يعني اني انا ملتزم جدا ولا نص نص ولا لكن ففي ناس قالت انه هو الحرام واحد يعني زي تجيب فنان ليبي زي تجيب فنان شامي مثلا سوري اجنبي انجليزي يعني مهما كانت جنسيته بغير انا فكرتي ما نعرفش انا كان ردي يعني ان انا هيك ما نعرفش انا هيك حسيت فنبي نعرف هل انا كلامي صح ولا لا. اني انا لما مثلا نسمع اغنيه بروحي في حوشي بحراني ليا بروحي لكن لما نسمعها انا كامراه يعني او كشاب او ك نسمعها في العموم وفي مكان عام يعني فاتحين أغنية وكذا حنحسي الأحرام بيكون أكثر. ولما نجيبوا فنان هيكي لايف واني ماشية مثلا نصفق له أو مش نصفق له واقفة نسمع له فبيكون أحرامي أكثر. أو لما أنت تجيب حد تدفع له بالدولار وتجيب واحد ليبي مثلا تدفع له عادي يحس إن الأحرام أكثر. ما نعرفش أنا هيك مش من باب العلم يعني ولكن فكرة تعتبرها فكرة. فنحس إن إحنا لما نحده أصلا ونمنعه نهائي إن يجينا حد فنان نستوردوه إحنا زي ما تقول نستورده حرام من برا فهي أفضل نحن أنا زي ما تقولي كيف بنقول نشرح حالك نكتفوا زي ما تقول بالحرام البسيط اللي عندنا هيك بين قوسين نحاولوا صح نقضوا عليه احنا ماذا بينا نوصلوا لأماكن عامة وهلبة والله يا شيخ لحظة نمشوا للمولات مثلا نرفع الصغار ما نقولش في أماكن فاتحة أغاني وهذه ميزة لأن احنا كشعب رافضين يعني حتى تلقى أشخاص ما يصلوش ولكن عندهم حياة إنهم هم يسمعوا أغنية ويعني يبدأ مكان مختلط زي هذه نقطة. ونقطة الاختلاط هل يا ترى يعني في واحدة قالت لي الاختلاط نفسه زي أنت مختلطة في مصيف في جامعة في حديقة في زي مختلطة وأنت تسمعي وأنت ماشية للافتتاح هو فأنا قلت لا في فرق أنا مختلطة في الجامعة ومختلطة في العمل مضطرة لكن هذا خيار أنا نقدر نمشي له وما نمشي له هذه نقطة
1: فياريت وصلت الفكرة يا أخت ندى حاضر بإذن الله إن شاء الله نتكلم فيها
8: حاجة ثانية بالله عليك يا شيخ
1: اتفضلي
8: شخص هو تكلم من يومين أو هيك على الموضوع وأنا فعلا نتكلم عليه من قبل موضوع اللبس الشباب السيء جدا الشرطات القصيرة هذه يعني ياريت حد ياريت تنبهوهم ديما أو تطلع الفتوى هي إن حتى البو والأم راهو مسؤولين حتى كان عمره فوق 18 ما تطلعش أنا من الحوش وإنت بالمنظر هذا والله ينام راهو كبيرة في السن يعني ولادي رجالة ونفتحي فعلا لما نشوفهم نلفت في وجهي يعني كيف أنت طالع تخليك مرتك هيك طالع كيف أمك سامحت لك هيك طالع عيب مش كان أنت رجل لازم يفهموها هي مش كان أنت رجل معناها عادي المرأة بس اللي تلبس لبس محتشم لا حتى الرجل يلبس لبس محتشم فياريت هذه النقطة خاصة
1: حاضر حاضر يا أخت ندى حاضر بارك الله فيك
8: نفسه عليك
1: إن شاء الله حاضر يا أخت ندى حاضر بإذن الله أبو علي أبو عادل
9: ألو السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أبو عادل
9: حياك يا شيخ
1: حياك الله
9: بالله يا شيخ عندي سؤال لو سمحت
1: إيه تفضل
9: عندي شخص يبي مني فلوس وتوفى الشخص هو تمام
1: إيه
9: بعدين قعدت ندور أنا جيت ولده وجوزته وخلصتهم هيك ديني خالص ولا مش خالص
1: باهي حاضر
9: ما انا والله يا شيخ كان جاوبني راني نسوق السياره ما عنديش راديو ولا
1: انت الدين هذا الان اللي الراجل هذا اصبح ملك لورثته هذا الدين اصبح ملكا لورثته فيرد اليهم ويقتسمونه حسب الفريضه الشرعيه فانت ما دام اعطيت لواحد من عيلته ما المفروض
9: يقسم عنده ولد هو يا شيخ
1: إيه عنده خلاص ما دام عنده ولد وزوجة ما بكشي عنده أم بكشي عنده أبوه
9: لا لا لا هو مش ليبي أصلا
1: أيوة صار إذا ما دام مات وترك زوجة وابنا فتأخذ الزوجة الثمن والباقي يمشي تعصيبا لابنه وخلاص هم يقسموه بينهم عليه الفريضة وانت خلاص ما عليك شيء ايوه خالص نعم
9: خالص بارك الله فيك
1: ماشي واياكم ان شاء الله
9: شكرا بارك
1: الله نعم معنا الاخ فتحي تفضل
10: بارك الله فيك
1: امورك طيب اياكم ان شاء الله تفضل
10: بارك الله فيك شيخ الله نتكلم عن خصوص طريق المصانع
1: عادي نتكلم عليه
10: من الكوبري لل نعم
1: طريق المصانع
10: طريق مصانع من الكوبري للنفط تاع المكب
1: ايه من الكوبري ايه به
10: الطريق بغير اناره وشبه حوارث يا شيخ الاستمرار او اللي يموت ضاي ولا ينجرح لا
1: والله يا اخ فتحي الطريق هذه الضي والع في النهار وفي الليل مطفي ما فهمتش انا
10: ما فهمتش الحوارث الاستمرار بالذات المرفع تاع المكب المنعطف
1: ايه لا إيه هو راهو خطير جدا هو اصلا المنعطف ضيق هالبره في امن المثلث
10: حوارث باستمرار
1: فيها موتة صحيح. إيه حاضر يا أخ فتحي حاضر نتكلم عليها إن شاء الله. حاضر
10: بالله يا شيخ عندي عندي اللي فتح مكتب
1: عقارات
10: طبعا
1: إيه
10: وطبعا ناخذ 1% من الشاري والباقي 2% هل يزود الشرع ولا ما يزود؟
1: حاضر حاضر ماشي يا سيدي وياكم إن شاء الله. ماشي أم محمد تفضلي.
11: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
11: يا شيخ بنسألك عن الصلاة في الظلام.
1: الصلاة في الظلام
11: أي
1: يعني باش تعينك على الخشوع كي قصدكو؟
11: أحيانا حتى ما صلاة في الليل وما أو
1: أنت تسكري في عيونك ولا تصلي في مكان ظلام وهو أنت فاتحة عيونك ما
11: اي بعد المغرب حتى هو يبدا مازال مش ضي واجد.
1: لا يا ام محمد هل انت تسكري في عيونك والا تصلي فاتحه عيونك والمكان ظلام؟
11: لا نسال على الضي يعني
1: لامبه بعد ما جاوبتنيش يا ام محمد انت فاتحه عيونك ولا مش فتحتيهم؟
11: لا فتحتهم لكن
1: خلاص هذا النبي هني باي. حاضر حاضر نجاوبك يا ام محمد حاضر
11: ايوه مع السلامه.
1: ماشي ماشي مع السلامه. نبدأ في الإجابة على الأسئلة اللي وردت في الحلقة. الأخ أبو محمد يقول إحنا نسمع في الدروس الحمد لله يعني خاصة يعني نبدو جالسين أحيانا مع بعضنا العيلة وفيه نسوين وفيه الأولاد وفيه البنات وكذا وقال لكن أحيانا يشيل كلام مثلا وهذا سؤال في الدين يعني مرات يجي سؤال على جماع والله يجي سؤال على فطر عمد في رمضان والله يجيك سؤال في الحيض وإلا في النفاس وإلا غيره. قال فأنا نغير في القناة يعني قال يصيبنا شيء من الحشمة هو ما عليك شيء يعني في هذا الأمر ولكن اللي نبي ننبه عليه هو إن احنا رانا عندنا تقصير كبير في هذا الأمر. حتى صغارنا اللي هم في سن يعني سن المراهقة أو سن التمييز قريب من البلوغ أو سن البلوغ وخاصة البنات يبلغوا بكري ولا غيره يبقى في تقصير من الوالدين ولا من الأخوة الغير في معرفة الأحكام الشرعية. يجي كاسي لمرات تقول لك أنا راهو السنتين لولات ما صمتش وأنا يعني ما كنتش نعرف غسل الجنابة ولا ما نعرفش الوضوء ولا ما نعرفش علامة الطهر ولا كذا. فهذه أمور يعني جهلها بسبب التقصير في معرفة الأحكام ولهذا الواجب أن احنا نسعى وحتى لو أن الإنسان مثلا عنده حياة ما قدرش يكلم بنته وما قدرش كذا لكن يكلم زوجتها تشوف أختها تشوف خالتها تشوف عمتها تشوف أمها تشوفها كيف ما علموهم هم يعلموا غيرهم لأن راهو يشكو كثير وخاصة كيف يبدو بادين يجيهم البلوغ وكذا وهم مش عارفين ما يتعلق به من أحكام وغيره يصير تقصير في فهم. والله في من يعني من وصل إلى مرحلة من عمر يعني وصل مرحلة من العمر كبيرة يعني وما يعرفش ان الاستحلام مثلا يوجب الغسل والا الصلاة بوضوء ولا ما يعرفش حد نواقض الوضوء ولا ما يعرفش وجوب حفظ الفاتحة ولا هذه امور يبدأ شني سببها هو التقصير. الاخ محمد حالته هو الأخ محمد هذا حالة كثير من الناس اللي عندها يعني وساوس في هذا الأمر. يجيك الواحد يقول كان راني منحيش أنا بنتوضى قالوا تبدأ بطني تقرقر ونبدأ نحس في حاجات فقاعات يطلعوا مني ونبدأ نحس في روحي نقضوا علي الماء. قالت هو نبدأ أموري طبيعية يبقى أموري طبيعية قال بمجرد أني نمشي الحمام وبنتوضى قال نتفركس قال صلاة كلها وانا شاك في الأمور. هذا يعني فيه أحيانا جانب من السلس. وشنو هو الضابط في السلس؟ هو أن هذا يخرج الشيء من المخارج المعتادة على وجه المرض لا على وجه الصحة. يبدا انسان مثلا ما يقدرش يتمسك في البول متاعه، انسان ما يقدرش يتمسك في الريح متاعه، ما يقدرش وملازم غالب الوقت. فهذا نقولوا له توضى بعد الوقت، بعد ما يدن لدان توضى ومعاش الدورة. الوسواس راه علاجه عدم الالتفات إليه، عدم الالتفات إليه، ترك الوسواس. راه أنت كانك سمعت حاجة وطلعت ومشيت وطلعت وخلاص، مستحيل انك تقدر تكمل صلاة ولا تقدر تكمل وضوك ولا تقدر تكمل غسل، ويبدأ الشيطان يزين لك اطلع منك صوت او اطلع منك كذا. وهذا ضابط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرج حتى يعني يسمع صوتا او يجد ريحا. فهذه المسائل طبعا فهي حتى القاعدة من القواعد الفقهية الكبرى في مسألة الشك، يعني الشك لا يزول، اليقين لا يزول إلا بيقين، ما يزولش بالشك. وكذلك الإنسان المصاب بالوساوس، والوساوس أنواع راهو، مش وسواس واحد. في اللي والعياذ بالله يصاب بوسواس العقيدة، يقول لك أنا راني نحس في روحي كفرت، وأنا نحس في روحي سبيت، وأنا ويجيني كشي يدير هذا، يقول لك أنا مشيت غسلت وشاهدت من جديد، وكل يوم يغسل يجي 5 ولا 6 مرات ويشاهد من جديد، ودوا عليك هذه الحالة كل يوم. وهو أي فعل ولا أي شيء يتجه به الوسواس يقول لك هذا كفر، هذا قصده هيك، ويقعد مسكين زي المجنون، زي المريض النفساني حالته هكذا. ولا يجي وسواس الطهارة في جميع العبادات، يجي في الوضوء، يجي في الغسل، يجي في نواقض الوضوء، يجي في الصيام. وكيف يدير في الصيام؟ كل يوم بيقولك تو نقضيه، كل يوم بيقولك تو نقضيه، ازمطت ريقي، ازمطت النخامة، حسيت بحاجة خشت، ويقعد هكذا. يعني في وسواس العبادات كذلك. ولا يجي وسواس الطلاق، انا يا شيخ حسيت شواربي قالوا طلاق، انا حسيت نفسي قلت مرتي طالق وبالثلاثة، انا ويقعد في هذه الدائرة المتصلة لا يخرج منها. لا مسكين يقدر يتعبد ولا يقدر، في اللي شيني مسكين امتنح حتى عن اهله، ما عادش بيقول حتى زوجته بسبب الوسواس، يقول لا هذه ما عادش تحل لي، هذه مراني طلقتها بثلاثة وانا كذا. يا جماعة راهو رد بالكم من الوسواس، راهو مرض خطير، خطير جدا. يعني بعض الناس زمان نعرفوهم من حين يد اللدان وهو يتوضى في الميضة ليلة تم الصلاة، تخيل يجي 20 دقيقة هو يتوضى وما كملش الوضوء متاعه. وفي اللي يجي الوسواس، تخيل يتوسوس في تكبيرة الإحرام، السلام عليكم، وفي اللي يوسوس في قراية الفاتحة. لا لا لا لا، راه علاج الوساوس عدم الانتباه لها وعدم الالتفات إليها. توضى مرة واحدة بعد دخول وقت الصلاة، ولا يضرك ما يحدث بعد ذلك. ورد بالك، انت بدأت في الصلاة وتطلع من الصلاة. وبعض الناس يمشي يقعد يفتش في روحه، يقعد يبي يشوف، حي حسيت قطرة نزلت، حي حسيت مش عارف شني، يمشي يشوف، يمشي يدور. لا لا لا لا لا، الوساوس وكأن ما جاك شيء، ما لا تلتفت إليها. الأخ يونس بارك الله فيه، هو صديق البرنامج ودائما بارك الله فيه يشارك معانا، وعنده غيرة، يعني عنده حب لعلماء بلده، وعنده قدر لعلماء بلده، وقال يا جماعة مش معقول احنا نبو نستمتعوا بهالساعتين هذو، ما ينبو نتعلموا ديننا، يطلع لنا واحد بسؤال يعني ينغص علينا التعلم وينغص علينا معرفة الأحكام. قال بالله عليكم يعني خلاص انتم مش مقتنعين بمشايخنا، مش مقتنعين بعلمائنا، خلاص خليكم ممشين اسمع من تبي. لكن ما تدخلش للبرنامج هنا وتسبب ربكة في البرنامج. وبارك الله فيك يا أخ يونس، نسأل الله العظيم أن يجعلنا موفقين، ونحن والله العظيم يعني في أمر راهو أمر شديد، أما هوش أمر سهل. أنا باش بنقولك شني الحكم الشرع ولا بنفتيك ولا راهو حتى أمر ثقيل علينا، ولكن هذه خلاص واجب علينا وكلفنا به، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. عندنا الأخ سعد بارك الله فيه، قال أنا نبي نسأل عليه زكاة الإبل. نعطوك يا شيخ سعد يعني معلومة هيك سريعة على زكاة الإبل. زكاة الإبل تبدأ من 5 أبعرة، جمع بعير يعني 5 جمال ولا قعود ولا حوار، مهم 5، ما العمر ما يهمش. لما يبقوا عندك 5 أهني عندك من اللي عنده من 5 للـ9 هذا بيعطي شاه الزكاة، بيعطي شاه. واللي عنده من 10 للـ14 بيعطي شاه تاني، واللي عنده من 15 للـ19 بيعطي 3 شياه، واللي عنده من 20 للـ24 بيعطي 4 شياه، واللي عنده من 25 للـ35 بيعطي بنت مخاض. هذه معروفة البنت مخاض، هي أنت إبل أتمت السنة الأولى ودخلت في الثانية، يسموها بنت مخاض، جماعة البل يعرفوا هذا الأمر. واللي عنده من 36 لـ45 بيعطي بنت لبون، اللي هي أتمت السنتين ودخلت في الثالثة. واللي عنده من 46 لـ60 بيعطي ما أتمت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، اللي هي الحقة يسموها. ومن 61 لـ75 بيعطي جذعة، اللي هي أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. واللي عنده من 76 لـ90 بيعطي بنتا لبون، زوز نياق بنتا لبون. ومن 91 لـ120 بيعطي حقتان، زوز نياق حقتان. واللي وبعتالي ما يزيد على 120 يعطي في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا والله أعلم فيما يتعلق بزكاة الإبل. الأخ صالح بارك الله فيه، ودام دائما يتصل بالبرنامج ويتكلم على مسألة المرتبات وأنه يتقاضى 900 دينار، ودائما يتصل بينا وبلغوا سماحة المفتي وقولوا له. احنا طبعا نبلغوا وفي هذا البرنامج نتكلموا ونبلغوا من خلال هذا المنبر الجهات المسؤولة ونتكلموا في العلن، وكلامنا يصل بأكيد. لكن اللي نبي نقول لك عليه يا أخ صالح، راه المفتي ما هو جهة تنفيذية، المفتي يعني عنده مشاغل مهمة فيما يتعلق بأمور المنوطة به، ويقدم النصح ويتكلم في كثير من الشؤون، وانت تعلم هذا. وحتى كثير من للأسف يعني من الجهات او من الاشخاص او كذا يعني يتكلمون في سماحته، واحد يقول لك شن دخله يتكلم في هذا الموضوع، واحد يقول له المفروض يتكلم في الصيام والعيد والاهلال وبس، واحد يقول شن دخله في السياسه، وواحد هذا كلام ما وتشبحوا فيه. هو مسكين والله ما مغيب جهد، وكل أربعة يطلع في البرنامج ويتكلم فيما يخص عامة المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمده بالصحة والقوة ويبارك في عمله وفي عمره وفي علمه. وإن شاء وكيف ما قلنا لك احنا يعني كلام كل من وصينا بكلام نبلغ فيه ونوصله فيه. الأخت ندى بارك الله فيها تكلمت على مسألة استقدام في مول، هذا بيفتحوه مول فرست اللي هو المبنى يسمع جمعية دعوة إسلامية، وحدثت يعني من 3 أو 4 أيام يعني استقدام فنان للغناء، وحدث يعني في السوشيال ميديا وغيره صار كلام كثير يعني، ومنع هذا الحفل وغيره. وهي تكلمت وقالت يعني مسألة، تكلمت في مسألة الحرام وكيف واحد يدير الحرام بروحه ولا يديره في يشهر بالمعصية ولا غيره. من ناحية شرعية، احنا لو بناخذوا الكلام يعني من ناحية شرعية، مش في الفنان هذا بس، ولكن في عموم ما يسمى بالاحتفالات، سواء كان يعني في مناسباتنا، في أعراسنا، في عاداتنا، في تقاليدنا، هناك كثير من هذه الأشياء هي محرمة شرعا، لأنها تخالف شرع الله، ولأن فيها فساد، ما فيه معازف، وما فيه اختلاط، وما فيه رقص، وما فيه تخنت، وما فيه محرمات شرعية. طبعا لما أنت تسأل أهل الفتوى بيقولك هذا حرام. واحد يجيب لك فرقة في الليل، واحد يجيب لك فرقة في الليل ويقعدوا يجيبوا في الغناء ويجوا السكارة ويقعدوا يحششوا ويقعدوا يسكروا ويقعدوا يرقصوا، وبعدين يقول لك لا معليش احنا ما درنا زي الناس، درنا فرح. واحد يجيب جماعة الذكرى ويجيبوا ويبدوا في الغناء، وفي غناء فاحش وفي ذكرى وفي مسألة شرب الخمر وشرب الحشيش والمخدرات، ايه، والاختلاط، ويجي النوبة تضرب يا سيدي، يقولك جايبين الكسوة جايبين القفة، يجي النوبة تضرب، وفي كثير من الأحيان يطلعوا نسوين ويبدوا يصفقوا ويبدوا يرقصوا، ومش في العرس بس، عندنا حتى في الجامعة واليامات هذه يقولك حفل تخرج تبدأ النوبة تضرب ويبدوا بنويت وولاد وتصفيق وغناء ورقيص وغزل وحب وهيام وكلام يعني نعرفوه كنا، وبعدين يجي يقول لك لا لا هذا أمر عادي وهذا من عاداتنا، وإن الشعوب لا تنسجم إلا مع فنونها وتراثها. هذا كلام لا يجوز، وعندنا عندنا عادات قبيحة ما تربطها ليش أنت بالثقافة، وواحد قال طلع مسؤول قال هذه ثقافة والمهرجانات، لا، انت عندك ميزان الشرع بيتوا هذو ما يقولوا في الشعر، وتطلع امرات نخ قدامهم، تعرفون نخان شنو؟ واحدة تعدي شعرها وتقعد شعرها مطلوق وتبدأ تنخ يمين ويسار يمين ويسار، هذا موجود عندنا في بعض المدن، هذا حرام لا يجوز. عندنا الهجالة يا سيدي، عندنا في الشرق جماعتي كشك وكشك، يكشك يقولوا لا يصفقوا يقعدوا يقصدوا وغيرها، وبعتالي تجي واحدة مغطية وجهها وترقص بينهم شاد عصا وتقعد ترقص وهم يصفقوا، ما تقوليش هذا من العادات والتقاليد، هذا حرام لا يجوز. عندنا في الجنوب نسوين ورجالة يرقصوا ويغنوا مع بعضهم، حتى في الطوارق وغيره في تلقى نسوين يضرب بعض الطبل وإبل وغيره، وفي واحد يضرب في الغيطة بحدام، كل حرام لا يجوز، ما تقوليش هذا عادات وتقاليد. ولا تجيب فنانة ولا فنان ويجي الجمهور ويقعدوا يتعايطوا ويقعدوا يغنوا معاه ويقعدوا يصيحوا، وتقول لي هذا لا أمر عادي، لا هذا فرح من حرموش، هذا كلام غير معقول، ما فيش عاقل يعني يقول بجواز هذه الأمور اللي فيها يعني مفاسد كثيرة حقيقة. بعتالي تكلمت قالت الشق الثاني مسألة اللباس، وهي تكلمت على الشباب خاصة، ولكن أنا بنتكلم على الشباب وعلى البنات. يعني الآن في الشارع أحيانا وفي غالب الأحيان يصادفك يعني شباب وإلا بنات بلباس يعني حتى اللي هم مش متدينين يقول لك شن هالفساد، هو مش متدين ومش ملتزم ومش متعدين، لكن يقول لك وين هذا يا عمي، هذا فات الحد غادي، سروال أمريكاني لاصق ولا ضيق ولا بلوزة ولا يعني بروز المفاتن المرأة ولا غيره، هذا كله حرام لا يجوز. المرأة مفروض عليها الحجاب، هذا بإجماع أهل العلم، فلما تخالف هذا الأمر وبعضهم يدعوا أنه هو لبس حجاب له وما هوش حجاب. هذا كثير، حتى هو الكثير من النسوة يلبسن لباسا يعني في العبايات المخصرة وفي الجباب الضيقات وفي ما تبيش تخليه واسع. لا هي ما تقول لك كيف أن لازم نطلع يعني بمنظر لائق، هي كيك تظن في نفسها معناها منظر لائق شن بدي، لازم بتضيق الجبة ولازم بتلبس الحزام ولازم بتلبس السروال وفوق البلوزة وتبرز شيء وطلع شيء لا لا، هذا كله مخالف لللباس الشرعي. كذلك الشباب، والله احيانا والله فعلا هي الاخت ندى بارك الله فيه قالت مش عارف كيف طلع فيه قدام اهله، يعني والله حتى انا متحير في الامر. والله في من نسموه احنا فيه لباس سروال توتة، سروال توتة هذا البعض يلبسوا في سراويل ضيقات بشكل عجيب ويطلعوا فيه في الشارع، والله في الحوش تتحشم تلبسه قدام صغارك، في الحوش قدام صغارك ما تلبساش كيف وانت والطامة الكبرى لما يجي يخش لكبير الجامع وهو حتى عرثة باينة منه بسبب الضيق متاعه، واللي يلبس في شرطات واللي يلبس في لباس غير لايق واللي يلبس في هذا كله راه محرم شرعا لا يجوز. ولهذا يعني واجب الوالدين والإخوة والأزواج وكذلك الأجهزة الأمنية أن هي يعني تحافظ على ألا يؤذى عامة الناس بمثل هؤلاء. تمشي لمول تلقاهم، تمشي لبحر تلقاهم، تمشي لسوق تلقاهم قدامك، جماعة المطوات حتى هم المقلقين الناس هادو الشباب اللي عاكسوا برا لأي مكان في أسواق، برا لأي مكان أو شارع في أسواق تجد هؤلاء الصبية والشباب المراهقين يعني يقلقون الناس بالمعاكسات، امرأة سوق كبيرة صغيرة ما يخلوا حد، حتى اللي معاه بناته واحد ما مخليين حد، يمين يسار بين السيارات وهم يناشبوا في الدنيا كلها ويعاكسوا، رمضان سواء في غير رمضان سواء في نهار سواء في ليل، هذا كلهم راهو يجب أن يوضع لهم حد. أنا ديما نقول مش مش مش مش الشرطة بس ولا الجهة الأمنية ذي الحد، حتى أهل الشارع أنتوا جماعة الشارع الشباب الكبار العاقلين أولياء الأمور، ما له هذا الولد منين بيجي؟ أكيد معروف من الشارع، ما معروف بوه منه، معروف من عيلة مني، ما يخلوش لا صغيرة لا كبيرة تخطم إلا يلوحوا لها كلمة والله يتحرشوا بها والله. هذا كله يجب على الناس أن تقف فيه يعني مع بعض وتمنع هذه الظواهر الهدامة. هذا يتعرضوا اليوم لغضوة، يتعرضوا لأمك ويتعرضوا لأختك ويتعرضوا لي، ولا ترضى في بنات الناس وما ترضاش في أهل بيتك. يعني الأخ أبو عادل جاوبناه في مسألة الدين. الأخ فتحي هو تكلم على طريق المصانع اللي معروفة في تجورة، هذه قالك تبدأ من الكوبري منين تركب من طريق الساحلي وانت ماشي لك ناس 11 يعني المكب حشاكم. الطريق هذه كثيرة الحوادث والسرعة فيها رهيبة، وخاصة في الليل ظلام. أنا نعرف يعني عدة حوادث والله في اللي سببت لا إعاقة وفي اللي وفيات وغيرها بسبب طبعا في تهور في السرعة ما فيش شك هذا، وعدم اعتناء الناس بالقواعد المرورية واللي يخلف يعني هذه المصائب. وكذلك الطريق نفسها هي لما تفوت انت مصنع الإطارات وغيرها وتقرب اللي تقرب بيك الطريق، طريق تزيد الضيق وفي متلت في الوسط وهي الطريق مدقدقة اصلا تعبانة يعني في الكوربة بالضبط يعني. فهو احيانا الواحد شني يبدأ عنده سرعة ويتفاجأ، اللي ما عرفش الطريق يتفاجأ ومعاش عنده فرصة، فيصير حوادث كثيرة بسبب الظلام والغريب والله انا يعني شهدت بعيني ان في النهار احيانا تبدأ الإضاءة والعة وفي الليل طريق ظلام. طريق زي هذه مفروض يعني يهتموا بها البلدية والجهات المسؤولة أن تنار الطرق، يعني حتى طريق الشط بعد جزيرة سبان وما بعدها. والله مشكلة راو في في في الليل في الظلمة يعني صعبة وبسرعة فيها رهيبة يعني. فلهذا يعني نوصي ونوصل كلمتنا إلى الجهات المسؤولة في خاصة بالبلدية وبالطرق وبالإشارات المرورية أن يعني يصلحوا هذه الطرق وأن يزودوها بالإنارة حتى يعني تقل مسألة الحوادث والوفيات في مثل الطريق هذه. يعني زي طريق مصانع هذه أصبحت طريق يعني زحامها كبير بسبب أن الداخل أصبحت سكن كلها. زمان كانت حوايز احنا لحقنا عليها نعرفوها زمان. هذه الطرق غادي أولاد تركي ولا دون ولا تويد كانت كلها مزارع ما فيش سكن. الآن كلها سكن. الآن أصبحت كلها بني غادي كلها سكن. والطريق بعد من توصل لكناس 11 وبرا كلها بدت فرعية يعني مش مزدوجة. فيعني نرجو من من بيدهم القرار أن يقوموا بواجبهم في هذا الأمر. وسؤال الثاني الأخ فتحي قال لي منسل على عمولة السمسرة. قال أنا عندي مكتب ومكتب عقارات وعندي عمولة 1% 2%. أول حاجة نبو نصحح مفهوم في هذه المسألة. كثير من الناس ساري في ذهنهم أن السمسرة حرام بهذا المعنى، لكن السمسرة ما هيش حرام. أن الإنسان مثلا يأخذ أجرة أو يأخذ عمولة على بيعة والله عليك أن يجيب عقار والله أرض بيأخذ أجرة، هذا أمر جايز بالإجماع ما فيش إشكال هذا. لكن وين هو أحيانا ما يتخلل في هذه الصفقات من شبهات، هو هذا الإشكال. يعني كون العمولة جائزة جائزة، لكن أحيانا تبدأ العمولة فيها جاه وأحيانا يكون فيها جهة عامة وأحيانا يكون فيها تزوير وأحيانا يكون فيها خداع وأحيانا يكون فيها خيانة الأمانة. هذه الأمور هي اللي أحيانا تفسد أجرة هذه البيع. والله يجيك وبعدين يمشي من وراك والله والله يكذب والله يغير، هذا هو اللي يفسد. أما هي كون الإنسان يأخذ عمولة على بيع وشراء هذا أمر جائز. الأخت أم محمد قالت نسأل على الصلاة في الظلام، وإحنا قلنا لها من الأول هل أنت تقصدي تغميض العينين يعني أنت تغمض عيونك وإلا تصلي في الظلام؟ أما بالنسبة لتغميض العينين في الصلاة فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض عينيه في الصلاة، وإنما السنة أنه يفتح عينيه. واختلف أهل العلم هل ينظر في مكان سجوده أم ينظر تجاه القبلة. فعلمان المالكية قالوا أنه ينظر تجاه القبلة، ومن أهل العلم من قال أنه ينظر في مكان سجوده. ومن أهل العلم قالوا إن كان تغميض العينين يعني لأجل أن لا يلهيه شيء، مثلا اضطر أن يصلي بحدة تلفاز والله بحدة غيره وأراد أن يغمض عينيه للخشوع فأجازوا ذلك. أما بالنسبة إلى الصلاة في الظلام فهذا أمر لا شيء فيه. إذا أراد الإنسان ألا ينير المكان اللي بيصلي فيه، يريد أن يصلي والمكان مظلم، فهذا أمر مشروع ولا إشكال فيه. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه حرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة ذات الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية 092-092-15-0 092-092-16-0 وعلى الواتساب 092-092-17-0. معانا الأخ حاتم، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شن حالك شيخ؟ طيب،
0: مرحبا بك أخ حاتم، حياكم الله.
1: الله يحفظه في بالك فيك إن شاء الله. شيخ، لديك سؤالين لو سمحت.
0: تفضل.
1: السؤال الأول، حد إنسان في صلاة العشاء
0: إيه
1: السجدة الأخيرة في الركعة الأولى
0: إيه
1: وما استيقظ بها إلا في الركعة الأخيرة
0: إيه،
1: هل يلغي الركعة الأولى والركعة الأخيرة، يعني يجيبها فتحة وصورة جهرا ولا يبيها سرا؟
0: ماشي، حاضر.
1: السؤال الثاني،
0: إيه،
1: قبل سنوات أنا مشيت العمرة
0: إيه،
1: فأثناء الطواف لما وصلنا الحجر الأسود كانوا يعطوا في مرة للرجال ومرة للنسوي. المهم أنا وصلت كيف كمل الدورة متاع النسوية وخشينا حمين، طبعا معي ناس من شرطان كانت أخته هلبة، في بنت حصلت فارغة كبيرة يعني حصلت في الحجر، أمه قعدت طيب أنا شديت البنت دي بيدها يعني طولي وقيمت فوق طلعتها، هل نأتم ولا شعلي يا شيخ؟
0: طيب حاضر.
1: لو سمحت حاجة تانية يا شيخ، ما عنديش راديو، أنا ماشي في الطريق بنوصل العمل
0: إيه،
1: فكيف لو ترد علي الله يبارك فيك؟
0: نعم، بالنسبة لمسألة السجود هذه يعني

0: خلني معلش انتبهت لها وفرك على خير هذا
1: باي. ايه هذا هو خلاص انت بتحسب هيك تو
0: فهمت عليك يا هنا.
1: وبالنسبه لهذا ما فيش شيء الامر هذا بالنسبه اللي حصل لك بحث الاسود وانت يعني بغرضك انقاذها وغيرها ما فيش اشكال يعني لا شيء عليك.
0: جزاك الله خير
1: امين, آمين واياكم واياكم ان شاء الله. الاخ عبد الله تفضل.
2: ايوه السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: نهارك مبارك يا عبد الشيخ.
1: حياكم الله يا سيدي.
2: حياكم الله وبارك الله وفيكم ان شاء الله ربي يسدد خطاكم.
1: امين اجمعين.
2: بارك الله فيك يا شيخ. انا والله مش عارف حتى كيف نبدا معك شيخ. بالله اولا نبيك تذكرني بالحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: هو بخصوص واحد جاه قال عندي اقارب ويقاطعوني مش عارف.
1: اي نعم نعم. إيه المراه اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ايه
2: تمام يا شيخ. خلينا نعطيك هيك شوي قصتي باختصار يا شيخ. صارتي مع العائله.
1: ايه
2: كلما اتقرب اليهم يبتعدون عني بالكامل بدون استثناء.
1: ايه
2: انا طبعا متزوج ولدي 6 ابناء 3 بنات و3 اولاد.
1: نعم.
2: كنا على خير وكنا دائما مجتمعون الى ان دخل الحقد والحسد بيننا والله على ما اقول شهيد.
1: نعم.
2: بدأت محاربتي وبدوا يحاربوا فيي انا وبدوا يحاربوا في صغاري وبدوا يشوفوا لي في زلات وبدوا وكل ما نسمعوا بموضوع نتنازلوا ونمشوا ونشوفوا في الاسباب شن هي. وحتى عندما اصدر منا نحن خطأ من احد ابنائي.
1: نعم.
2: ادرنا بالاصول ومشينا وقلنا ما الموضوع هو مش موضوع كبير كبير جدا لكن مهما كان قلنا لهم يكون سر بيني وبينك. واحدة من أخواتي يكون سر بيني وبينك أنا وياك. اعتذرت البنت وتمت معاقبتها والمهم بعدين اكتشفنا أن هذا السر الذي نبوه يحفظ وديع على مستوى العائلة بالكامل.
1: ايه.
2: عندها شيخ أصبحت الحرب شعواء بالنسبة لي أنا وبالنسبة للحوش. بدأ القذف وبدأ السب وبدوا يتبلوا علينا وبدوا يديرونا في مواضيعه يا ناس اللي يديروا فيه عيب راو كذا راو صلة رحم راو احنا مش عارف هو يقولوا باي جي مناسبة يبدأ حشاك التلقيح ويبدأ المواضيع مرة 2 3 4 والله يا شيخ أكثر من مرة نمشوا ونتنازلوا وبدأ أصبح الموضوع يتطور وبدأ يوصل حتى في ال كيف بنقولها لك يا شيخ حتى يخطفوا فينا حتى في العرض. صار القذف حتى في العرض يا شيخ. وبعدين طبعا أنا ساكن فوق العائلة شقة صغيرة وجنبي أخوي. أخوي طبعا شري بيت والبيت هذا طبعا كنت عابي إني أنا ابن شقته هو نبي نفتح على شقتي لأن هي شقة مقسومة بالزوز. نتفاجأ بالناس من الدرجة الثانية الأقارب لا أشقوا برواحكم وراء الشقة بيسكروها عليكم. لما جيت طبعا أكثر من شخص قاعد يقول لي هيك. لما مشيت نتكلم مع الوالد قال لي لا بنسكرها عليك انا مش حطها. قلت له يا رجل عندي 6 صغار ما يصيرش. قال لي لا بنسكرها عليك خلاص تضايقت انا صغاري كبار بدو يقروا وخلصوا امتحانات وثانوي واعدادي. اضطريت اني اطلع فتره مؤقته 2 سنة مثلا 6 شهور والله اعلم بنأجر. وقلت له لا بنأجر وبنسكر حوشي وراسي لحظه بنولي عهد وميثاق بغزي بيني وياك اني بنولي شكلي يوم السحد تم حاضر. أصبح التقريب نبو حتى شقة طلع اللي فيها ونبو حتى شقة الآية راني نام أجر ما عادش نبيك تولي تكي بالفم المليان يا شيخ.
1: هذا منو؟
2: هذا الوالد.
1: الوالد قاعد حي يعني مشاكلك الوالد مشاكلك مع الوالد أنت يعني.
2: نعم
1: مشاكلك مع الوالد.
2: لا والله مع الكل يا شيخ وبدون استثناء. أنا والدي ووالدتي نقدم في الولاء والطاعة ونقبل في الإيد حتى مهما كان قصدي هم ضدي أنا هذا بر ما عنديش كيف نسيبة. صباح الخير السلام عليكم. تبقوا حاجة بالك نجيكم بالك كذا بالك كذا. ما لقيتش من ينصفني يا شيخ. حتى لما نجي نقول ضروري ما تكون في قرمة في الحوش أجمعوا بناتنا بالخير. آخر حاجة يا شيخ بعد هذه جميع الإهانات هذه كلها طبعا هم مشيت ورفعت أهل بيتي وعلى أساس نبو حبال صوتا حفبير وقلنا يلا هاي عفى الله عما سلف واحنا رانا ما جايين نبقوا وجه الله عز وجل. فتحوا لنا الباب وقالوا ما نبقوا الصلح معاكم يلا اطلعوا برا. قسما بالله يا شيخ وبحضور الوالدة شبحت الوالدة قلت لها يا والدتي انت الموضوع قدامك خلف ما تلتش موت ما فيش سكوت سايلنت ما فيش. جيت قبل رمضان يا شيخ قبل

0: ما ام
1: تمام يا اخي عبد الله غير وقت المتصلين على الخط, لكن الفكره وصلت ان شاء الله. حاضر يا اخي عبد الله نتكلموا في الموضوع.
0: انا ما عرفت, انا بالنسبه لي انا زي ما قال عمر بن الخطاب اعتزل من يؤديك, انا قلت ما ادوني خلاص حاولت اتنازل يا شيخ واكثر من مره و ما لقيت ما فيش فايده.
1: ماشي ماشي
0: حياتي
1: من ماشي يا اخي عبد الله,
0: هم حش يبوني بالفم المليانك.
1: ماشي اخ عبد الله, حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله نتكلم ان شاء الله. من معانا؟ الاخت فاطمه.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
2: عندي سؤال يا شيخ
1: ان شاء الله. تفضلي يا فاطمه.
2: نبي نسال عن حكم الحديث اللي يوصي به النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بالاسمد ونوع من انواع الكحل. شنو نبات النبات او شنو الاسمد وشنو الفائده منه؟
1: حاضر حاضر نجاوبك ان شاء الله. حاضر مع السلامه. الأخ علي تفضل.
3: أهلا وسهلا شيخ.
1: مرحبا أخ علي تفضل.
3: شيخ عندي سؤال بخصوص تخريج الفواتير الإلكترونية.
1: شنو هي الفواتير الإلكترونية عليها دي؟
3: في موقع اسمه شين يجيبوا منه في ملابس هذا.
1: شين.
3: زباين يبعثوا فاتورة ومحتاج يعني مثلا لما يوصل لي هم مثل $100. أنا عندي كوبونات خاصة مثلا مديرها $70. يكون مكسب $30
1: هذول
3: الفرق يعني.
1: ماشي نجاوبوك ان شاء الله. حاضر حاضر. الاخ وجدي تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: شحالك يا شيخ؟
1: حياك الله اخ وجدي تفضل.
4: بارك الله فيك يا شيخ, ان شاء الله
1: حسنات. امين واياكم ان شاء الله.
4: بالله انا عندي عمي داير حال في فتره في المقرن من سنة 98 كان في مصر.
1: ايه.
4: رب واحد يتوفى.
1: ايه.
4: ومصار مش القضاء.
1: ايه.
4: وتوى توفى هو رحمة الله عليه.
1: اتوفى ومصامش.
4: مو مصامش. يبو تو الأولاد شن الكفارة بتاعه. هل يمكن حد منهم يصيم عليه ولا يدفع عليه دية.
1: حاضر تو نجاوبوك يا اخو وجدي. حاضر.
4: بارك الله فيك يا شيخ.
1: امين واياكم ان شاء الله. معانا الأخ صالح تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك يا دكتور؟
1: الله يبارك فيكم.
5: الله يبارك فيك دكتور. نبي نتكلم مع بالله على العدالة والمساواة والقانون يعني سواء احنا المتقاعدين يا دكتور يعني الخزانة لما تبيش تحول 6.5 مليار للمتقاعدين يا أخي احنا نتألم يعني سواء أزمات يدوروا فينا في الأزمات يعني يا أخي يعني توجه لهم رسالة والله عينا من الكلام جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
1: حاضر حاضر أخ صالح حاضر. نعم نجيب على الأسئلة الواردة إلينا. نبدأ بسؤال الأخ حاتم اللي سأل عليه مسألة أنه هو ترك السجود. أجبنا عنه الأخ حاتم السؤال هذا, وأيضا الزحام حول الحجر الأسود. ونصيحة هنا نقدمها للإخوة المعتمرين اللي يمشوا للعمرة, وخاصة الآن ما نراه حتى عبر شاشة التلفاز من الزحام الذي يحدث حول الحجر الأسود, وبدل ما الإنسان بيعمل سنة يقتدي بها بالنبي صلى الله عليه وسلم يسبب في إيذاء المسلمين ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والإنسان ما يفعلش شيء حرام باش يحصل شيء مندوب, ولهذا ما يزحمش الإنسان على هذه الأماكن. وأحيانا حتى النساء يزاحموا على مسألة التقبيل الحجر هذا, ما هوش عمر رضي الله عنه معروف نقل عنه أنه قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا وخاصة في تلك البقاع المقدسة وفي الحرم وبجانب الكعبة يجب على الإنسان أن يحرص على أفعاله وعلى احترام تلك البقاع وألا يضيع وقته فيما لا ينفعه سواء من المباحات أو من المحرمات وما يعملش المشاكل. وبعض الناس للأسف الشديد يصدر منا سباب ويصدر منا شتم وربما ضرب بسبب مثلا عراك ولا زحام وفي هذا لا ينفع. يجب إنسان أن يستعد إلى هذه الرحلة الروحانية إلى تلك البقاع الطاهرة. يجب أن يستعد، يجب أن يتعلم، يجب أن يعرف كيف يعني يتعامل في ذاك البلد المبارك، البلد الحرام، وله أحكام معروفة عند العلماء لا تلتقط لقطته ولا يقطع شجره، ويعني لا يؤذى فيه حتى الحيوان. ولهذا وواجب إلا ما استثني، قال خمس من الفواسق يقتلن في الحرم، وسماها منها الكلب العقور ومنها الفأرة ومنها غير. لكن يجب على الإنسان أن يعظم وأن يقدس وأن يحترم تلك الأماكن. وللأسف الشديد راه بعض الناس يعني حسب ما نقل إلينا وحسب حتى ما رأينا بعيوننا يعني يحسب فيها غادي مشي يعني سفر وسياحة. يقولك احنا بونا ما يسفرش فينا، يلا نبو نطلعوا من ليبيا، يقولوا ما يتمشي العمرة يمشوا غادي، ما يمشوش بنية العبادة وبنية، يمشوا يدهوروا وخلاص، يمشوا يدهوروا في اللي ما يمشيش حتى للحرم، وفي اللي والعياذ بالله انه هو ورب يقول ومن يرد فيه بالحاد بظلم ندخل من عذاب أليم. أمر ليس أمرا سهلا. ولهذا يحرص الإنسان أن يكظم غيظه وأن يكف لسانه ويحرص على ألا يفعل المحرمات في ذاك البيت العظيم. الأخ عبد الله طبعا أطال هو في قصته في قطيعة الرحم وما يحدث من مشاكل. ويقع عبد الله هذا له مش عندكم بس، هذا في كثير من العائلات، وربما للأسف أحيانا يصل الأمر إلى القطيعة الدائمة، وربما يموت الأب ومقاطع ولده والولد مقاطع أمه والأخوة متقاطعين والأمر ينتقل للأبناء. والنصيحة هنا عامة عامة لكل قاطع رحم، ويعني أحيانا يعني من كثرة الأذى ومن كثرة المشاكل اللي سببها الإنسان ما عادش يتحمل خلاص، يعني كرهوه في عيشته وفي حياته، وفي مع أنه يحاول بجميع الطرق أنه ما يقعش في هذا الأمر، لكن أحيانا يزيد الأمر. لهذا علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، ويقول صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عن من ظلمك. وتلك المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تصل رحمها ويقطعونها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرها بذلك، لم يقل لها خلاص يعني أقطعيهم ما دام هم قطعوا، قالها لا واصلي صلتك لهم وهم يتحملون الإثم. ولهذا الإنسان هنا في هذا الموضع في اللي يقولك لا أنا خلاص عندي كرامة وعندي عزة نفسه وعندي معاش نعطيهم الدنيا ومعاش كذا، والإنسان هنا يجب عليه أن يقارن، أن يكون في طاعة الله ورسوله أو يكون على خلاف ذلك، فيتحمل ويصبر ويحتسب، وخاصة إذا كان الأمر مع الوالدين مع الأم والأب فهو أعظم ولا شك. ولكن نصيحة لهذا الأخ عبد الله ولغيره أن هو يتصرف بحلم وبحكمة ويصبر ويقلل من الأشياء التي يعني تسبب في مثلا الأخ اللي مسبب في هذه المشاكل ماذا بيه ما يتلقاش معاه ديما يعني أو أحيانا يتصل حتى بيه يبعث له رسالة هم يقطعاش أو يلقى ما يسلمش عليه لا ما نبوش احنا القطيعة لكن ممكن احنا بسبب الأذى النقص الالتقاء مش لازم احنا نتلاقوا كل يوم ومش لازم احنا نتلاقوا كل جمعة ومش لازم احنا كل ما بنتلاقوا يعني بتصير المشاكل وبيصير العراك وبيصير ده وهنا يخش الحسد ويخش البغض ويخش تخش الغيبة ويخش البهتان وتخش النميمة وتتفرق العائلة وتتفرق الأسرة والأمر يا جماعة الخير هو ينتقل إلى الأبناء لما الخوت متعاركين حتى أبناء العم معاش يتكلموا ولا أبناء الخال معاش يتكلموا أبناء الخال معاش يتكلموا لما أبهاتهم اللي هم أشقاء معاش يتكلموا حتى وأكثر أحيانا على رزق الدنيا الفاني هذا يا جماعة راهو الدنيا هذه خلقنا فيها للعبادة ولطاعة الله ورسوله وللابتلاء نبتلى في هذه الدنيا نبتلى ونمتحن كل امتحان وكل بلاء والعيش عيش الآخرة هذه الدنيا نهايتها موت مهما يعني في هذه الدنيا في هذه الدنيا مهما تحصلت على الأموال ومهما تحصلت على الأرزاق ومهما تحصلت على الجاه ومهما تحصلت على السلطان فإنك في موضع امتحان في موضع ابتلاء في موضع سؤال وسيكون لك إما الأجر والثواب وإما السيئات والإنسان يبتلى ويمتحن ويصبر ويحتسب ويجعل دائما بين عينيه طاعة الله ورسوله لأن الآخرة هي اللي فيها الجزاء والله سبحانه وتعالى بيحاسبنا عليه كل شيء لما جي يوم القيامة ويسألك المولى عز وجل ليش قطعت ابوك ليش قطعت أمك ليش قطعت إخوتك تقول له يا ربي أنا مشيت لهم مرة واثنين وثلاثة ولكن ما بوش وقطعوني مشينا وربي سبحانه وتعالى ألم يخبرك العلماء والمشايخ وما ورد في السنة أنك يجب عليك صلتهم حتى ولو قطعوك فماذا ستجيب أما إن كنت صبرت فالله سبحانه وتعالى وتحملت فإن الله سبحانه وتعالى سيجزيك أجرا وثوابا وخيرا وما يحلش مثل هذه المشاكل يا جماعة الخير إلا التنازل من أحد الطرفين أما هذا يسكر راسه وهذا يسكر راسه وهذا يشد وهذا يتكبر وهذا ما يبيش والله في من مشاكل بين الأسر تحل في تواني والله يترتب عليها قطيعة رحم ويترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل ويترتب عليها حسد وبغض وكره وقطع رحم والله هي مسألة في تواني تحل لو أن الإنسان يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى بس يعني لو يرجع لأهل العلم وأهل الخير وأهل الصلح ويقصد بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى تحل المشاكل تحل المشاكل نعم لكننا للأسف الشديد دائما يعني في مشاكل ودائما ننظر إلى الأمر من ناحية إن هذه عزة وإن هذه كرامة وإن هذا نعم طيب يا سيدي نخرج إلى فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله أيها الأخوة نعم
6: 90.9 FM
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام، وكنا قد تكلمنا على قضية قطع الرحم. ويا جماعة الخير، راهو قطع الرحم ماهوش أمر بسيط، ماهوش أمر سهل، ماهوش أمر عادي، ماهوش أمر من صغائر الذنوب، أمر عظيم جدا. قضية قطع الرحم راهي الناس مش مقدراته قدره الحقيقي، راهو الناس متسهلين في الأمر وسالكين طريق الشيطان والعياذ بالله في هذا الموضوع، والشيطان مكبر لهم روسهم، ما يبوش يتوبوا، ما يبوش يرجعوا، ما يبوش يتنازلوا، ما يبوش يكونوا في طاعة الله ورسوله. مش معقولة يعني. شوف انت باش تعرف ان الشيطان والعياذ بالله غالبك السنين والعوام تكون متقاطع مع شقيقك ولا مع شقيقتك، متقاطع معاهم، لا تكلمهم لا عيد لا رمضان لا عيد كبيرة لا غيره. وين وين وين ماشيين احنا؟ معقولة انسان يكون في طاعة الشيطان وما يتذكرش وما يرجع وما يتوبش؟ والمشكلة والطامة الكبرى يموت وهو قاطع للرحم، يموت وهو قاطع للرحم. شوف لوين يوصل بالإنسان والعياذ بالله. فنصيحتي لكل قاطع رحم، حتى ولو كنت مظلوم، حتى ولو كنت يعني أكل حقك، صل من قطعك، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، وحقك ربي سبحانه وتعالى حيعوضه لك. لكن لا تسبب في تفرق الأسرة وفي تفرق العائلة وفي تفرق أبناء العمومة وأبناء الأخوة بسبب يعني طاعة الشيطان والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يتوب من كان قائما على هذا الذنب من توه، من توه يعني ليصل كلامي يسمعني، من توه نفسك هدية دلها وامشي كون في طاعة الله، امشي لأخوك اللي مقاطع حتى ولو كان ظالمك، امشي لأختك حتى ولو كان طردك ولزك، امشي لأبوك، امشي لأمك، كون في طاعة الله سبحانه وتعالى، وما تخرجش من هذه الدنيا والموت يجيك في أي لحظة. الموت ما تستأذنش يا جماعة، الموت لا تستأذن. فلا تغفل ولا تكن بعيدا عن الله، وما تكونش في طاعة الشيطان، وما تخليش نفسك اللي بين جنبك هذه تقودك إلى المهالك، وما تقعدش تقول لا أنا من ما مش أنا الغالط ومش أنا اللي درت ومش أنا اللي قطع. لا لا، ولو صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك. الأخت فاطمة قالت أنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليكم بالإثمد، هو الأثمد هو نوع من الكحل لكن زي لون البشرة هكذا مادة يبيعوا فيها العطارة معروفة يعني، أكيد هي من نبات طبعا في مدقوقة هيك. فهذا اللي الإثمد يعني يتكحلوا به، يكحلوا به، وفيه يعني فوائد للبصر وفوائد للعين. ومن السنة أن يتكحل الإنسان به. الأخ علي اسأل على معاملة، هي معاملة يعني غير جائز هذه الكوبونات وبعثالي، لأنها من قرض جرى نفعا هذه قصة الكوبونات وغيرها، واحد ما عندهاش فلوس وبعثالي كأنك انت خلصت عليه وخذت زيادة، هذه قرض جرى نفعا. لكن القصة في موقع شئين نفسه، هو هذا شيئين نفسه، هذا ما يعني موقع صيني، ويعني مما يعني ثبت أن هذا الموقع يعني يشجع على الرذيلة والفسق والشذوذ الجنسي، ودار الإفتاء لها فتوى منشورة في موقعها بخصوص هذا الموقع، فيمكنكم الاطلاع عليه. الأخ وجدي قال عمهم يعني كان فيما سبق قد صدم شخصا خطأ يعني فمات، وهذا من القتل الخطأ واللي فيه هو صيام شهرين وفيه الدية. فقال عمه ما صامش ليل توفي، توفى الآن وهو عليه صيام كفارة القتل الخطأ. فما الأمر الآن كيف نديره؟ هل ندفع عليه إطعام مثلا زي الكفارات الأخرى ولا لا؟ جمهور أهل العلم ومنهم علماءنا المالكية قالوا خلاص يسقط الصوم، ما عندك ما فيش زي الكفارات الأخرى. بعض أهل العلم يعني اجتهد وقال ممكن تدفع عليه زي الكفارات الأخرى، لكن هذا لا نفتي به. الأخ صالح هو يتكلم على قضية المتقاعدين وقضية العدالة والقانون، وهذا طبعا موضوع دائما نتكلم فيه، وقلنا على الدولة أنها يعني أن تشكل يعني من يجد حلا لهؤلاء. يا جماعة راهو الناس اللي يتقاضوا في 900 دينار ويعولوا في أسر راهو والله مساكين، لا ليلهم بليل ولا نهارهم بنهار. 900 جنيه راهم يسدوش 6 أيام، والله كان هذا غير محسوبك يعني نقولوا بحافظ والله غيره، خاصة اللي عندهم أسر وعندهم عوائل وهم مساكين يعني طول حياتهم في العمل في الوظيفة، والمعاش تقاعدي يعني جعل باش ان الانسان في اخر حياته يستريح ويتمتع وبدل ما يشقى. الان هذو ماي بعد ما تموا حياتهم العمليه مشوا يخدموا في اعمال حره باش يوفروا لقمه العيش، عنده اسره عنده عائله عنده ابناء يحتاجون ضرورياتهم من الأكل والشراب واللباس والمسكن. 900 دينار في الوقت الحالي مع الغلاء في المواد الغذائية ضرورية والخضار والفواكه يعني الأمر صعب جدا في أن الإنسان بمبلغ زي هذا يقدر يسير أموره. نقوله قداش بيرشد من استهلاكه، كم سيرشد من استهلاكه حتى يستطيع أن تكفيه 900 دينار هذه لمدة الشهر كله؟ فنهيب بالجهات المختصة في الدولة أن تنظر في هذه الشريحة التي تعاني من هذه المسألة، فينظر لعلها يعني يزاد لهم في رواتبهم حتى يستطيعوا يعني أن يوفروا ضروريات الحياة. ضروريات، ما نجوش في الكماليات، نلو في الضروريات حتى يستطيعوا أن يوفروا ضروريات العيش الكريم، وخاصة يعني من يعول الأسر زوجة والأبناء اللي عند أم واللي عند أبو واللي مسكين ساكن بالإيجار بكل، اللي ساكن بالإيجار بكل مسكين كيف بيدير؟ ما عنداش مسكن ساكن بالإيجار، كيف يعني بيدير في توفير ما تقتضيه الحياة الكريمة بمثل هذا المرتب؟ والله سبحانه وتعالى المستعان، نسأله أن يسهل على جميع المحتاجين و الذين يعانون من قلة المرتبات. هذا السائل يسأل عن قضية يعني كيف تحسب العدة، عدة الوفاة تحسب من يوم الوفاة وإلا من يوم الجنازة، منينيات الخبر، وفي اللي يقولك جاي الخبر بعد 10 أيام، وكيف تحسب يعني. هي المرأة لما يأتيها خبر زوجها تدخل في العدة، في أي وقت جاءها خبر زوجها يعني وفاة زوجها، قالوا لها زوجك مات، إذن بمجرد أن يأتيها خبر وفاة زوجها فإنها تدخل في العدة، تخلع الزينة وتنحي الحلي متاعها وتبدأ في موجبات العدة، يعني ما يجب عليها في عدتها من واجبات. بعتالي من جوا أمتى نحسب العدة؟ نحسب العدة من أول يوم كامل، من أول يوم كامل نحسبوا لها عدة من يوم الوفاة، من أول يوم كامل بعد الوفاة نحسبوا العدة. إذا نفرض واحدة زي اليوم مثلا جاها خبرها، جاء خبر زوجها الساعة 8 الصبح مثلا اليوم، وزوجها مات بعد الفجر طبعا، تو كان مات قبل الفجر، كان مات قبل الفجر بنحسبوه اليوم حتى ولو كان جت في العدة مأخر، لكن اليوم بنحسبوه ما دام هو مات قبل الفجر. لو كان مات بعد الفجر ما نحسبوش اليوم ونبدو نحسبه من غدوة. في اللي قال لي راهو في اللي 10 أيام بس سمعت، نقول لا خلاص نحسبه من وفاة، مش نزيدوا 10 أيام فوق ال4 شهور و10 أيام، لا نحسبه منين وفاة. يخي لو مثلا واحدة نقوله زوجها نفقد وش بعد 5 شهور قالوا لهم مات لي 5 شهور مثلا، تحقق أنه مات قبل 5 أشهر، خلاص ما عاش عليها عدة هذه، لأن وقت العدة انتهى، ما زالها في شهر جاي الخبر وما زالها شهر في العدة، خلاص تكمل الشهر ذاك. أيوة. وبالتالي قضية الحسبة بالأشهر وغيرها، احنا بنحسبه 4 أشهر و10، وبالتالي هذه قصة انك بتزيد يوم احتياط ما فيش هذا الكلام، هو رب سبحانه وتعالى قال 4 أشهر و10 خلاص، علاش نديره احنا 11 ولا نديره 12 ولا نديره 13؟ قضية الزيادة هذه ما غير صحيح. بعدين انت بتحسب بالأشهر، الشهر الكامل بتحسبه بالهلال، سواء كان جي يعني كامل ولا جي ناقص. ها؟ اي واحد، واحدة مات رجلها 22 ذي الحجة مثلا، مات رجلها 22 ذي الحجة وما زال 7 أيام ولا 8 أيام، معناه بنجو نحسبه هنا شني؟ نحسبه محرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر، هذا 4 شهور، والأيام هذوك بنزيدوا فوقهم 3 أيام من الشهر اللي بعد، الأمر سهل. وإن كان يعني متقطع نديره 3 شهور و40 يوم باش يكون يعني الشهر متقطع كامل. ولهذا يعني دار الإفتاء الليبية عبر التطبيق تجيبوا عن موعد انتهاء العدة، يعني موجود يعني يسأل متى تنتهي العدة تتم الإجابة عنه. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا وأن يهدينا سواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: الأخت أمل شيخنا قالت إن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
1: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه، مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا، راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب100 دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
3: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا قلنا أنه مال، وقبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
2: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
3: هم اللعبة أعتقد هكذا، إن كل
2: نقاط ما تتحول لرصيد،
3: تتحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يلعب بها أم لا، يعني هل يجوز اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ
2: أكيد
3: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا هذا مفيش يعني خلاف في ذلك لكن الإشكال وين يا شيخ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في ذلك الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني فبيك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ما يترتب عليها وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب لكن بوقت مخصص بما يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترة زي ما يقولون وإن كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة التعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعني تبروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد الرصيد إذا كان هل هو مال
2: أو سلعة
3: أو سلعة إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هم لكن أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا هي طبعا النقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني
2: يألف المنكر يعني
3: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
2: تفيد
3: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشترون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف شوف الضرر اللي بترتب عليه ينبغي الناس أو ليال أمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم
4: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
5: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ تحويل أموال خارج البلاد. قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار لكن يطلب منه مع هذا زيادة قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية هي في إشكاليتنا وشيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز. يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش فيه المحل هنا نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمه وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء نبي صلى الله عليه وسلم كذا. عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا افترقتما وليس بينكما شيء. هنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
5: إجابة لسؤال الأخ رجب قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة ويكون المسلم أخ المسلم وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا. الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان. البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل يعني. الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
6: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم. نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
7: فتوى برنامج يومي لا نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
8: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجاء
9: الشيخ النفاتي موسى.
8: علم الشريعة
10: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قائلا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدم بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش، يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أنقولك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها، إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجوني نسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك

0: امتحان وغيره من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان أذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي، فلا بأس إن شاء الله.
1: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
2: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه، يعني
2: هو الآن
1: الخطاب موجه لمن؟ يعني الخطاب
2: هو الخطاب للمسلم.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
2: يتعوض،
1: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين.

0: لكن نقول إن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلنا يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات.
1: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال: منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
0: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شفاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
2: هذا السائل أيضا شيخنا يسأل، قال: إحنا في حج العام هذا مشينا في الباص، والباص نزلتنا في مكان قال ظننا أنه هو في مزدلفة، عندنا في المزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين أو من أهل من الشرطة وكذا، قالنا رأوا أنتم في مين الآن بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني أو مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى، ظن منهم أنها مزدلفة.
3: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين ركعتين.
2: نعم.
3: يعني ما نسموه نزول يعني
2: أطلع.
3: ولو كان قليلا.
2: نعم.
3: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات. وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، ما دام هم نزلوا في منى هذا معناه فاتوا مزدلفة.
2: نعم.
3: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل منى.
2: نعم.
3: نعم. عرفات ثم مزدلفة ثم منى، فما دام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا منى فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهم ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذا يسوقوا في الباصات راهم ما يعرفوش الإمكانات. ولهذا وجه يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا يا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل، لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم، والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك. نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
6: المعتدة
2: منطلق.
6: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
7: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
8: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فاحنا نقول لها انت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وانا اقول لهم نزلوا كذا، اقول لهم بالله نزلوا لي قيمه كذا ما تزيدوش عليها، لاني راه عندي سنين ماضيه بقدر كذا، فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا. فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فيتمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد، ترد الباقي ما تاخذاش.
2: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
3: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
2: نعم.
3: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
2: نعم.
3: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
0: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000 4,000، هل 3,000 4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأنهم مظلومين وأنهم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأنهم القتلة وأنهم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم رب كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأنهم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة لهلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
0: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه، هو قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير، يعني يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
0: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر
0: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
1: ربع جيجا يعني
0: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت. لا تقول لي بجنيه لا ب4. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي. فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا، امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش
3: الحكم؟ نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخ.
9: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجر ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجر ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد، وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأجر من قم المسجد و يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله، ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما أن الحلقة منقولة على قناة دار الإفتاء الليبية من نايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعلى الواتساب 092-092-17-0. نستقبل أول اتصال في حلقة اليوم. الأخ أبو محمد، تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: نهارك مبارك، تحية.
1: نهارك سعيد وطيب.
2: العاملين معك في الإذاعة،
1: حياكم الله يا سيدي، تفضل.
2: بارك الله فيك. شيخ عبد الغني، عندي إحنا لما نسمع في الدروس سواء في البرنامج هذا أو البرامج الأخرى، وأحيانا يتكلم الشيخ والواعظ على الأمور الحيض والنفاس وأمور موجبات الغسل ولا غير ذلك.
1: نعم.
2: ويقول إنه قاعدين إحنا في العيلة، يعني بلاد وولاد وكذا.
1: نعم.
2: احيانا هيك نشعر بالحياء والحشمه، يعني مرات انا لما تصور يتكلم الشيخ على الموضوع هذا، مرات الصوت او نغير في القناه يعني بحكم الحشمه بس، يعني.
1: نعم.
2: هل هذا تصرف جائز ولا العرف هذا يعني مذموم في الحاله هذه؟ يعني الحياء هذا مذموم، يعني عادي اللي نسمع كل ما ضرب العيله والامور عاديه يعني.
1: نعم، حاضر نجاوبك يا اخي أبي محمد، إن شاء الله. حاضر.
2: نعم.
1: نستقبل اتصال آخر.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام عليكم ورحمة شيخنا الطيب.
1: حياك الله، تفضل.
3: أسلم ربي يحفظك يا شيخ، بارك الله فيك.
1: آمين.
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله، تفضل. انقطع الاتصال. الأخ محمد تفضل.
4: سيدنا الشيخ كيف الحال؟
1: حياكم الله يا سيدي تفضل.
4: إن شاء الله بطول عمر الصحة والسلام.
1: آمين وإياكم.
4: أنا عندي سؤال بارك الله فيك. أنا طبعا وقت الصلاة متوضع ونصلي عادي. لكن مرات من ركعة لركعة ما يقدرش يتحمل الهواء الريح يطلع. لكن من شاء لما أنا بصوت تكي تحس بحاجة تطلع. يعني حتى نتوضع بعد نقيم نطلع من الوضوء ونمشي حتى خمسة خطوات نفس الخطوة. كان خشيت بنصلي نفس الشيء. أنا ممكن ركعة ما كملهاش.
1: إيه حاضر يا محمد. نجاوبوك حاضر بإذن الله. حاضر. وإياكم إن شاء الله. الأخ يونس تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أسعد الله أوقاتك كل خير.
1: نهارك مبارك خونا يونس تفضل يا سيدي.
5: الله يعزك ويكبر قدرك
1: وجميع. آمين وإياكم إن شاء الله ربي يحفظك.
5: مباركة لك مباركة جزاكم عنا كل خير.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
5: المستضعفين في كل مكان.
1: آمين يا رب العالمين.
5: والله ما عندنا نزيد على كلامكم الطيب. والله جدا إلا حاجة واحدة بفعل الله.
1: أي.
5: يعلم الله بالنوايا عند فاعل علمانا.
1: يا سيدي.
5: أسئلة يكرروا فيها بعض الناس مع احترام إليك. أنا والله ما أضطروا نتكلم منك ونتكلم من فراغ. لكن الحقيقة الوجود على الكلام وكم من حلقة نفس الشخص يعاود كلام ما ينقال الحقيقة على العلماء. وزي ما قال الأخ ذكر التحديثات الفضيلة وذاك والله الواحد يعني زي بطرية على طول طول طول وهو قدام صغارة. ويعني فضل الله علينا بهالأحداث الطيبة فكان أنجبتنا العلماء
1: تاعكم. الله يبارك فيك.
5: اتمنى من الاخوه الحقيقه الكلام هذا معك فكره ما تقصد بليل. والله ما مقصرين. احنا اضطرينا نعاود الكلام هذا ليس عن نياب عنكم انكم كنتم عندكم تقولوا احنا المفروض
1: الله يحفظك
5: قدامكم. لكن والله الا بحسن النيه وبالغير على بلادنا لان حقيقه الحياه يعني الحمد لله على كل حال كان ما نسمع عن طلبي. لكن التكليف المناقشه على الطريق بالعلماء حقيقة النبض جلوه ومن يشكر الناس يشكر الله. إن شاء الله ربي يزيدكم مفضل.
1: آمين.
5: يدينا الأسئلة الجميلة الكويتة اللي تفيدنا
1: فيها. الله يبارك فيك.
5: الوقت الصعب جدا. وبارك الله فيك.
1: الله فيك. بارك الله. ربي يجزيك خير يا أخونا يونس. ربي يجزيك خير إن شاء الله. بارك الله فيكم. معنا الأخ سعد.
6: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: تحية ليك يا شيخ. مع السادة الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم مبارك شيخ.
1: آمين.
6: بارك الله فيك في كل مجهوداتك في البرنامج الديني. سؤالي يا شيخ عن زكاة الإبل كم يعني تكون على يعني
1: زكاة؟
6: زكاة الإبل. إبل.
1: زكاة الإبل.
6: إيه نعم.
1: حاضر. تقصد يعني الأعداد يعني؟
6: العدد هي كم يطلعوا منها.
1: حاضر من حاضر يا سيدي حاضر.
6: جزاك الله خير.
1: آمين. وإياكم ماشي ربي يحفظكم. الأخ صالح.
7: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: في ميزان حسناتك ونستقبل مكالمات كل من يسمع فيه إن شاء الله فريقكم نور ونهاركم نور.
1: آمين بارك الله فيك يا سيدي تفضل.
7: أنا صالح من صرمان ديما مكلم فيك من
1: المصر. أهلا وسهلا.
7: مدمت الدولة ومقاعد ثلاث بيت السامية.
1: إيه
7: صوتنا للعلامة الشيخ الصادق ولا ما وصلش؟
1: اي وصل صوتك وان شاء الله يكون خير. حاضر. من معنا؟ الاخت ندى تفضلي.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: السلام ورحمه الله.
8: حال جميعا تحياتي للجميع.
1: الله يبارك فيك.
8: بارك الله فيكم وفي علمك يا شيخ وفي كل المشايخ والقائمين على هالقناه المفيده جدا جدا.
1: امين واياكم.
8: يعني عندي استفسار ما نعرفش هل هو مكانه او لا. هل يا ترى احنا توا لما صارت اخر اللقطه هي نتاع الفنان اللي جايبينه تابعين فنان يعني ما نعرفش احنا تعرفنا
1: ايه ايه شامي شامي
8: ايوه شامي
1: ايه
8: واحنا زي ما تقول على صفحات السوشيال ميديا كان في رفض في العوام
1: ايه
8: بغض النظر يعني اني انا ملتزم جدا ولا نص نص ولا ولا ولا لكن ففي ناس قالت انه هو الحرام واحد يعني زي تجيب فنان ليبي زي تجيب فنان شامي مثلا سوري اجنبي انجليزي يعني مهما كانت جنسيته غير انا فكرتي ما نعرفش انا كان ردي يعني ان انا هيك ما نعرفش انا هيك حسيت فنبي نعرف هل انا كلامي صح ولا لا اني انا لما مثلا نسمع اغنية بروحي في حوشي بحراني ليا بروحي لكن لما نسمعها انا كامرأة يعني او كشاب او ك نسمعها في العموم وفي مكان عام يعني فاتحين أغنية وكذا حنحسي الأحرام بيكون أكثر. ولما نجيبوا فنان هيكي لايف واني ماشية مثلا نصفق له أو مش نصفق له واقفة نسمعنا فبيكون أحرامي أكثر. أو لما أنت تجيب حد تدفع له بالدولار وتجيب واحد ليبي مثلا تدفع له عادي يحس إن الأحرام أكثر. لأن ما نعرفش أنا هيك مش من باب العلم يعني ولكن فكرة تعتبرها فكرة. فنحس إن إحنا لما نحدوا أصلا ونمنعوا نهائي إن يجينا حد فنان نستوردوه إحنا زي ما تقول نستوردوه حرام من برا فهي أفضل نحن أنا زي ما تقولي كيف بنقول مشرح حالك نكتفوا زي ما تقول بالحرام البسيط اللي عندنا هيك بين قوسين نحاولوا صح نقضوا عليه. احنا ماذا بينا نوصلوا لأماكن عامة وهلبة والله يا شيخ لحظة نمشوا للمولات مثلا نرفع صوتنا ما نلقوش في أماكن فاتحة أغاني وهذه ميزة لأن احنا كشعب رابطين يعني حتى تلقى أشخاص ما يصلوش ولكن عندهم حياة إنهم هم يسمعوا أغنية ويعني يبدأ مكان مختلط زي هذه نقطة. ونقطة الاختلاط هل يا ترى يعني في واحدة قالت لي الاختلاط نفسه زي أنت مختلطة في مصيف في جامعة في حديقة في زي مختلطة وأنت تسمعي وأنت ماشية للافتتاح هو فأنا قلت لا في فرق أنا مختلطة في الجامعة ومختلطة في العمل مضطرة لكن هذا خيار أنا نقدر نمشي له وما نمشي لهش. هذه نقطة
1: فيا ريت وصلت الفكرة يا أخت ندى. حاضر بإذن الله إن شاء الله نتكلم فيها. حاضر.
8: حاجة ثانية بالله عليك يا شيخ
1: اتفضلي.
8: شخص هو تكلم من يومين أو هيك على الموضوع وأنا فعلا نتكلم عليه من قبل موضوع اللبس الشباب السيء جدا الشرطات القصيرة هذه يعني يا ريت تنبهوهم ديما أو تطلع الفتوى هي إن حتى البو والأم راهو مسؤولين حتى كان عمره فوق 18 ما تطلعش أنا من الحوش وإنت بالمنظر هذا والله أنا راهو كبيرة في السن يعني ولادي رجالة ونفتحي فعلا لما نشوفهم نلبس في وجهي يعني كيف أنت طالع خليك مرتك هيك طالع كيف أمك سامحت لك هيك طالع عيب مش كان أنت رجل لازم يفهموها هي مش كان أنت رجل معناها عادي المرأة بس اللي تلبس لبس محتشم لا حتى الرجل يلبس لبس محتشم فيا ريت هذه النقطة خالص.
1: حاضر حاضر يا أخت ندى حاضر بارك الله فيك
8: نفضوا عليك
1: إن شاء الله. حاضر يا أخت ندى حاضر بإذن الله. أبو علي أبو عادل
9: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أبو عادل.
9: حياك يا شيخ.
1: حياك الله.
9: بالله يا شيخ عندي سؤال لو سمحت.
1: إيه تفضل.
9: عندي شخص يبي مني فلوس وتوفى الشخص هو تمام.
1: إيه
9: بعدين قعدت ندور أنا جيت ولده وجوزته وخلصتهم هيك ديني خالص ولا مش خالص
1: ما هي حاضر
9: ما هو أنا والله يا شيخ كان جاوبني راني نسوق السيارة ما عنديش راديو ولا
1: أنت الدين هذا الآن اللي الراجل هذا أصبح ملك لورثته هذا الدين أصبح ملكا لورثته فيرد إليهم ويقتسمونه حسب الفريضة الشرعية فأنت ما دام أعطيتها لواحد من عيلته ما المفروض
9: يقسم ولده هو يا شيخ
1: إيه عنده خلاص ما دام عنده ولد وزوجة ما بكشي عنده أم بكشي عنده أبوه
9: لا لا لا هو مش ليبي أصلا
1: أيوة صار إذن ما دام مات وترك زوجة وابنا فتأخذ الزوجة الثمن والباقي يمشي تعصيبا لابنه وخلاص هم يقسموه بينهم عليه الفريضة وانت خلاص سمع عليك شيء أيوة خالص نعم
9: خالص بارك الله فيك
1: وإياكم إن شاء الله
9: شكرا بارك
1: نعم معنا الأخ فتحي تفضل
10: بارك الله فيك
1: حياكم إن شاء الله تفضل
10: بارك الله فيك شيخ الله من كلمة عن خصوص طريق المصانع عادية
1: تتكلم عليه
10: من الكوبري لل... نعم
1: طريق المصانع
10: طريق مصانع من الكوبري لللفة تاع المكب
1: ايه من الكوبري ايبه
10: الطريق بغير انارة وشبه حوارث يا شيخ الاستمرار سواء اللي يموت ضاي ولا ينجرح لا
1: والله يا اخ فتحي الطريق هذه الضي والع في النهار وفي الليل مطفي ما فهمتش انا
10: ما فهمتش الحوارث في المرات بدات المرعطه بتاع المكب المنعطف
1: ايه لا إيه هو راهو خطير جدا هو اصلا المنعطف ضيق هالبره في امن المثلث
10: حوارث باستمرار حادث نسبان حادث سنيع بكل
1: فيها موتة صحيح
10: ايه.
1: ايه حاضر يا اخ فتحي حاضر نتكلم عليها ان شاء الله حاضر
10: بالله يا شيخ عندي عندي اللاني فتح مكتب
1: ايه
10: قرار طبعا
1: ايه
10: وطبعا ناخذ 1% من الشاري والباقي 2% هل يزور بالشرع ولا ما يزور
1: حاضر حاضر ماشي يا سيدي وياكم ان شاء الله ماشي ام محمد الفضلي
11: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
11: يا شيخ بنسالك على الصلاه في الظلام
1: الصلاه في الظلام
11: اي
1: يعني باش تعينك على الخشوع كي قصدك
11: احيانا حتى ما صلاه في الليل وما
1: انت تسكري في عيونك ولا تصلي في مكان ظلام وهو انت فاتحه عيونك ما
11: اي بعد المغرب حتى هو يبدا مازال مش ضي واجد
1: لا يا ام محمد هل انت تسكري في عيونك والا تصلي فاتحه عيونك والمكان ظلام
11: لا نسال عليه ضي يعني لمبه
1: بعد ما جاوبتنيش يا ام محمد انت فاتحه عيونك ولا مش فتحتيهم
11: لا فتحتهم
1: خلاص هذا النبي هني باي حاضر حاضر نجاوبوك يا أم محمد حاضر
11: أيوة
1: مع السلامة ماشي مع نبدأ في الإجابة على الأسئلة اللي وردت في الحلقة الأخ أبو محمد يقول احنا نسمع في الدروس الحمد لله يعني خاصة يعني نبدو جالسين احيانا مع بعضنا العيلة وفيه نسوين وفيه الاولاد وفيه البنات وكذا وقال لكن احيانا يشيل كلام مثلا وهذا سؤال في الدين يعني مرات يجي سؤال على جماع والله يجي سؤال على فطر عمد في رمضان والله يجيك سؤال في الحيض وإلا في النفاس وإلا غيره قال فأنا نغير في القناة يعني قال يصيبنا شيء من الحشمة هو ما عليك شيء يعني في هذا الأمر ولكن اللي نبي ننبه عليه هو إن احنا رانا عندنا تقصير كبير في هذا الأمر حتى صغارنا اللي هم في سن يعني سن المراهقة أو سن التمييز قريب من البلوغ أو سن البلوغ وخاصة البنات يبلغوا بكري ولا غيره يبقى في تقصير من الوالدين ولا من الأخوة الغير في معرفة الأحكام الشرعية يجي كاسي لمرات تقول كان يراه السنتين لولات ما صمتش وأنا يعني ما كنتش نعرف غسل الجنابة ولا ما نعرفش الوضوء ولا ما نعرفش علامة الطهر والله كذا فهذه أمور يعني جهلها بسبب التقصير في معرفة الأحكام ولهذا الواجب إن احنا نسعى وحتى لو إن الإنسان مثلا عنده حياة ما قدرش يكلم بنته وما قدرش كذا لكن يكلم زوجتها تشوف أختها تشوف خالتها تشوف عمتها تشوف أمها تشوفها كيف ما علموهم هم يعلموا غيرهم لأن راهو يشكو كثير وخاصة كيف يبدو بادين يجيهم البلوغ وكذا وهم مش عارفين ما يتعلق به من أحكام وغيره يصير تقصير في فهم والله في من يعني من وصل إلى مرحلة من عمر يعني وصل مرحلة من العمر كبيرة يعني وما يعرفش ان الاستحلام مثلا يوجب الغسل والا الصلاة تبي وضوء ولا ما يعرفش حد نواقض الوضوء ولا ما يعرفش وجوب حفظ الفاتحة ولا هذه امور يبدا شني سببها هو التقصير الاخ محمد حالته هو الأخ محمد هذا حالة كثير من الناس اللي عندها يعني وساوس في هذا الأمر يجيك الواحد يقول كان راني منحيش أنا بنتوضى قالوا تبدأ بطني تقرقر ونبدأ نحس في حاجات فقاعات يطلعوا مني ونبدأ نحس في روحي نقضوا علي الماء قالت هو نبدأ أموري طبيعية يبقى أموري طبيعية قال بمجرد أني نمشي الحمام وبنتوضى قال نتفركس قال صلاة كلها وانا شاك في الأمور هذا يعني فيه أحيانا جانب من السلس وشنو هو الضابط في السلس هو أن هذا يخرج شيء من المخارج المعتادة على وجه المرض لا على وجه الصحة يبدأ إنسان مثلا ما يقدرش يتمسك في البول متاعه، إنسان ما يقدرش يتمسك في الريح متاعه، ما يقدرش وملازم غالب الوقت. فهذا نقوله له توضى بعد الوقت، بعد ما يدن لدان توضى ومعاش الدورة. الوسواس راهو علاجه عدم الالتفات إليه، عدم الالتفات إليه، ترك الوسواس. راهو أنت كانك سمعت حاجة وطلعت ومشيت وطلعت وخلاص، مستحيل انك تقدر تكمل صلاة ولا تقدر تكمل وضوك ولا تقدر تكمل غسل، ويبدأ الشيطان يزين لك اطلع منك صوت او اطلع منك كذا. وهذا ضابط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرج حتى يعني يسمع صوتا او يجد ريحا. فهذه المسائل طبعا فهي حتى القاعدة من القواعد الفقهية الكبرى في مسألة الشك، يعني الشك لا يزول، اليقين لا يزول إلا بيقين، ما يزولش بالشك. وكذلك الإنسان المصاب بالوساوس، والوساوس أنواع راهو، مش وسواس واحد. في اللي والعياذ بالله يصاب بوسواس العقيدة، يقول لك أنا راني نحس في روحي كفرت، وأنا نحس في روحي سبيت، وأنا ويجيني كشي يدير هذا، يقول لك أنا مشيت غسلت وشاهدت من جديد، وكل يوم يغسل يجي 5 ولا 6 مرات ويشاهد من جديد، ودوا عليك هذه الحالة كل يوم. وهو أي فعل ولا أي شيء يتجه به الوسواس يقول لك هذا كفر، هذا قصده هيك، ويقعد مسكين زي المجنون، زي المريض النفساني حالته هكذا. ولا يجي وسواس الطهارة في جميع العبادات، يجي في الوضوء، يجي في الغسل، يجي في نواقض الوضوء، يجي في الصيام. وكيف يدير في الصيام؟ كل يوم يقول لك تو نقضي، كل يوم يقول لك تو نقضي، ازمطت ريقي، ازمطت النخامة، حسيت بحاجة خشت، ويقعد هكذا. يعني في وسواس العبادات كذلك. ولا يجي وسواس الطلاق، انا يا شيخ حسيت شوار بي قالوا طلاق، انا حسيت نفسي قلت مرتي طالق وبالثلاثة، انا يقعد في هذه الدائرة المتصلة لا يخرج منها، لا مسكين يقدر يتعبد ولا يقدر. في اللي شيني مسكين امتنع حتى عن اهله، معاش بيقول حتى زوجته بسبب الوسواس، يقول لا هذه معاش تحلي، هذه مراني طلقتها بثلاثة وانا كذا وانا. يا جماعة راهو رد بالكم من الوسواس، راهو مرض خطير، خطير جدا. يعني بعض الناس زمان نعرفوهم من حين يد اللدان وهو يتوضى في الميضة ليلة تم الصلاة، تخيل يجي 20 دقيقة هو يتوضى وما كملش الوضوء متاعه. وفي اللي يجي الوسواس تخيل يتوسوس في تكبيرة الإحرام، السلام عليكم، وفي اللي يوسوس في قراية الفاتحة. لا لا لا لا، راه علاج الوساوس عدم الانتباه لها وعدم الالتفات إليها. توضى مرة واحدة بعد دخول وقت الصلاة ولا يضرك ما يحدث بعد ذلك، ورد بالك انت بدأت في الصلاة وتطلع من الصلاة. وبعض الناس يمشي يقعد يفتش في روحه، يقعد يبي يشوف، حيه حسيت قطرة نزلت، حيه حسيت مش عارف شني، يمشي يشوف، يمشي يدور. لا لا لا لا لا، الوساوس وكأن ما جاك شيء، ما لا تلتفت إليها. الأخ يونس بارك الله فيه، هو صديق البرنامج ودائما بارك الله فيه يشارك معانا، وعنده غيرة، يعني عنده حب لعلماء بلده، وعنده قدر لعلماء بلده، وقال يا جماعة مش معقول احنا نبو نستمتعوا بهالساعتين هذو، ما ينبو نتعلموا ديننا، يطلع لنا واحد بسؤال يعني ينغص علينا التعلم وينغص علينا معرفة الأحكام. قال بالله عليكم يعني خلاص انتم مش مقتنعين بمشايخنا، مش مقتنعين بعلمائنا، خلاص خليكم ممشين اسمع من تبي. لكن ما تدخلش للبرنامج هنا وتسبب ربكة في البرنامج. وبارك الله فيك يا أخ يونس، نسأل الله العظيم أن يجعلنا موفقين، ونحن والله العظيم يعني في أمر راه أمر شديد، أما هوش أمر سهل. أنا باش نقولك شني الحكم الشرع ولا بنفتيك ولا راه حتى هو أمر ثقيل علينا، ولكن هذه خلاص واجب علينا وكلفنا به، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. عندنا الأخ سعد بارك الله فيه، قال أنا نبي نسأل عليه زكاة الإبل. نعطوك يا شيخ سعد يعني معلومة هيك سريعة على زكاة الإبل. زكاة الإبل تبدأ من 5 أبعرة، جمع بعير يعني 5 جمال ولا قعود ولا حوار، مهم 5، ما العمر ما يهمش. لما يبقوا عندك 5 أهني عندك من اللي عنده من 5 للـ9 هذا بيعطي شاه الزكاة، بيعطي شاه. واللي عنده من 10 للـ14 بيعطي شاه تاني، واللي عنده من 15 للـ19 بيعطي 3 شياه، واللي عنده من 20 للـ24 بيعطي 4 شياه، واللي عنده من 25 للـ35 بيعطي بنت مخاض. هذه معروفة البنت مخاض، هي أنت إبل أتمت السنة الأولى ودخلت في الثانية، يسموها بنت مخاض، جماعة البل يعرفوا هذا الأمر. واللي عنده من 36 لـ45 بيعطي بنت لبون، اللي هي أتمت السنتين ودخلت في الثالثة. واللي عنده من 46 لـ60 بيعطي ما أتمت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، اللي هي الحقة يسموها. ومن 61 لـ75 بيعطي جذعة، اللي هي تمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. واللي عنده من 76 لـ90 بيعطي بنتا لبون، زوز نياق بنتا لبون. ومن 91 لـ120 بيعطي حقتان، زوز نياق حقتان. واللي وبعتالي ما يزيد على 120 يعطي في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا والله أعلم فيما يتعلق بزكاة الإبل. الأخ صالح بارك الله فيه دائما يتصل بالبرنامج ويتكلم على مسألة المرتبات وأنه يتقاضى 900 دينار، ودائما يتصل بينا وبلغوا سماحة المفتي وقولوا له. احنا طبعا نبلغوا وفي هذا البرنامج نتكلموا ونبلغوا من خلال هذا المنبر الجهات المسؤولة ونتكلموا في العلن، وكلامنا يصل بأكيد. لكن اللي نبي نقول لك عليه يا أخ صالح، راه المفتي ما هو جهة تنفيذية. المفتي يعني عنده مشاغل المهمة فيما يتعلق بأمور المنوطة به، ويقدم النصح ويتكلم في كثير من الشؤون، وانت تعلم هذا. وحتى كثير من الأسف يعني من الجهات أو من الأشخاص أو كذا يعني يتكلمون في سماحته. واحد يقول لك شن دخله يتكلم في هذا الموضوع، واحد يقول له مفروض يتكلم في الصيام والعيد والأهلال وبس، واحد يقول شن دخله في السياسة، واحد وهذا كلام ما تشبحوا فيه. هو مسكين والله ما مغيب جهد، وكل أربعة يطلع في البرنامج ويتكلم فيما يخص عامة المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمده بالصحة والقوة ويبارك في عمله وفي عمره وفي علمه. وإن شاء وكيف ما قلنا لك احنا يعني كلام كل من وصينا بكلام نبلغ فيه ونوصله فيه. الأخت ندى بارك الله فيها تكلمت على مسألة استخدام في مول، هذا بيفتحوه مول فرست اللي هو المبنى يسمع جمعية دعوة إسلامية، وحدثت يعني من 3 أو 4 أيام يعني استخدام فنان

مش في مش في الفنان هذا بس، ولكن في عموم ما يسمى بالاحتفالات، سواء كان يعني في مناسباتنا، في أعراسنا، في عاداتنا، في تقاليدنا. هناك كثير من هذه الأشياء هي محرمة شرعا لأنها تخالف شرع الله ولأن فيها فساد، ما فيه معازف وما فيه اختلاط وما فيه رقص وما فيه تخنت وما فيه محرمات شرعية. أهل طبعا لما أنت تسأل أهل الفتوى بيقولك هذا حرام. واحد يجيب لك فرقة في الليل، واحد يجيب لك فرقة في الليل ويقعدوا يجيبوا في الغناء ويجوا السكارة ويقعدوا يحششوا ويقعدوا يسكروا ويقعدوا يرقصوا، وبعدين يقول لك لا معليش احنا ما درنا زي الناس درنا فرح. واحد يجيب جماعة الذكرى ويجيبوا ويبدوا في الغناء وفي غناء فاحز وفي ذكرى وفي مسألة شرب الخمر وشرب الحشيش والمخدرات ايه والاختلاط، ويجي النوبة تضرب يا سيدي يقولك جايبين الكسوة جايبين القفة، يجي النوبة تضرب وفي كثير من الأحيان يطلعوا نسوين ويبدو يصفقوا ويبدو يرقصوا، ومش في مش في العرس بس، عندنا حتى في الجامعة واليامات هذه يقولك حفل تخرج تبدأ النوبة تضرب ويبدو بنويت وولاد وتصفيق وغناء ورقيص وغزل وحب وهيام وكلام يعني نعرفوه كنا، وبعدين يجي يقول لك لا لا هذا أمر عادي وهذا من عاداتنا وإن الشعوب لا تنسجم إلا مع فنونها وتراثها. هذا كلام لا يجوز، وعندنا عندنا عادات قبيحة ما تربطها ليش أنت بالثقافة، وواحد قال طلع مسؤول قال هذه ثقافة والمهرجانات، لا أنت عندك ميزان الشرع. بيتو هذو ما يقولوا في الشعر وتطلع مرات نخ قدامهم، تعرفون نخان شنو؟ واحدة تعدي شعرها وتقعد شعرها مطلوق وتبدأ تنخ يمين ويسار يمين ويسار، هذا موجود عندنا في بعض المدن، هذا حرام لا يجوز. عندنا الهجالة يا سيدي، عندنا في الشرق جماعتي كشك وكشك، يكشك يقولوا لا يصفقوا يقعدوا يقصدوا وغيرها، وبعتالي تجي واحدة مغطية وجهها وترقص بينهم شاد عصا وتقعد ترقص وهم يصفقوا، ما تقوليش هذا من العادات والتقاليد، هذا حرام لا يجوز. عندنا في الجنوب نسوين ورجالة يرقصوا ويغنوا مع بعضهم، حتى في طوارق وغيره في تلقى نسوين يضرب بعض الطبل وإبل وغيره وفي واحد يضرب في الغيطة بحدام، هذا كله حرام لا يجوز، ما تقوليش هذا عادات وتقاليد. ولا تجيب فنانة ولا فنان ويجي الجمهور ويقعدوا يتعايطوا ويقعدوا يغنوا معاه ويقعدوا يصيحوا وتقول لي هذا لا أمر عادي لا هذا فرح من حرموش، هذا كلام غير معقول، ما فيش عاقل يعني يقول بجواز هذه الأمور اللي فيها يعني مفاسد كثيرة حقيقة. بعتالي تكلمت قالت الشق الثاني مسألة اللباس، وهي تكلمت على الشباب خاصة، ولكن أنا بنتكلم على الشباب وعلى البنات. يعني الآن في الشارع أحيانا وفي غالب الأحيان يصادفك يعني شباب وإلا بنات بلباس يعني حتى اللي هم مش متدينين يقول لك شنها الفساد، هو مش متدين ومش ملتزم ومش متعدين، لكن يقول لك وين هذا يا عمي، هذا فات الحد غادي، سروال أمريكاني لاصق ولا ضيق ولا بلوزة ولا يعني بروز مفاتن المرأة ولا غيره، هذا كله حرام لا يجوز. المرأة مفروض عليها الحجاب، هذا بإجماع أهل العلم، فلما تخالف هذا الأمر وبعضهم يدعوا أن هو لبس حجاب له ما هوش حجاب، هذا كثير حتى هو الكثير من النسوة يلبسن لباساً

0: يعني في العبايات المخصرة وفي الشباب الضيقات وفي ما تبيش تخليه واسع. لا هي ما تقول كيف ان لازم نطلع يعني بمنظر لائق. هي كيك تظن في نفسها معناها منظر لائق شن بدي، لازم بتضيق الجبة ولازم بتلبس الحزام ولازم بتلبس السروال وفوق البلوزة وتبرز شيء وطلع شيء لا لا هذا كله مخالف لللباس الشرعي. كذلك الشباب والله أحيانا
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

الرجيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: يقولها 100 مرة.
1: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الحلم والأناة والرفق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعربي في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل صلى الله عليه وسلم، فنادى فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. الأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، والأخشب هو الجبل العظيم. وعنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعربي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب احتمال الأذى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي علي معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قالوا: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، اسألوا الله الذي لكم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الولي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
3: من رياض الصالحين.
4: باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، رأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله، رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكر، وإن ذكر لم يعن. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 أن كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان

0: من رياض الصالحين.
1: باب المحافظة على ما اعتاده من الخير. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الوعظ والاقتصاد فيه. عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا. متفق عليه. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصبحون

0: يتمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية جراح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة ومستمعين الكرام في كل مكان.
3: شيخنا، الحلقة الماضية كنا قد شرعنا في الحديث عن زكاة الشركاء ضمن الكلام على زكاة الماشية لما يكونوا خلطاء. لو نشرع اليوم شيخ في أخذ شروط زكاة الخلطاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في نهاية الحلقة الماضية عن شركة أو زكاة الخلطاء أو زكاة الخلطة، وقلنا هي اجتماع نصابي زكاة من نوع من النعم، مالكين، اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد، أي معاملتهما معاملة الملك الواحد. وهذه زكاة الخلطاء يعني وردت في أثناء حديث أنس في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. والخلطاء، زكاة الخلطاء لكي تكون هذه الزكاة زكاة الخليطين أو الخلطاء، يعني سواء كانوا شريكين أو ثلاث أو أكثر يعني، فلها شروط لكي تصح معاملة أنعامهم معاملة المالك الواحد. أول هذه الشروط النية، أن تكون النية هنا القصد بها الرفق والتعاون بين هؤلاء الخلطاء، وليست الغاية الفرار من الزكاة. ليس الفرار يعني ما هوش الغاية أنهم يهربوا من الزكاة بالزكاة كلها أو بجزء منها، يعني حسب ما يقع من من المقدار الذي يجب إخراجه.
3: مرات تنقص لنا.
2: يعني مرات تنقص بالضبط. فنية هنا ليست لغرض الفرار من أعطاء الزكاة أو التقليل من القدر الواجب إخراجه لو كان الإنسان يزكي زكاة الأنعام منفردة، زكاة ماشيته منفردة، وإلا لما صحت الخلطة لو كانت النية هي الفرار من الزكاة، سواء كانت يعني كل الشروط الأخرى متوفرة فيعاقب الإنسان بنقيض مقصوده كما يقال، أو يعامل بنقيض مقصوده. تبي تهرب من الزكاة بدل ما واجب عليك تطلع شاتين يعني تسبلت هنا بالخلطة ودرت يعني حتى عن شريك آخر لما قرب الحول وبتطلع الزكاة متاعك، تبي تتحايل على الزكاة باش تطلع مثلا نصف شاه أو شاه واحدة فقط، فيقال لك يعني تعامل معاملة
3: بنقيض مقصودك،
2: بنقيض مقصودك تعامل معاملة الفرد كأنه لا شريك أو لا خليطة تخالطه، مخالطة تخالطه في هذه المسألة. وكما قال الله صلى الله عليه وسلم هنا بينها بقوله: ولا يجمع بين متفرق. يجمع بين
4: متفرق
2: يعني قصد الهروب من الزكاة. كيف يجمع بين متفرق؟ نقول مثلا على سبيل المثال عندنا 3 أشخاص، كل شخص عنده 40 رأس من الغنم، أو 3 أشخاص، يعني 3 أشخاص كل شخص عنده 40 رأس من الغنم، 3 في 40 بمئة
4: وعشرين،
2: 120، وكل 40 منفرد تجب في 40 شاة يعني كل واحد بيطلع شاه.
4: كويس
2: تمام. في هالحالة لما جاء مثلا نقول مثلا حولهم قريب من بعضه، يعني كلهم يعني
4: نقولوا مع بعض مشروع مثلا
2: إيه، أو حتى أو متقارب زي ما نقول، أو الفترة التي سيخرج فيها الزكاة بنات أسبوعين 3 أسابيع أو كذا، يعني ربما تأخذ يعني حكم الوقت الواحد، أو مجيء الساعة عندما كان يجيء الساعة يجي في وقت معين،
4: يجي في وقت معين
2: وقت معين. هذا إحنا نتكلم الآن ما فيش الساعة، لكن قديما يعني كان يجيء الساعة على
4: هو اللي
2: مكان شرب الأنعام، هذه مراعي المكان اللي يجمعوا فيه لسقي الأنعام من صاحب الإبل وصاحب الأغنام وغيره، ويأخذ منهم. فيتلاقوا 3 يقول طبعا إحنا بيجي الساعي، أو إحنا تجب علينا الزكاة، كل واحد بيطلع شاه شاه شاه،
4: فهي خلطوا مع بعض ونقولوا إحنا شركاء،
2: ونقولوا إحنا شركاء، ولا حتى هم حتى ما فيش حتى من غير الساعي الآن. لما يعرف روحه هو أخوته مثلا، كل 3 أخوت كل واحد عنده 40 شاه، قلنا في 320، لما يعرفوا الموسم الحول مثلا قرب، فيقول هاي تعالوا نضم الساعي لبعضها ونخلي ندير بقية الشروط الأخرى، نراعي والكذا إلى آخره، نتكلم عليها إن شاء الله الاشتراك في 3 من 5 أشياء، والنية هي الفرار من الزكاة، بحيث أن بدل من 120 كم فيها شيخ، فيها واحدة فقط،
4: فيها واحدة
2: إيه 40 شاة إلى 120،
4: أيوة من 121 يبدأ فيه
2: إذا 200 بتخش في الشاة الثانية.
4: تمام.
2: فيقولوا خلاص الطريقة زي هذه، هني بدل من طلعوا 3 وخسارة يعني، وهذا جحود لنعمة الله سبحانه وتعالى معي. ففي هذه الحالة يقولوا هنطلعوا شاة واحدة وخلاص، يقولوا لا، هذا هو مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا يجمع بين متفرق
4: خشية الصدقة،
2: ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، يعني يجمعوا بيناتهم لماذا؟ لكي يهربوا من الزكاة، كي يهربوا من الزكاة، فيعاملان معاملة
4: بنقيض المقصود.
2: فيجب يقال لهم يجب على كل واحد منكم أن يخرج
4: الزكاة منفردا،
2: منفردا كأنه حكم مال، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني هنا لنفرض أن كل واحد مثلا في الحالة هذه عند نقول 103 شاه، واحد عنده 103 وواحد نقول عنده 105 على سبيل المثال، وهم في الأصل شركاء،
4: لا
2: لما يقرب الحول خارج الزكاة بتاعهم، نقول طبعا احنا مربنا حديث، فإذا زادت على 220 من 120 يعني من 21 إلى 200 ففيها فإذا زادت على 200 فإذا زادت على 200 يعني 201 إلى 300 فيها 3 شياة، ولا فيها 3 شياة، فيها 3 شياة نعم هكذا، يعني فإذا زادت على 200 الحديث إلى 300 ففيها 3 شياة.
4: نعم.
2: هم الآن واحد عنده 103 ونقول واحد عنده 105 على سبيل المثال، 208 مع بعضهم زادوا على 200، المفروض الشركين هنا المفروض بيطلعوا قداش؟ بيطلعوا 3 أشياء. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 أشياء. يعني الواجب شرعا إخراج 3 أشياء. لما يجي يقرب الحول قبله بشهر ولا كذا، يقول خلي
4: نفض الشركة،
2: فض الشركة، بعدين تلاقوا بعد شهرين ولا كذا. لما يفض الشركة اللي 103 كم بيطلع؟ بيطلع شهر واحدة.
4: الله واحدة.
2: واللي 105 حتى هو بيطلع شاه واحدة، لأن من 40 قلنا ل 120 شاه واحدة، فبدأوا بيطلعوا 3 أشياء، يطلعوا شاتين بس كل واحد يطلع شاه،
4: كل واحد وفر على نفسه نصف شاه.
2: فيقال هنا هذه التفرقة لا تؤثر، هذه التفرقة لأن الغاية منها هي الهروب من الزكاة، زي ما قلنا إما هروب من الزكاة مطلقا وقاص القدر الذي يجب إخراجه. ففي هذه الحالة يعاملان معاملة نقيض مقصودهما، فيجب عليهما شرعا أن يخرجا 3 شياة. العلماء قالوا هذا التحذير، هذا التحذير يعني موجه سواء من باب الفقه للمزكي وللساعي، حتى الساعي نفس الشيء. يعني أنت الآن نفرض أن مثلا صندوق الزكاة كان في الناس يجب بجباية زكاة الأنعام الماشية أو الإبل أو كذا وغيرها، فيمشي يلقى ثلاثة شركاء زي ما قلنا ثلاثة، كل واحد عنده 40 45 45 45 مثلا 40 40 40 عفوا 40 40 40 كويس، 120 هم هذا الواجب، وشركتهم خلطة خلطة متوفرة فيها شروط الشرعية، القصد منها النفق والتعاون وليس قصد منها هرب من الزكاة، وكل منهم يملك نصابا، الشروط الخمسة هذه اللي نتكلم عليها إن شاء الله. فيجي الساعة يقول لهم أنتم ثلاثة أخوت وكل واحد يملك 40، الشركة بتاعكم هذه ما تمشيش، يعني بنحافظ على مال الزكاة كل واحد ناخذ بالنشاة يعني، فلا
4: هذا ما يجوز لاش،
2: هذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له حتى هو أن يفرق بين مجتمع يفرق بين مجتمع. ففي هذه الحالة ولا نقوله مثلا لقي الناس مشاركين زوج واحد عنده 20 واحد عنده 25 عند المالكية عندنا لا زكاة عليهما، يقول لا أنتم اثنين اسمه
4: يعني واصلين 45 معناها عليكم شيء،
2: أجمعوا بيناتهم أجمعوا ما تم تفرقينهم أجمعوا بيناتكم ما تعصيوا مثال نقول على كل حال. فهذه هي ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع يعني خشية الصدقة، وهذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بالنوايا، الله أعلم بالنوايا. الآن ما فيش سعات الآن ووجوبات للزكاة،
4: كل واحد موكول لدينه،
2: موكول لدينه، أعلم بما تقابل به ربك يعني مثل هذه المسألة. فهذه من ناحية. الشرط الثاني أن يكون كل واحد من الخلطاء يعني أو يكون كل واحد حر مسلم، هذه فلاة الحرية معروفة، والمسلم طبعا لا يصح مخالطة الشريك في الكافر، لأن لا يترتب ليست في ماله زكاة، على القول أنه لن ينصاب يخرج الزكاة يعني. فهذه مثلا الشرط الثالث اللي هو أن يكون كل واحد مالكا للنصاب، يقوي مسلم في 40 شاة وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. فاشترط هنا
4: امتلاك النصاب،
2: امتلاك النصاب. حديث الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى عدم اشتراط ملك النصاب لكل واحد،
4: نظروا إلى الصورة مجتمعة يعني، قالوا كانوا وصلوا الأربعين مع بعضهم خلاص
2: بالضبط، يعني مثلا 40 بالضبط، أو واحد عنده طز من الإبل واحد عنده ثلاثة مثلا وهكذا، وعندهم ثلاثة وثلاثة زي ما نقول،
4: يعاملهم خلاص معاملة كأنه واحد منه،
2: معاملة الواحد يعني. نعم. فقال المدار هو وجود النصاب شيخ، قال المدار على وجوب إن وجود النصاب، ما دام فيه نصاب موجود عند الشركاء وكل واحد يعني عند الجزء الشركة يكمل النصاب، فيجب إخراج الزكاة هنا. فزي ما قلنا زي واحد عنده مثلا اجتماع مشت الخلطاء، واحد عنده 25 واحد عنده 15 40 يقول طلع خلاص يجب في الزكاة. طبعا الملكية يقولون أن من شرط الزكاة هو ملك النصاب، فكيف نوجب على من لم يملك النصاب
4: أن يخرج الزكاة،
2: أن يخرج الزكاة بخلطة وبغيرها؟ فملك النصاب هذا ملك التام، عند الملك التام ملك النصاب. فهذه المسألة يعني من الشروط التي شرطها المالكية دون غيرهم من الشافعية والحنابلة، لابد أن يكون كل واحد أو كل واحد يملك النصاب، يعني أحد عنده 40 والثاني 40، واحد عنده 5 من الإبل والثاني عنده 6 وهكذا يعني حسب النوع الماشية. الشرط الرابع اللي هو شيخ أن يحول الحول على ماشيتهما، يعني لابد من أن يملك كل، أن يمر الحول على كل واحد منهما، الحول لابد أن يمر عام قمري أو نقول عام الشهر العربي، أن يمر عليه الحول كل منهما، وهذه تكون أنهما يعني إما أن يكون بحلول الحول أو مالكين للنصاب طبعا، أن بحلول الحول يكون كل منهما مقارب الآخر جدا أو عند مجيء الساعي زي ما نقول. فلو فرضنا على سبيل المثال إنسان ملك في شهر 2 والثاني ملك في شهر 6 أو شهر 7 مثلا، بين 5 شهور و 6 شهور، طبيعي الحول ما هوش حول واحد،
4: كيف يديروا بها في مثل هذه الحالة؟
2: هذا في شرط خرم هنا، ما نجد الحول لم يجتمع في حول واحد، يعني مسافة بعيدة بيناتهم،
4: هنا يولوا إلى زكاة الفرد،
2: زكاة الفرد
4: يعني. يبدأ كل واحد يزكي في
2: ولد بالضبط، لأن لو كان كل واحد منهم يملك النصاب. نصاب يعني النصاب مش نصاب موجود أو بمرور الحول يكون نصاب موجود، لأن قلنا العام ملكها ملك أصل حوله حول أصلها في التجارة، في غير الأنعام حولها حول أصلها. فهنا ما تصحش الخلطة، لأن واحد قلنا حوله متاع بشهر اثنين والثاني شهر مثلا شهر ستة ونفطر الزكاة عليه، يقول مازال محل شيح الله أعلم يعني لما حول حول كم عندي بالضبط يعني، فلا تجب عليه. ولكن لو كان واحد يملك النصاب بحيث منذ فترة يعني، وكانت فترة الخلطة حوالي احنا نقول 8 شهور، ويأتي الحول متقارب الاثنين أو يعني الساعي يجي الاثنين ولنا الشهر أسبوعين والشهر لعل هذه عفو يعني حتى تصبح في باب التعجيل، فلا بأس هنا. فالإشكالية وين إذن المسألة أن يمر الحول على
4: مشيئتهما،
2: يكون فرق بيناتهم هلبة. فمرور الحول راه مشروط على ملك النصاب وليس على الخلطة، يعني مش لابد أن يختلط سنة كاملة.
4: منذ أن ملك كل واحد منهم النصاب
2: بالضبط ملك بالضبط. يعني لو محتاج كل واحد ملك النصاب في شهر واحد ونص واحد وواحد في شهر اثنين في الشهر العربي مثلا، وجو في شهر خمسة وتشاركوا أو شهر خمسة وتشاركوا، يعني حتكون الشركة بيناتهم حوالي 7-8 شهور وتصح هنا هذه الحالة تصح. لكن لو جو بالعكس يعني مالكين النصاب وجو قبل والحول بتاعهم احنا قلنا في شهر اثنين قالوا شهر واحد قالوا خل بنديروا خلطة، يعني هذه خلطة الشهر الشهر هذا لا يعني لا يصح به زكاة الخليطين.
4: هذا يأخذ كأنه حكم الفرار من
2: الزكاة. نعم حكم حكم الفرار من الزكاة وحكم الفرد يعني. الشرط الأخير اللي هو قال علماؤنا لابد أن نشترك في 3 من 5 أشياء. والاشتراك هذا إما بالملك، يعني أن يكون مالكين لأحد هذه 3 من 5 أشياء، أو بالأجرة أو عطية أو شيء يعني متاح مجانا زي ما نقوله إحنا الآن، وهي الاتحاد في مكان الشرب، يعني يشربوا مع بعضهم في من مكان واحد يعني من عين واحدة كما يقال، سواء كان قلنا بير شخص عند واحد منهم عنده بير يعني يجتمعوا في الشراب عنده، أو مثلا نهر يجتمعوا في نفس المكان يعني عين يجتمعوا فيها، خليطين هذول الخليطين هذا هو مكان الشرب، والمراح الذي تقيل فيه الماشية
4: تحدو فيه
2: لابد أن تكون مع بعضهم يعني مش كل واحد بجهة، والمبيت الذي تبيت فيه هذه الأنعام إبل أو بقرة أو أغنام أو غيره. ولو كانوا أكثر من مكان يا شيخ، يعني مرات الكمية كبيرة أو العدد كبير فمدين مكانين يعني، لكن مختلطات
4: مع بعضهم
2: يعني مش مفرقات، هذا السعي والغنم بتاعه في جهادي والابل بتاعه في جهادي والتاني كذا، لا مع بعضهم يعني نص منايا نص منايا تلت منايا وتلتين في مكان آخر مختلطة مع بعضهم يعني، ولكن مختلطة. وأن يكون الفحل واحد، الفحل هذا المطلوب به يعني أكثر النسل أكثر الحمل يعني
4: الإنتاج
2: كثر الإنتاج ينتقل بين الشريكين بين العام هذا والعام هذا، يعني الفحل هذا ينزو على الفحل على العام عفوا الغنام او الابل الشريك والعكس يعني، يعني معامله معامله واحده. وكذلك الراعي لابد ان يكون الراعي اتحاد في الراعي، ان يكون الراعي واحد سواء كان اكثر او واحد او اثنين، نقول اتحاد الراعي يعني هذا عنده راعي وهذا عنده راعي واثنين يرعوا في اغنام بعضهم يعني ما فيش مفرقين مش مفرقين بيناتهم يعني فيش فرق بيناتهم.
4: توادوا 5 أشياء احنا قلنا مش لازم يكونوا الخمسة مشتركين فيهم، لكن يشترط يكونوا 3 منهم على الأقل
2: بالضبط
4: مشتركين فيهم، هم اتحاد المشرب مكان الشرب والمراح المكان التي تروح إليه الماشية
2: تقيل فيه
4: والمبيت
2: والفحل
4: واتحاد الراعي يكون عندهم 3 مشتركة من هذه الخمسة الأشياء
2: تصح
4: بهم الخلطة
2: الخلطة. وزي ما قلنا الغاية هي الاتفاق بين الخلطاء وبالرفق والتعاون، يعني هذا القصد منهم يعني. طبعا شوف انت مثلا والله مثلا بدل ما نجيب راعي زراعات ولا كذا ممكن راعي واحد يكفي الاثنين يعني ترافق ما فيش فرق بيني وبينه يعني ندفعوا مثلا نصف الاجرة او كذا لعل في كل شيء يعني تقال في نوع من التشجيع حتى على المشاركة، يقول العلماء يعني تشجيع على المشاركة في نجاح هذه المشاريع الصغيرة وفيما في حكمها يعني. فنظر الشارع نظرة رأفة بهؤلاء يعني، الله أعلم.
4: نعم. تواكي شيخ يكون وكملنا شروط زكاة الخلطة.
2: نعم.
4: اللي هي خمس شروط قلنا.
2: نعم.
4: النية، أن يكونوا ناويين الخلطة وما يكونش نيتهم الفرار من الزكاة.
2: نعم.
4: ويكون إسلام
2: الحرية والإسلام كل
4: من الحرية والإسلام لكل من الشركاء.
2: نعم.
4: وامتلاك النصاب، أن كل واحد منهم يمتلك نصاب بروحة.
2: نعم.
4: وأن يحول الحول على كلا الشريكين.
2: نعم.
4: أو الثلاثة. نعم. أو الأكثر.
2: نعم.
4: والشرط الخامس أنهم يشتركوا في واحدة من الخمسة أشياء اللي
2: في ثلاثة من خمسة أشياء
4: اللي ذكرناها. نعم. طيب شيخ، هذه أتوا إن شاء الله واضحة الشروط عندنا، تو كيفية إخراج زكاة الخلطة. إحنا عندنا بس فاصل، ممكن بعد ثلاثة دقائق إن شاء الله، مش عارف هل نقدر نكملوها أو حتى نفصلوه، كان هذا الموضوع عليه بين الفصلين إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.
4: نعم.
2: الله فيك. لا طبعا لما بيجي حول الزكاة بيطلعوا الزكاة هنايا، فسواء كان الساعي أو قلنا من عدم وجود الساعي الآن عمليين يعني أقل في الله أعلم بالقادم الأيام، فبيطلعوا شه إذا كانوا يقولوا فرض مثلا سبيل المثال إحنا عندنا الآن كل واحد يوم بتخرج يعني زي ما نقول الآن عندهم 120
4: كويس
2: 120 فيها شهة واحدة،
4: نفترض أنهم ثلاثة مثلا
2: نفترض الآن ثلاثة ده. واحد كل واحد عنده 40 40 40، لا بد كنا من وجود النصاب لكل واحد منهما. تمام. بيطلعوا شهر واحدة. مين بيطلع هالشهادة؟ يعني بيدخل من واحد من
4: من الثلاثة
2: يعني واحد ثلاثة بيخرج، الأصل تخرج من عين مدام موجودة. موجود تخرج من عين الموجود يعني. بياخذوا وسط واحدة وسط بيطلعها، فهنا بيتقاسموا قيمتها. يتقاسمون قيمتها وكل واحد عنده ثلث فيها. نفضح الآن زي ما قلنا على سبيل المثال ثلاثة، وخذينا شاه من
4: أحد ثلاثة،
2: نقول مثلا خذينا شاه من محمد مثلا، بقى الشاه هذه كم تساوي؟ كم سعرها؟
4: نقول 150 مثلا،
2: نقول 150
4: ولا 1500
2: أقول 1500 كويس بالحيث تكون يعني على الأقل
4: منطقية شوي.
2: 1500 الآن لما بندير أني عملية حسابية يقول الحين خذناها 1500 وهذا
4: نقسمهم على ثلاثة،
2: بيطلع
4: 500 لكل واحد
2: على 40 40، بنقسمه اللي هي طريقة
4: تلت القيمة ولا
2: الأول هي تلت القيمة هكذا الآن لأنها معروفة. لكن إيش بندير 1500 بنقسمه على الرؤوس الأغنام كلها،
4: رؤوس الأغنام
2: إيه قلنا عندهم 120
4: عندهم،
2: نقسمه 1500 على 120 بيطلع على كل رأس 12 دينار ونص.
4: تمام
2: تمام. 12 دينار ونص مضروبهم في قداش كل واحد؟ 40 ولا
4: 40 كل واحد عندنا
2: يعني، هي تطلع هي زي ما قلت حضرتك يعني على 40 تطلع 500 دينار.
4: لان هو الرقم هذا مرات يختلف، ما يكونش يعني الثلث بالضروره، لان هم مرات يعني يتفاوتوا في عدد
2: الرؤوس.
4: الرؤوس
2: هذا عنده 50 والثاني عنده 70 او 80 مثلا.
4: معناها مش شرط تكون يقسموها ثلاثي هيك بهذا الشكل.
2: لا
4: نحن هذا تو مثالنا، لأن هم 40 40 40 متساويين في عدد الرؤوس
2: بالضبط. لأن أنت المبلغ هو بتقسم على عدد الرؤوس الأغنام أو الإبل أو كذا، وبعدين لما تقسم يطلع الناتج بتضربه في عدد الأغنام مرة ثانية زي ما قلت. يعني أعطي مثال آخر يعني كان الوقت مثال.
4: نعم. ممكن به نأخذ المثال هذا وبعدين نطلع لفاصل.
2: طيب. إن شاء الله. المثال الآخر إحنا أخذنا مثال في الأغنام مثلا كويس، نأخذ في الإبل مثلا زي مثال أيضا
4: كويس.
2: خليطة إحنا زي ما قلنا كل واحد عنده 36 من الماشية 36 من الإبل,
4: الإبل.
2: فإذا بلغت 36 ففي إلى 45 ففيها بنت لبون
4: كويس،
2: وبنت لبون هي اللي كملت السنة الثانية ودخلت في السنة
4: الثالثة.
2: به يعني عندي الآن 36 و36 72
4: 72
2: يعني وداش بيطلع جدعة بيطلع جدعة. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها
4: جدعة
2: فيها جدعة
4: كويس.
2: الشريكين زي ما قلنا متوفرة في المشروط الشرعية موجودة زكاة الخلطاء، وهذا عنده 36 وهذا عنده 36 72 72 هذا بيطلعوا واحد منهم عنده جدعة كلها من واحد منهم. بقى قداش الجدعة عادي كم تساوي؟ هي دخلت السنة الرابعة دخلت السنة الخامسة عمرها دخلت السنة الخامسة، كم تساوي في هذه اللي طلعناها مش متوسط يعني اللي أخرجت نفسها كم تساوي في السوق؟
4: نقول 8000 مثلا.
2: 8000 بنقسم 8000 على قداش؟ على
4: 72.
2: أو بنقوله مت إيه
4: اللي هو المجموع
2: المجموع
4: الرؤوس
2: متاعهم الرؤوس هي مجموع الرؤوس. لو أنت حضرتك قلت قداش؟ قلت 8000 ولا
4: 8000
2: 8000
4: تقسيم 72
2: يعني لكل راس 111 دينار وكسر. 111 دينار وكسر لما نضربهم في نضربهم في 36 ضربوا كل واحد من 36 يطلع قداش؟ 4000 دينار.
4: ولو احنا هم هنا توا قسمهم بالنص هو الفرق معناها يبان في حاله ان عدد الرؤوس يختلف بين كل شريك من الشركاء. فلذلك لما يبدو مثلا 3 وعدد الرؤوس لكل واحد يختلف فمش بالضرورة اثنين التانين اللي بيعطوا له قيمة الشاة اللي أخرجها أو الإبل يكون تلت لكل واحد مش بالضرورة
2: كل واحد بعد ما يملك. يعني لو قدرناه هذه الجدعة ب 4500 مثلا ولما تقسمها على 72 تطلع 75 دينار على كل رأس ماشي يرتبها في العدد ويطلع يطلع
4: فاللي عنده عدد رؤوس أقل حيطلع للنتج أقل
2: يعني عدد الرؤوس
4: هذه أكثر عدالة من أنك أنت تقسمهم بينات تقسمها بيناتهم إكي مباشرة
2: هذا القسم اللي مشين بها ولما والله أعلم
4: واضح
2: إنهما وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية هذا كلام النبي صلى الله
4: عليه الصلاة والسلام
2: سواء يعني ضر ولا ضرار يعني هذا عند يعني المقاسمة تكون بهذه الطريقة يعني والله وتقاس هذه على عدد الشركاء وعلى عدد المواشي نفس الطريقة والله أعلم.
4: بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إليكم. نستأذنك شيخنا في الخروج إلى فاصل ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى. أيها المستمعون نستأذنكم في الخروج إلى فاصل قصير ثم نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل في برنامج فقه الزكاة. أحييكم أيها السادة المستمعون من جديد، وأحيي فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. أهلا بك شيخنا.
2: أهلا بك شيخ أسامة المستمعين الكرام.
3: الشيخ توا كنا تكلمنا على كيفية إخراج زكاة الخلطاء، وذكرنا كيف يتراجعوا بينهم بالسوية وكذا. طيب شيخ توا في مسألة، ممكن لو افترضنا مثلا أن شخص عنده عدد كبير من المواشي وشارك أكثر من شخص، شارك زي ما نقوله بـ50 مثلا من الشياه متاع مع فلان، وشارك بـ50 أخرى مع فلان، فهو أصبح شريك في جهتين، فكيف تكون عملية الزكاة في هذه الحالة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة يسميها علماؤنا هل خليط الخليط خليط، هل خليط الخليط خليط أم لا، مشهورا ما يقول بأن خليط الخليط خليط. يعني كما ذكر شرح خليل رحمه الله، مثل مثلا سلمتان يقول شخص عنده 80 شاه، عنده 80 شاه، شارك نفرين
3: كويس،
2: كل واحد عنده 40، يعني هو عنده 80 وشارك نفرين، كل واحد يملك 40 مثلا، ف 40 80
3: كويس،
2: 80 160 160. فلو كل واحد بيزكي بروحه، بيزكي هو شاه منين
3: وشريكه، هذا اللي علمين شاه وشريكه الاخر شاه،
2: ايه وشريكه واصحاب ال 40 زوز ما يمشي على خط بعضهم،
3: ايه ما يمشي على خط بعض،
2: ايه بعض هو مشارك
3: وعنده شركتين، في مشارك شخصين في متفرقين منفصلين عن بعض،
2: منفصلين عن بعض بالضبط. فهنا الواجب شنو بيخرج؟ بيخرجوا ثلاثه اشياء لو كل واحد بروحه،
3: لو كل واحد بروحه بيطلعوا ثلاثة، ايه
2: تمام، كل واحد بحق شاه
3: كويس.
2: فالواجب هنا بدل اخراج ثلاثة اشياء بيطلعوا شاتين بس،
3: شاتين
2: طبعوا شاتين على صاحب 80، بيطلع واحدة شاه واحدة، والاثنين الاخرين شاه واحدة بينهما، شات بينهما.
3: صاحب 80 اللي هو مشارك بشخصين، مشارك 40 هنا
2: بيطلع شاه، بيطلع شاه،
3: بيطلع شاه،
2: ايه
3: ده،
2: والاثنين الاخرين شاه واحدة بينهما،
3: نعم،
2: يعني مع ان كل من صاحبي 40 لم يشارك الاخر، يعني الرابط بينهما هو عمي. وهؤلاء الثلاثة معاملة الخلطاء الثلاثة، معاملة الخلطاء الثلاثة، نعم يعني
3: لكن تو هو معاملتهم مش كأنها شركة واحدة، لأن هم كانهم في شركة واحدة بيطلعوا واحدة بالصح ولا
2: أما بيطلعوا
3: كانهم هم ثلاثة،
2: هم ثلاثة، هم مسألة قلنا الخلطة هذه هل خليط الخليط خليط أم لا، ضرب لها مثال،
3: نعم.
2: يعني القول المشهور عند علمائنا المالكية أن خليط الخليط خليط، وهذه ما زي ما يقولوا الآن شارك إنسان عنده عدد من الأغنام أو الإبل، شارك كل شخص على حدة،
3: نعم.
2: وزي ما قلنا شخص مثلا عنده 80 شاه، شارك مع زيد بـ40 وزيد هذا عنده 40، وشارك مع عمر بـ40 حتى نفسي، وهذاك عنده 40
3: كويس،
2: يعني 40 زيد و40 عمر 80 و80 اللي عنده هو
3: 160.
2: لو كانوا متفرقين يطلع هو شاه ويطلع
3: زيد شاه وعمر شاه، هذول ثلاثه
2: عمر شاه، نعم
3: تمام.
2: في هذه الحاله بيعاملوا معاملة الخليط الواحد كأنهم ملك لشخص واحد. معاملة الخليط شخص واحد بيطلعوا شاتين يعني فائزات على واحد فائزات على 200 على فائزات على 120 إلى 200 ففيها شتان ولا الحديث هكذا يقول. ففي هذه الحالة بيطلعوا شتين هذه الحالة بيطلعوا شتين فقط يعني قالوا صاحب 80 شاه وصاحب والآخرين خرجان شاة واحدة في إجمالي هكذا يعني. وفي مسألة أخرى اللي هي عند 80 وشارك هذه تدخل في مجال آخر أنه هو عند 80 شاه وشارك نصفها فقط 40 قالت عند في الحوازة في المزرعة
3: ما شارك بهم حد
2: والأربعين هذه شارك بها زيد
3: كويس
2: وزيد حتى هو عنده يقول إحنا 40 بهيو فكذلك تعامل معاملة الخليط الواحد الأربعين عنده في الحوازة
3: أيوة حتى ما يخشوا في الشركة
2: بالضبط اللي عنده في المزرعة والحوازة والأربعين اللي شارك بهم 40 صاحب الثاني مجموعهم 120 مجموعهم 120 مع بعضهم
3: 120
2: فتعامل كذلك معاملة الخليط الواحد أي خليط الخليط خليط الخليط خليط هكذا يقولون وهو المشهور عند المذهب زي ما قلت المجموعة هنا 120 مجموع 100
3: معناها فيها واحدة بس
2: فيها شاة واحدة فقط يعني أخذت منها شاة واحدة ورجع بقيمتها على شريكه بحسب عدد رؤوس الأغنام زي ما قلنا يعني قسم أنت الآن 120 متقسمهم عليه حسب قيمة الشاة المخرجة وقسم على 120 كل واحد يطلع نصيبه في هذه في الشاة المخرجة والله أعلم.
3: بنفس الطريقة اللي ذكرناها سابقا.
2: نعم.
3: الشيخ تواكي بالشكل هذا نكون كملنا تقريبا الحديث عن زكاة الماشية بأصنافها.
2: نعم في مجمله نعم.
3: باي الشيخ تواكي لو تأذن لي بس نرجع بك شوية لزكاة المال.
2: نعم.
3: احنا تكلمنا عليها لكن ممكن في مسألة يعني قد تقع في بعض الأحيان وهي مسألة القراض اللي هو لما واحد يعطي فلوس لشخص باش يخدم له بهم وبعدين يتفاهموا على مبلغ معين من الربح وكذا فهذه كيف تتم الزكاة فيها يعني. لكن قبل ما نتكلم حتى على الزكاة شيخ لو تعطينا بس فكرة عامة على مسألة القراض أصلا شنو المقصود به.
2: نعم هو القراض أو ما يعرف الآن في المجتمع المالي تقريبا المضاربة مضاربة يعني القراض والمضاربة بمعنى واحد وعندنا احنا القراض مأخوذ من القرض وهو القطع لأن صاحب المال كأنه اقتطع جزءا من ماله لهذا العامل يعني يتصرف فيها مقابل قطعة من الربح يعني بمعنى القطع بمعنى القطع هذا القراض أو المضاربة
3: صار القرض من ناحية اللغوية مأخوذ من القطع
2: من القطع نعم من القطع يعني كأنه اقتطع جزءا من ماله يعطي جزءا من ماله يعطيه للعامل لعامل يعمل فيه بالتجارة مقابل قطعة من الربح هذا من هذا الجانب اللغوي وفي الاصطلاح هو دفع مال لآخر يتجر فيه مقابل جزء من الربح يتفقان عليه يعني إنسان عنده فلوس وإنسان عنده أقول إحنا صنع خبرة زي ما أقول فيجي مثلا زي ما يحدث الآن على سبيل المثال تجارة السيارات مثلا على سبيل المثال يجي واحد يعطي لشخص يقول له مثلا
3: واحد عنده فكره على استيراد السيارات
2: وبيعها يمشي يسافر لكوريا زي ما يقولوا كذا ويجيب السيارات وعنده خبره وكذا وانا ما عنديش خبره ما عندي فلوس لكن ما عنديش خبره بقول له يا فلان وش رايك اعطيك مثلا 500,000
3: تمشي
2: بيهم لكوريا غاديكا وتشتري بيهم السيارات وتبيع لنا السيارات غاديكا
3: والربح نقسمه بالنص مثلا ولا
2: بالنص 50% 50% يعني وياك
3: زي ما يتفقوا مش شرط يكون بالنص
2: مش شرط هو لكن هذا زي ما اقول باب التسهيل يعني يقول بالنص يعني وهذا العادة هو دائما تكون قريبه في المساله النص يعني في العادة يعني حسب ما يتفقوا فياخذ هذا المال ويتاجر فيه طبعا القراض لا يلزم بالعقد وانما يلزم بالمباشره في الشروع في العمل مو زي العقود الاخرى يلزم بالشروع في العمل لما اعطاه الفلوس وبدا ما عاد يقدر يرجع صاحب المال خلاص ما يقولش ما صار لي شراه يعني يبدا ملزم يبدا ملزم بالشروع في العمل فهذا المراد به يعني هنا انه هو القراض وسمى المضاربه يعني يضرب في الارض وعاده القراض كان يعني قديما دائما يكون عاده في فيه وراه سفر وراه كذا في العاده يعني هو باب معروف في باب المعاملات في باب البيوع له أحكام خاصة به فزي ما قلت يمشي الإنسان بالتاجر ويبقى في هذه المسألة أمتى تنتهي المعاملة، تنتهي لما تنتهي عملية البيوع، يصير يقبض الفلوس ويتم خلاص التجارة تمت والصفقات تمت وكذا، ثم يقتسمان كان هناك ربح يقتسمانه، هذا المراد بالقراض. هو يدخل في زكاة التجارة ونغفلنا عليه شوي احنا في مثل هذه المسألة. فزكاة القراض يؤديها صاحبها يعني من ماله الخاص وليس من مال القراض، هذه أول شيء. زكاة تخرج من مال القراض، من مال الخاص المالك وليس من مال القراض. يعني إني معطيتني 500,000 قلت له بر يا زيد تاجر بهم، لما مين طلع الزكاة ما أقولهاش يعني نتصل به ولا أقوله يعني طلع خذ من الزكاة بتاعهم وطبعا نعطيكني بعدين ولا كذا، لأنك أنت بعدين بتنقص من رأس المال اللي يخدم به وعنده فيه النص هو. هذا ينقص حصة العامل من الربح، مدام ينقص من رأس المال ينقص من رأس المال ينقص من الربح نصيبة يعني. هذا باب الحقوق يعني. فيخرجها أنا عندي 500,000، نفض أن أنا عندي علم 500,000، لأن إحنا زي ما قلنا رأوا الأحكام تتغير بعض الأشياء، أو مش الأحكام يعني الظروف تتغير. يعني قديما لما يسافر مال القراض تاجر مشي العامل يأخذ مال القراض ويسافر يضرب في الأرض مثلا في بلد معين لكي يتاجر، الله أعلم يرجع بعد سنتين بعد ثلاثة بعد أربعة مش معروف معاي. فالأحكام تتغير الآن. الآن وسائل الاتصال يعني في السابق قلنا مثلا القراض ومغاربها في لحظات وبالكاميرا تتفرج على كل شيء فيه يعني مع صاحبك يعني تعرف شو في
3: لحظة بلحظة
2: حركة حركة التجارة يعني زي ما قلت حضرتك لحظة بلحظة يعني. فعلى كل حال فكان لا يزكى هذا المال ما دام هو بعيد عنه إلى أن يرجع، حنتعرضوا لها إن شاء الله بإذن تعالى. فإذا قلنا لما يجي حول الزكاة بيطلع الزكاة، لو قلنا أن يخرجها عن كل عام سنتكلم على قول العلماء متى تخرج الزكاة، فيخرجها من ماله هو الخاص ولا يأخذها من مال القراض. طيب هذه المسألة القراض إما أن يكون حاضرا في البلد
3: المال يعني
2: المال والمعاملة تجار نقول له يعني. حتى في السوق هنا يقول له خلاص اشتري سيارات وبيعها هنا أو ما أي بضاعة يعني صاحب الخبرة، هذا كمنا الجهد وهذا منا الفلوس. وزي ما قلنا يعني يتاجر ويخدم ويبيع ويشتري، سواء أحكام المدير أو أحكام المحتكر، سواء كان يأخذ ويشتري بضاعة يعني يوميا بضاعة تخش وتطلع زي ما قلنا معاملة المدير زي ما بينا، أو محتكر يشتري في بضاعة ويدفع فترة معينة تقول حتى بستة شهور أو سنة أو كذا ويبيع. الأحكام تأخذ أحكام في العادة يعني أحكام المدير والتاجر في العادة، وهناك خلافان قد نطال الله إن سمح بذلك الوقت. فالآن يقولوا إذا كان المال حاضرا في البلد في البلد أو بعيدا لكنه حكم الحاضر، يعني زي هذه تتمشى مع وقتنا الآن، حاضر في البلد هنا في طرابلس ولا في مصراتة ولا في الزاوية ولا في كذا قريب، وأشاهد حتى انتبع حركة المال. أو مثلا بعيد زي ما قلنا مشي لتركيا يتاجر في الملابس ولا كذا، ولا مشي للصين يتاجر غادي في السيارات أو في أي بضايع وكذا. الآن أنت تعرف حضر الشيخ حسام التقنية الآن ممكن المنظومة، حتى المنظومة عندنا نفس المنظومة يخش على يعرف شنو خش وطلع كل يوم مش غير في السنة يعني إذا يتابع حركة الحركة اليومية للبضائع ولدخول المال وخروجه. فهذا حكمه حكم المال قدام الحاضر قدام هذا اختلف العلماء كيف يزكى مال القراض، كيف يزكى اللي هو الموجود المال الموجود عموما إذا كان حكم هذا. فالقول الأول قال يزكي صاحب المال رأس المال والربح عند الحول كل سنة مستقلة بروحه يزكيها دون نصيب العامل،
3: يقتطع نصيب العامل
2: معناه ما يحسباش بالضبط. السنة هذه اللي أعطيتها 500,000 500,000 جيت مثلا أعطيتها في شهر رجب زي ما نقول الآن، في رجب اللي بعده هذا الحول متاع الزكاة متاعي، سواء حتى زكاة المال أخرى عندي غير يعني حول متاعي في العادة يكون في هذا الوقت يعني معي، فنتصل بيها وعندي منظومة مرة تخش على حتى من بيتي يخش على المنظومة متاعي نعرف رأس المال قداش. أنا أعطيتها 500,000 قال لي راهو باتصال أو عرفت أن إحنا ربحنا 750,000 بقى كم نصيبه، هو يقول النص بياخذ النص هو النص المكسب 250,000 السنة هذه نص 125,000 فعندي أنا عندي 500 رأس المال موجود،
3: عندي 125
2: وزكي على 625 ألف مزكي أيوة. عليهم يعني كل سنة هكذا أيوة. كل سنة لن يروح ولن تفضل
3: العقد المضاربة،
2: العقد المضاربة يكتمل. هذا هذا قول أيوة. هذا قول
3: تمام.
2: والعامل قالوا بعد المفاصلة حنجي إن شاء الله. القول الثاني اللي هو اشتراط المفاصلة هو الذي ذهب إليه علامة ابن رشد وغيره من أهل العلم، قالوا لا يزكى مال القراض حتى تقع المفاصلة، حتى تقع المفاصلة. قلنا المفاصلة هي انتهاء العقد، تمت البضاعة وتمت خلاص، تمت الصفقات وخلاص بيقسموا الأرباح إذا كانت فيها أرباح، ويرد رأس المال إلى صاحبه، لأن رأس المال بيرجع لصاحبه. المفاصلة بيجي بيروح زي ما قلنا، قداش يعني أعطيتك 500 ألف بقدر أجبت معك، جبت معك مليون، بقيت أحولي 500 ألف على جنب، 500 هذه على جنب رأس مالي إيه. نقسمه البقية، الربح هو بنقسم بين العامل وبين
3: رب المال.
2: رب المال. قلت لك القول الثاني قالوا لا يزكى القراض حتى تقع المفاصلة، هي انتهاء المضاربة، ينتهي العقد بين صاحب المال والشريك العامل بجهده، وبيعت البضاعة كلها وقسمت إلى أرباح، فيزكي عن جميع السنوات إذا كان أكثر من سنة. والقول الثاني هذا حتى هو ماشيين بالمفاصلة، حتى العامل يزكي لكل السنوات. أنا في قول الآخر يقول أنه يزكي سنة واحدة فقط يعني. وهنا طبعا يظهر الفرق، هنا يظهر الفرق بين كل سنة وبين بيزكي كله، بيزكي كل سنة. الآن يعني نقول إحنا سنة أولى جاب مكسب نقوله 100 ألف مزكي على 100 ألف، السنة الثانية جاب 200 ألف مزكي على 200 ألف، والثالثة 300 ألف أو 300 ألف مثلا، الرابع خسر بكل، هو في الحقيقة ما حصل شيء في يده إذا كان خسر يعني. لكن جماعة القول الأول هذا يقولون مزكي كل سنة، يعني قالوا الشروط الموجودة اللي هي أول شيء إنه هو ملك النصاب، شروط الزكاة متوفرة فيه اللي هي
3: النصاب والحول.
2: النصاب والحول نعم، النصاب والحول قالوا متوفرة فيه، وبالتالي يجب عليه
3: أن يخرج الزكاة.
2: يخرج الزكاة، المال المملوك لصاحبه موجود، وحصول النمو النضوض معه، وحال عليه الحول، وعلمت قيمته كم، مش غايب الآن، فوجبت الزكاة فيه. أما هؤلاء القول هذا الفريق والقول الأول قالوا لما كان المال الغائب لا يزكى حتى يحضر للجهل بحاله. القول الثاني اللي ذهبوا بأن لابد بعد المفاصلة، قلنا اللي هو رجحه ابن رشد وغيره، قال أن المال لا يعلم حاله النهائي إلا بعد المفاصلة، إلا بعد انتهاء العقد المضاربة هذا، لأن ربح السنة الأولى والثانية لا يضمن، مش مضمون، قد يأتي السنة الأخيرة ويذهب جل المال
3: صح.
2: وقد ليس حتى رأس المال ما تسلمش، حتى يخسر التجارة معرض ربح وخسارة يعني، لأن المآل غير معلوم، مش عارفين شنو العاقبة بالضبط، فكيف أزكي على شيء يعني مش معلوم لم أنتفع به نعم منه بشيء يعني. وعلماء يقولون قوله يعني كل مال لم يصل صاحبه ولم ينتفع به فلا زكاة فيه. وكيف يزكي ما لم يعلم وجوده من عدم في نهاية القراض، عارف شنو بالضبط يعني. قال أما يجي المال عندي ونتفاصله وأحد كل واحد يعرف نصيبه، بعدين أزكي لكل سنة على حالها. قول حتى تجد يعني قول له وجه كما يقال يعني. القول الثالث قالوا يعامل مال القراض معاملة الدين، لا يزكى إلا لسنة. طبعا القول الثاني قالوا بعدين لما يجيني المال
3: يزكي مع بعض،
2: يزكيه على كل سنة بروحه، حسنا تعرضوا لها إن شاء الله بما من التفصيل يعني شوية تفصيلية. فقالوا يزكى لما يجيني المال قداش قعدني، قعد سنة بنزكي سنة واحدة، قعد العامل مثلا غايب علي 3 أو 4 سنوات مثلا، أو حتى انتهي العقد مثلا حتى موجود هنا وقعد 3 أو 4 سنوات عفوا 4 سنوات، بنحسب كل سنة قداش فيها وبدينا لها حسبة خاصة بها. تعرضوا لها قلنا بالتفصيل يعني أنا فاشل التفصيل. القول الثالث هذا قالوا يعامل معاملة الدين، لا يزكى إلا لسنة واحدة بعد المفاصلة، لأن صاحب المال لا يستطيع التصرف في ماله كأنه مسلفة إلا بعد انتهاء معاملة القراض، لأن قلنا حماية القراض لا يجوز له التراجع فيه. يقول ما صار ليش في نص العقد، يقول لا ما صار ليش وهاتي
3: فلوس،
2: لا ما يمشيش الكلام هذا، لابد أن تنتهي الصفقة بالكامل يعني. فهذا المال قد يربح وقد يخسر بالكامل زي ما قال. فربما لا يرجع منه شيء لصاحبه، مثل اللي سلف واحد فلوس واشبه يعني يرده له الله أعلم، يموت أكادايم يغيب معاش القاه. قالوا فأشبه الدين الذي قد لا يرجعه صاحبه أو يموت أو يختفي. وحتى العام قد يختفي، وتحدث هذه تحدث يعني بين الناس. فالخوف الذي يجمع بينه وبين الدين اللي هو عدم رجوع المال شبهه بالدين، وهذه فشبهه هنا المال القراض الذي هو غائب ولا يعلم مآله، أو حتى المال يعني اللي عفوا الذي يستطيع اللي يستطيع أن يقبضه، قلنا لأن بشروع في العمل لا يستطيع أن يتراجع صاحب المال معي. المآل مش معروف. وبالتالي فإذا جئن يزكوه لسنة واحدة معاملة بالدين. طبعا هو القول المشهور، القول الأول والثاني، أما القول الثالث يعني مرجوح والله أعلم.
3: شيخ ذكرتم أنه مازال في تفصيل في القول الثاني، لكن لعل الوقت لا يسمح بتفصيل الآن، مش عارف لو تأذن ربما نأخذه في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن وقت الحلقة قد ضاق اليوم. أشكرك شيخنا شكرا جزيلا على ما تفضلت به. الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية دجورة. كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: إذن نجيب شيخنا عن سؤال لدينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
6: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يامات بخمستاش، يامات بعشرين، يامات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذه من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
5: هو قال لي في الطريق، الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
6: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي ان نبيع في هذه الاشياء هو افضل، لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: تسال عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
8: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له راه زوجتك بتستاذن منك في اللي بتمشي هي وابوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع ابوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.

0: أصبحوا في حكم المكره، فهذا طلاق حال الغضب ولو كان الغضب شديدا. فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبيه هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش. لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقول له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل أحد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
1: نعم شيخ، بارك الله فيك شيخنا.
2: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش. قالت يعني دار مسامير من 4 جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة، نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها، شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
3: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن. هذا موجود، لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من 3 أمور باللي قالته. إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني داره بالفعل باش مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إنه نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقي الحجاب اللي مدايرين أو فكه بالقرآن وكذا، ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعمى يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور. لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن التاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قل له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقل له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول نحى جيبوا الأول نحى. لماذا؟ لأن مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثاتي في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
2: بارك الله فيك شيخنا.
3: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة.

0: معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيب المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي لدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي لدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: لكن الرصد في حد ذاته، هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها، دي ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يا إما الأول مش خبرة، يا إما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما أن الحلقة منقولة على قناة دار الإفتاء الليبية من نايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وعلى الواتساب 092-092-17-00. نستقبل أول اتصال في حلقة اليوم. الأخ أبو محمد، تفضل.
2: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: نهارك مبارك، تحية.
1: نهارك سعيد وطيب.
2: العاملين معك في الإذاعة،
1: حياكم الله يا سيدي، تفضل.
2: بارك الله فيك. شيخ عبد الغني، عندي إحنا لما نسمع في الدروس سواء في البرنامج هذا أو البرامج الأخرى، وأحيانا يتكلم الشيخ والواعظ على الأمور الحيض والنفاس وأمور موجبات الغسل وما غير ذلك.
1: نعم.
2: ويقول إنه قاعد زين إحنا في العيلة، يعني بلاد وأولاد وكذا.
1: نعم.
2: احيانا هيك نشعر بالحياء والحشمه، يعني مرات انا يعني لما تصور يتكلم الشيخ على الموضوع هذا، مرات الصوت او نغير في القناه يعني بحكم الحشمه بس، يعني
1: نعم.
2: هل هذا تصرف جائز، ولا العرف هذا يعني مذموم في الحاله هذه؟ يعني الحياء هذا مذموم، يعني عادي اللي نسمع كل ما ضرب العيله والامور عاديه يعني.
1: نعم، حاضر نجاوبك يا اخي أبي محمد، إن شاء الله حاضر.
2: ماشي.
1: نستقبل اتصال آخر.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا شيخنا الطيب.
1: حياك الله، تفضل.
3: مثلما بيحصل كشيخ، بارك الله فيك.
1: آمين.
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله، تفضل. انقطع الاتصال. الأخ محمد تفضل.
4: سيدنا الشيخ كيف الحال؟
1: حياكم الله يا سيدي تفضل.
4: إن شاء الله بطول عمر الصحة والسلام.
1: آمين وإياكم.
4: عندي سؤال بارك الله فيك. أنا طبعا وقت الصلاة متوضى ونصلي عادي. لكن مرات من ركعة لركعة ما يقدرش يتحمل الهواء الريح يطلع. لكن مش يطلع منها بصوت ذكي تحس بحاجة تطلع. يعني حتى نتوضى بعد نقيم نطلع من الوضوء ونمشي حتى خمس ست خطوات نفس الخطوة. كان خشيت بنصلي نفس الشيء أنا ممكن الركعة ما كملهاش.
1: إيه حاضر يا محمد نجاوبوك حاضر بإذن الله حاضر وإياكم إن شاء الله. الأخ يونس تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أسعد الله أوقاتك كل خير
1: سيدنا. نهارك مبارك خونا يونس تفضل يا سيدي.
5: الله يعزك ويكبر قدرك
1: وجميع آمين وإياكم إن شاء الله ربي يحفظك.
5: مباركة يكتب مباركة جزاكم عنا كل خير.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
5: أخوتنا المستضعفين كل مكان
1: صار. آمين يا رب العالمين.
5: والله ما عندنا ما نزيد على كلامكم الطيب والرائع جدا إلا حاجة واحدة دفاع لله.
1: إيه.
5: ويعلم الله بالنوايا عن دفاع علمانا.
1: إيه سيدي.
5: فيها أسئلة يكرروا فيها بعض الناس مع احترام إليك يعني والله ما أضطر ونتكلم من نتكلم من فراغ لكن الحقيقة الجمهور على الكلام وكم من حلقة نفس الشخص يعاود كلام ما ينقال الحقيقة على العلماء وزي ما قال الأخ ذكر تحتات الفضيلة وذاك والله ما حد يقعد زي بطارية على طول طول طول هو قدام صغارة ويعني فضل الله علينا بهالأحداث الطيبة فكان انجلتنا
1: العلماء الله يبارك فيك.
5: أتمنى من الأخوة الحقيقة الكلام هذا مع فكرة ما يصحش الحليل والله ما نقصير إحنا صرينا نعاود الكلام هذا ليش يعني أبعنكم إنكم عندكم مذكورة وإحنا مفروض
1: الله يحفظك
5: لكن والله إلا بحفظ الحمية وبرغير على بلادنا لأن حقيقة الحياة يعني الحمد لله كل حال كان نسمع عن طربي لكن الفتيل المنافع الطريق بالعلماء حقيقة النبذ جلوه ومن يشكر الناس يشكر الله إن شاء الله ربي يجزيكم من فضله
1: آمين
5: يدينا الأسئلة الجميلة الكويتة اللي تفيدنا
1: الله يبارك فيك
5: الوقت الصعب جدا وبارك الله فيكم
1: إن شاء الله بارك الله ربي يجزيك خير يا أخونا يونس ربي يجزيك خير إن شاء الله بارك الله فيكم. معنا الأخ سعد.
6: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: تحية ليك يا شيخ مع هذا الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم مبارك شيخ.
1: آمين.
6: بارك الله فيك في كل مجهوداتك في البرنامج الديني. سؤالي يا شيخ عن زكاة الإبل كم يعني تكون عليها يعني؟
1: زكاة؟
6: زكاة الإبل إبل.
1: زكاة الإبل.
6: إيه نعم.
1: حاضر. تقصد يعني الأعداد يعني؟
6: العدد وهي كم يطلعوا منها؟
1: حاضر حاضر يا سيدي حاضر.
6: جزاك الله خير.
1: آمين. وإياكم ماشي رب يحفظكم. الأخ صالح.
7: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: في ميزان حسناتك ونستقبل مكالمة كل من يسمع فيه إن شاء الله طريقكم نور ونهاركم.
1: آمين بارك الله فيك يا سيدي تفضل.
7: أنا صالح من صرمان ديما مكلم فيك.
1: أهلا وسهلا.
7: الدولة وقاعد ثلاث بيت السامية حتى وصل صوتنا للعلامة الشيخ الصادق ولا ما وصلش.
1: اي وصل صوتك وان شاء الله يكون خير. حاضر. من معنا؟ الاخت ندى تفضلي.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: السلام ورحمه الله.
8: حال جميعا تحياتي للجميع.
1: الله يبارك فيك.
8: بارك الله فيكم وفي علمك يا شيخ وفي كل المشايخ والقائمين عليها القناه المفيده جدا جدا.
1: امين واياك.
8: يعني عندي استفسار ما نعرفش هل هو مكانه او لا. هل يا ترى احنا توا لما صارت اخر اللقطه هي بتاع الفنان اللي جايبين تدعين فنان يعني ما نعرفش احنا تعرفنا
1: ايه ايه شامي
8: ايوه شامي
1: ايه
8: واحنا زي ما تقول على صفحات السوشيال ميديا كان في رفض في العوام
1: ايه
8: بغض النظر يعني اني انا ملتزم جدا ولا نص نص ولا ولا ولا لكن ففي ناس قالت ان هو الحرام واحد يعني زي تجيب فنان ليبي زي تجيب فنان شامي مثلا سوري اجنبي انجليزي يعني مهما كانت جنسيته بهيب انا فكرتي ما نعرفش انا كان ردي يعني ان انا هيك ما نعرفش انا هيك حسيت فنبي نعرف هل انا كلامي صح ولا لا اني انا لما مثلا نسمع اغنيه بروحي في حوشي بحراني ليا بروحي لكن لما نسمعها انا كامراه يعني او كشاب او ك نسمعها في العموم وفي مكان عام يعني فاتحين أغنية وكذا حنحس فيه الإحرام بيكون أكثر. ولما نجيبوا فنان هيك لايف وأنا ماشية مثلا نصفق له أو مش نصفق له واقفة نسمع له فبيكون إحرامي أكثر. أو لما أنت تجيب حد تدفع له بالدولار وتجيب واحد ليبي مثلا تدفع له عادي يحس إنه الإحرام أكثر. لأن ما نعرفش أنا هيك مش من باب العلم يعني ولكن فكرة تقدر تعتبرها فكرة. فنحس إن إحنا لما نحدوا أصلا ونمنعوا نهائي إنه يجينا حد فنان نستوردوه إحنا زي ما تقول نستوردوا إحرام من برا فهي أفضل نحن أنا زي ما تقولي كيف بنقول نشرح حالك نكتف زي ما تقول بالإحرام البسيط اللي عندنا هيك بين قوسين نحاولوا صح نقضوا عليه لما ذبينا نوصلوا لأماكن عامة وهلبا والله يا شيخ لحظة نمشوا للمولات مثلا نرفع في الصغار ما نلقوش في أماكن فاتحة أغاني وهذه ميزة لأن إحنا كشعب رافضين يعني حتى تلقى أشخاص ما يصلوش ولكن عندهم حياة إنهم هما يسمعوا أغنية ويعني يبدأ مكان مختلط زي هذه نقطة. ونقطة الاختلاط هل يا ترى يعني في واحدة قالت لي الاختلاط نفسه زي أنت مختلطة في مصيف في جامعة في حديقة في زي مختلطة وأنت تسمعي وأنت ماشية للافتتاح هو فأنا قلت لا في فرق أنا مختلطة في الجامعة ومختلطة في العمل مضطرة لكن هذا خيار أنا نقدر نمشي له أو ما نمشي له هذه نقطة فياريت
1: وصلت الفكرة يا أخت ندى حاضر بإذن الله إن شاء الله نتكلم فيها حاضر.
8: حاجة ثانية بالله عليك يا شيخ
1: اتفضلي
8: شخص هو تكلم من يومين أو هيك على الموضوع وأنا فعلا نتكلم عليه من قبل موضوع اللبس الشباب السيء جدا الشرطات القصيرة هذه يعني ياريت حد ياريت تنبهوهم ديما أو تطلع الفتوى هي إن حتى البو الأم راهو مسؤولين حتى كان عمره فوق 18 ما تطلعش أنا من الحوش وإنت بالمنظر هذا والله أنا مرأة كبيرة في السن يعني ولادي رجالة ونفتحي فعلا لما نشوفهم نلفت في وجهي يعني كيف أنت طالع تخليك مرتك هيك طالع كيف أمك سامحت لك هيك طالع عيب مش كان أنت رجل لازم يفهموها هي مش كان أنت رجل معناها عادي المرأة بس اللي تلبس لبس محتشم لا حتى الرجل يلبس لبس محتشم فيا ريت هذه النقطة خاصة
1: حاضر يا أخت ندى حاضر بارك الله فيك
8: نفهموا عليك
1: إن شاء الله حاضر يا أخت ندى حاضر بإذن الله أبو علي أبو عادل
9: ألو السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أبو عادل
9: حياك يا شيخ
1: حياك الله
9: بالله يا شيخ عندي سؤال لو سمحت
1: إيه تفضل
9: عندي شخص يبي مني فلوس وتوفى الشخص هو تمام
1: إيه
9: بعدين قعدت ندور أنا جيت ولده وجوزته وخلصتهم هيك ديني خالص ولا مش خالص
1: باهي حاضر
9: ما انا والله يا شيخ كان بتجاوبني راني نسوق السياره ما عنديش راديو ولا
1: انت الدين هذا الان اللي الراجل هذا اصبح ملك لورثته هذا الدين اصبح ملكا لورثته فيرد اليهم ويقتسمونه حسب الفريضه الشرعيه فانت ما دام اعطيته لواحد من عيلته ما المفروض
9: يقسم عنده ولد هو يا شيخ
1: ايه عنده خلاص ما دام عنده ولد وزوجة ما بكش عنده أم بكش عنده أبوه
9: لا هو مش ليبي أصلا
1: ايوه صار إذن ما دام مات وترك زوجة وابنا فتأخذ الزوجة الثمن والباقي يمشي تعصيبا لابنه وخلاص هم يقسموه بينهم عليه الفريضة وانت خلاص ما عليك شيء ايوه خالص نعم
9: خالص بارك الله فيك
1: وإياكم ان شاء الله
9: شكرا بارك
1: نعم معنا الاخ فتحي تفضل
10: بارك الله فيك
1: حياكم ان شاء الله تفضل
10: بارك الله فيك شيخ الله من كلمة عن بخصوص طريق المصانع هذه
1: تتكلم عليه
10: من الكوبري نعم
1: طريق المصانع
10: طريق مصانع من الكوبري للنفس بتاع المكب
1: ايه من الكوبري ايبه
10: الطريق بغير ينار وشبه حوارث يا شيخ الاستمرار سواء اللي يموت ضاي ولا ينجرح على
1: والله يا اخ فتحي الطريق هذه الضي والع في النهار وفي الليل مطفي ما فهمتش انا
10: ما فهمتش الحوارث الاستمرار بدات المنعطف بتاع المكب المنعطف
1: ايه لا إيه هو راه خطير جدا هو اصلا المنعطف ضيق هالبره في امن المثلث
10: باستمرار حادث مثال حادث ثانية بكل
1: فيها موتة صحيح إيه. حاضر يا أخ فتحي حاضر نتكلم عليها إن شاء الله حاضر
10: بالله يا شيخ عندي عندي اللاني فتح مكتب
1: إقراض
10: طبعا
1: إيه
10: وطبعا ناخذ 1% من الشاري والباقي 2% هل يزود الشرع ولا ما يزود
1: حاضر حاضر ماشي يا سيدي وياكم إن شاء الله ماشي أم محمد الفضلي
11: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
11: يا شيخ بنسألك على الصلاة في الظلام
1: الصلاة في الظلام
11: أي
1: يعني باش تعينك على الخشوع كي قصدكوا
11: أحيانا حتى ما من الصلاة في الليل وما
1: أنت تسكري في عيونك ولا تصلي في مكان ظلام هو أنت فاتحة عيونك ما
11: أي بعد المغرب حتى هو يبدأ
1: مازال
11: مش ضي واجد
1: لا يا أم محمد هل أنت تسكري في عيونك وإلا تصلي فاتحة عيونك والمكان ظلام
11: لا نسأل عليه ضي يعني لامبة
1: بعد ما جاوبتنيش يا أم محمد أنت فاتحة عيونك ولا مش فتحتيهم
11: لا فتحتهم لكن
1: خلاص هذا النبي هني باي حاضر حاضر نجاوبوك يا أم محمد حاضر
11: أيوة مع السلامة
1: ماشي ماشي مع السلامة نبدأ في الإجابة على الأسئلة اللي وردت في الحلقة الأخ أبو محمد يقول إحنا نسمع في الدروس الحمد لله يعني خاصة يعني نبدو جالسين أحيانا مع بعضنا العيلة وفيه نسوين وفيه الأولاد وفيه البنات وكذا وقال لكن أحيانا يجي الكلام مثلا وهذا سؤال في الدين يعني مرات يجي سؤال على جماع والله يجي سؤال على فطر عمد في رمضان والله يجيك سؤال في الحيض وإلا في النفاس وإلا غيره قال فأنا نغير في القناة يعني قال يصيبنا شيء من الحشمة هو ما عليك شيء يعني في هذا الأمر ولكن اللي نبي ننبه عليه هو إن احنا رانا عندنا تقصير كبير في هذا الأمر حتى صغارنا اللي هم في سن يعني سن المراهقة أو سن التمييز قريب من البلوغ أو سن البلوغ وخاصة البنات يبلغوا بكري ولا غيره يبقى في تقصير من الوالدين ولا من الأخوة الغير في معرفة الأحكام الشرعية يجي كاسي لمرات تقول لك أنا راهو السنتين لولات ما صمتش وأنا يعني ما كنتش نعرف غسل الجنابة ولا ما نعرفش الوضوء ولا ما نعرفش علامة الطهر والله كذا فهذه أمور يعني جهلها بسبب التقصير في معرفة الأحكام ولهذا الواجب إن احنا نسعى وحتى لو إن الإنسان مثلا عنده حياة ما قدرش يكلم بنته وما قدرش كذا لكن يكلم زوجتها تشوف أختها تشوف خالتها تشوف عمتها تشوف أمها تشوفها كيف ما علموهم هم يعلموا غيرهم لأن راهو يشكو كثير وخاصة كيف يبدو بادين يجيهم البلوغ وكذا وهم مش عارفين ما يتعلق به من أحكام وغيره يصير تقصير في فهم والله في من يعني من وصل إلى مرحلة من عمر يعني وصل مرحلة من العمر كبيرة يعني وما يعرفش ان الاستحلام مثلا يوجب الغسل وإلا الصلاة بوضوء ولا ما يعرفش حد نواقض الوضوء ولا ما يعرفش وجوب حفظ الفاتحة ولا هذه أمور يبدأ شني سببها هو التقصير الأخ محمد حالته هو الأخ محمد هذا حالة كثير من الناس اللي عندها يعني وساوس في هذا الأمر يجيك الواحد يقول كأنا راني منحيش أنا نبي نتوضأ منحيش أنا نبي نتوضأ قالوا تبدأ بطني تقرقر ونبدأ نحس في حاجات فقاعات يطلعوا مني ونبدأ نحس في روحي نقضوا علي الماء قالت هو نبدأ أموري طبيعية يبقى أموري طبيعية قال بمجرد أني نمشي الحمام وبنتوضأ قال نتفركس قال صلاة كلها وأنا شاك في الأمور هذا يعني فيه أحيانا جانب من السلس وشنو هو الضابط في السلس هو أن هذا يخرج شيء من المخارج المعتادة على وجه المرض لا على وجه الصحة يبدا انسان مثلا ما يقدرش يتمسك في البول متاعه، انسان ما يقدرش يتمسك في الريح متاعه، ما يقدرش وملازمه غالب الوقت. فهذا نقولوا له توضى بعد الوقت، بعد ما يدن لدان توضى ومعاش الدورة. الوسواس راه علاجه عدم الالتفات إليه، عدم الالتفات إليه، ترك الوسواس. راه انت كانك سمعت حاجة وطلعت ومشيت وطلعت وخلاص، مستحيل انك تقدر تكمل صلاة ولا تقدر تكمل وضوك ولا تقدر تكمل غسل، ويبدأ الشيطان يزين لك اطلع منك صوت او اطلع منك كذا. وهذا ضابط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرج حتى يعني يسمع صوتا او يجد ريحا. فهذه المسائل طبعا هي حتى القاعدة من القواعد الفقهية الكبرى في مسألة الشك. يعني الشك لا يزول، اليقين لا يزول إلا بيقين، ما يزولش بالشك. وكذلك الإنسان المصاب بالوساوس، والوساوس أنواع، راهو مش مش مش وسواس واحد. في اللي والعياذ بالله يصاب بوسواس العقيدة، يقول لك أنا راني نحس في روحي كفرت، وأنا نحس في روحي سبيت، وأنا ويجيني كشي يدير هذا، يقول لك أنا مشيت غسلت وشاهدت من جديد، وكل يوم يغسل يجي 5 ولا 6 مرات ويشاهد من جديد، ودواليك هذه الحالة كل يوم. وهو أي فعل ولا أي شيء يتجه به الوسواس يقول لك هذا كفر، هذا قصده هيك، ويقعد مسكين زي المجنون، زي المريض النفساني حالته هكذا. ولا يجي وسواس الطهارة في جميع العبادات، يجي في الوضوء، يجي في الغسل، يجي في نواقض الوضوء، يجي في الصيام. وكيف يجي في الصيام؟ كل يوم يقول لك ثو نقضيه، كل يوم يقول لك ثو نقضيه، ازمطت ريقي، ازمطت النخامة، حسيت بحاجة خشت، ويقعد هكذا. يعني في وسواس العبادات كذلك. ولا يجي وسواس الطلاق، انا يا شيخ حسيت شوار بي قالوا طلاق، انا حسيت نفسي قلت مرتي طالق وبالثلاثة، انا يقعد في هذه الدائرة المتصلة لا يخرج منها، لا مسكين يقدر يتعبد ولا يقدر. في اللي شيني مسكين امتنع حتى عن اهله، معاش بيقول حتى زوجته بسبب الوسواس، يقول لا هذه معاش تحلي، هذه مراني طلقتها بثلاثة وانا كذا وانا. يا جماعة راهو رد بالكم من الوسواس، راهو مرض خطير، خطير جدا. يعني بعض الناس زمان نعرفوهم من حين يد اللدان وهو يتوضى في الميضة ليلة تم الصلاة.
12: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تخيل يجي 20 دقيقة هو يتوضى وما كملش الوضوء متاعه، وفين يجي الوسواس؟ تخيل يتوسوس في تكبيرة الإحرام، السلام عليكم، وفين يوسوس في قراية الفاتحة. لا لا لا لا، راهو علاج الوساوس عدم الانتباه لها وعدم الالتفات إليها. توضى مرة واحدة بعد دخول وقت الصلاة ولا يضرك ما يحدث بعد ذلك، ورد بالك انت بدأت في الصلاة وتطلع من الصلاة. وبعض الناس يمشي يقعد يفتش في روحه، يقعد يبي يشوف، حيه حسيت قطرة نزلت، حيه حسيت مش عارف شني، يمشي يشوف، يمشي يدور. لا لا لا لا لا، الوساوس وكأن ما جاك شيء، ما لا تلتفت إليها. الأخ يونس بارك الله فيه، هو صديق البرنامج ودائما بارك الله فيه يشارك معانا، وعنده غيرة، عنده حب لعلماء بلده، وعنده قدر لعلماء بلده، وقال يا جماعة مش معقول احنا نبو نستمتعوا بهالساعتين هذوماي، ونبو نتعلموا ديننا، يطلع لنا واحد بسؤال يعني ينغص علينا التعلم وينغص علينا معرفة الأحكام. قال بالله عليكم يعني خلاص انتم مش مقتنعين بمشايخنا، مش مقتنعين بعلمائنا، خلاص خليكم ممشين اسمع من تبي، لكن ما تدخلش للبرنامج هنا وتسبب ربكة في البرنامج. وبارك الله فيك يا أخ يونس، نسأل الله العظيم أن يجعلنا موفقين، ونحن والله العظيم يعني في أمر، راهو أمر شديد، أما هوش أمر سهل. أنا بس بنقولك شني الحكم الشرع ولا بنفتيك ولا راهو حتى أمر ثقيل علينا، ولكن هذه خلاص واجب علينا وكلفنا به، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. عندنا الأخ سعد بارك الله فيه، قال أنا نبي نسأل عليه زكاة الإبل. نعطوك يا شيخ سعد يعني معلومة هيك سريعة على زكاة الإبل. زكاة الإبل تبدأ من 5 أبعرة، جمع بعير يعني، 5 جمال ولا قعود ولا حوار، مهم 5، ما العمر ما يهمش، لما يبقوا عندك 5 أهني عندك من اللي عنده من 5 لـ9 هذا بيعطي شاه الزكاة، بيعطي شاه، واللي عنده من 10 للـ14 بيعطي شاه تاني، واللي عنده من 15 لـ19 بيعطي 3 شياه، واللي عنده من 20 للـ24 بيعطي 4 شياه، واللي عنده من 25 للـ35 بيعطي بنت مخاض. هذه معروفة البنت مخاض، هي أنت إبل أتمت السنة الأولى ودخلت في الثانية، يسموها بنت مخاض، جماعة البل يعرفوا هذا الأمر. واللي عنده من 36 لـ45 بيعطي بنت لبون، اللي هي أتمت السنتين ودخلت في الثالثة. واللي عنده من 46 لـ60 بيعطي ما أتمت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، اللي هي الحقة يسموها. ومن 61 لـ75 بيعطي جذعة، اللي هي أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. واللي عنده من 76 لـ90 بيعطي بنتا لبون، زوز نياق بنتا لبون. ومن 91 لـ120 بيعطي حقتان، زوزنياق حقتان. واللي وبعتالي ما يزيد على 120 يعطي في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا والله أعلم فيما يتعلق بزكاة الإبل. الأخ صالح بارك الله فيه، ودائما دائما يتصل بالبرنامج ويتكلم على مسألة المرتبات وأنه يتقاضى 900 دينار ودائما يتصل بينا وبلغوا سماحة المفتي وقولوا له، احنا طبعا نبلغوا وفي هذا البرنامج نتكلموا ونبلغوا في من خلال هذا المنبر الجهات المسؤولة ونتكلموا في العلن وكلامنا يصل بأكيد. لكن اللي نبي نقول لك عليه يا أخ صالح، راه المفتي ما هوش جهة تنفيذية، المفتي يعني عنده مشاغل مهمة فيما يتعلق بأمور المنوطة به، ويقدم النصح ويتكلم في كثير من الشؤون، وانت تعلم هذا. وحتى كثير من الأسف يعني من الجهات أو من الأشخاص أو كذا يعني يتكلمون في سماحته، واحد يقول لك شن دخله يتكلم في هذا الموضوع، واحد يقول له مفروض يتكلم في الصيام والعيد والأهلال وبس، واحد يقول شن دخله في السياسة، واحد وهذا كلام ما تشبح فيه. هو مسكين والله ما مغيب جهد، وكل أربعة يطلع في البرنامج ويتكلم فيما يخص عامة المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمده بالصحة والقوة ويبارك في عمله وفي عمره وفي علمه، وإن شاء وكيف ما قلنا لك احنا يعني كلام كل من وصينا بكلام نبلغ فيه ونوصله فيه. الأخت ندى بارك الله فيها تكلمت على مسألة استخدام في مول هذا بيفتحوه، مول فرست ما اللي هو المبنى يسمع جمعية دعوة إسلامية، وحدثت يعني من 3 أو 4 أيام يعني استقدام فنان للغناء، وحدث يعني في السوشيال ميديا وغيره صار كلام كثير يعني، ومنع هذا الحفل وغيره. وهي تكلمت وقالت يعني مسألة تكلمت في مسألة الحرام وكيف واحد يدير الحرام بروحه ولا يديره في يشهر بالمعصية ولا غيره. من ناحية شرعية احنا لو بناخده الكلام يعني من ناحية شرعية مش في الفنان هذا بس، ولكن في عموم ما يسمى بالاحتفالات، سواء كان يعني في مناسباتنا في أعراسنا في عاداتنا في تقاليدنا، هناك كثير من هذه الأشياء هي محرمة شرعا لأنها تخالف شرع الله ولأن فيها فساد، ما فيه معازف وما فيه اختلاط وما فيه رقص وما فيه تخنت وما فيه محرمات شرعية. أهل طبعا لما أنت تسأل أهل الفتوى بيقولك هذا حرام. واحد يجيب لك فرقة في الليل، واحد يجيب لك فرقة في الليل ويقعدوا يجيبوا في الغناء ويجوا السكارة ويقعدوا يحششوا ويقعدوا يسكروا ويقعدوا يرقصوا، وبعدين يقولك لا معليش احنا ما درنا زي الناس درنا فرح. واحد يجيب جماعة الذكرى ويجيبوا ويبدوا في الغناء وفي غناء فاحش وفي ذكرى وفي مسألة شرب الخمر وشرب الحشيش والمخدرات ايه والاختلاط، ويجي النوبة تضرب يا سيدي يقولك جايبين الكسوة جايبين القفة، يجي النوبة تضرب وفي كثير من الأحيان يطلعوا نسوين ويبدو يصفقوا ويبدو يرقصوا، ومش في العرس بس، عندنا حتى في الجامعة واليامات هذه يقول لك حفل تخرج تبدأ النوبة تضرب ويبدو بنويت وولاد وتصفيق وغناء ورقيص وغزل وحب وهيام وكلام يعني نعرفوه كنا، وبعدين يجي يقول لك لا هذا أمر عادي وهذا من عاداتنا وإن الشعوب لا تنسجم إلا مع فنونها وتراثها. هذا كلام لا يجوز، وعندنا عندنا عادات قبيحة ما تربطها ليش أنت بالثقافة، وواحد قال طلع مسؤول قال هذه ثقافة والمهرجانات، لا أنت عندك ميزان الشرع بيتو هذو ما يقولوا في الشعر وتطلع امرأة نخ قدامهم، تعرفون نخان شنو؟ واحدة تعري شعرها وتقعد شعرها مطلوق وتبدأ تنخ يمين ويسار يمين ويسار، هذا موجود عندنا في بعض المدن، هذا حرام لا يجوز. عندنا الهجالة يا سيدي، عندنا في الشرق جماعتي كشك وكشك يكشك يقولوا لا يصفقوا يقعدوا يقصدوا وغيرها، وبعتالي تجي واحدة مغطية وجهها وترقص بينهم شاد عصا وتقعد ترقص وهم يصفقوا، ما تقوليش هذا من العادات والتقاليد، هذا حرام لا يجوز. عندنا في الجنوب نسوين ورجالة يرقصوا ويغنوا مع بعضهم، حتى في طوارق وغيره، في تلقى نسوين يضرب بعض الطبل وإبل وغيره، وفي واحد يضرب في الغيطة بحذام، وكذا كله حرام لا يجوز. ما تقوليش هذا عادات وتقاليد، ولا تجيب فنانة ولا فنان ويجي الجمهور ويقعدوا يتعايطوا ويقعدوا يغنوا معاه ويقعدوا يصيحوا، وتقول لي هذا لا أمر عادي، لا هذا فرح ما نحرموش، هذا كلام غير معقول. ما فيش عاقل يعني يقول بجواز هذه الأمور اللي فيها يعني مفاسد كثيرة حقيقة. بعد تاني تكلمت، قالت الشق الثاني مسألة اللباس، وهي تكلمت على الشباب خاصة، ولكن أنا بنتكلم على الشباب وعلى البنات. يعني الآن في الشارع أحيانا وفي غالب الأحيان يصادفك يعني شباب وإلا بنات بلباس يعني حتى اللي هم مش متدينين يقولك شن هالفساد، هو مش متدين ومش ملتزم ومش متعدين، لكن يقولك وين هذا يا عمي، هذا فات الحد، غادي سروال امريكاني لاصق ولا ضيق ولا بلوزة ولا يعني بروز المفاتن المرأة ولا غيره، هذا كله حرام لا يجوز. المرأة مفروض عليها الحجاب، هذا بإجماع أهل العلم، فلما تخالف هذا الأمر، وبعضهم يدعوا أنه هو لبس حجاب، له ما هوش حجاب، هذا كثير، حتى هو الكثير من النسوة يلبسن لباسا يعني في العبايات المخصرة وفي الجباب الضيقات، وفي ما تبيش تخليه واسع، لا هي ما تقول لك كيف أنه لازم نطلع يعني بمنظر لائق، هي كيف تظن في نفسها، معناها منظر لائق شن بدي، لازم بتضيق الجبة ولازم بتلبس الحزام ولازم بتلبس السروال وفوق البلوزة وتبرز شيء وطلع شيء لا لا، هذا كله مخالف للباس الشرعي. كذلك الشباب، والله أحيانا والله فعلا هي الأخت ندى بارك الله فيه قالت مش عارف كيف تطلع فيه قدام أهله، يعني والله حتى أنا متحير في الأمر، والله في من نسموه احنا فيه لباس سروال توتة، سوى التوتة هذا، البعض يلبسوا في سراويل ضيقات بشكل عجيب ويطلعوا فيه في الشارع، والله في الحوش تتحشم تلبسه قدام صغارك، في الحوش قدام صغارك ما تلبساش، كيف وانت والطامة الكبرى لما يجي يخش لكبير الجامع وهو حتى عرثة باينة منه بسبب الضيق متاعه، واللي يلبس في شرطات واللي يلبس في لباس غير لايق واللي يلبس في هذا كله راه محرم شرعا لا يجوز. ولهذا يعني واجب الوالدين والإخوة والأزواج وكذلك الأجهزة الأمنية أن هي يعني تحافظ على ألا يؤذى عامة الناس بمثل هؤلاء. تمشي لمول تلقاهم، تمشي لبحر تلقاهم، تمشي لسوق تلقاهم قدامك، جماعة المطوات حتى هم المقلقين الناس، هذو الشباب اللي عاكسوا برا لأي مكان في أسواق، برا لأي مكان أو شارع في أسواق، تجد هؤلاء الصبية والشباب المراهقين يعني يقلقون الناس بالمعاكسات، امرأة سوق كبيرة صغيرة ما يخلوا حد، حتى اللي معاه بناته واحد ما مخلين حد، يمين يسار بين السيارات وهم يناشبوا في الدنيا كلها ويعاكسوا، رمضان سواء في غير رمضان سواء في نهار سواء في ليل، هذا كلهم راه يجب أن يوضع لهم حد. أنا ديما نقول مش مش مش مش الشرطة بس ولا الجهة الأمنية ذي الحد، حتى أهل الشارع، أنتوا جماعة الشارع الشباب الكبار العاقلين أولياء الأمور، ما له هذا الولد منين بيجي، أكيد معروف من الشارع، ما معروف أبوه منه، معروف من عيلة مني، ما يخلوش لا صغيرة لا كبيرة تختم إلا يلوحولها كلمة والله يتحرشوا بها والله. هذا كله يجب على الناس أن تقف فيه يعني مع بعض وتمنع هذه الظواهر الهدامة. هذا يتعرضوا اليوم لغضوة، يتعرضوا لأمك، يتعرضوا لأختك، ويتعرضوا لي ولا ترضى في بنات الناس وما ترضاش في أهل بيتك. يعني الأخ أبو عادل جاوبناه في مسألة الدين. الأخ فتحي هو تكلم عليه طريق المصانع اللي معروفة في تاجورة هذه، قالك تبدأ من الكوبري منين تركب من طريق الساحلي وانت ماشي لك ناس 11 يعني المكب حشاكم. الطريق هذه كثيرة الحوادث والسرعة فيها رهيبة، وخاصة في الليل الظلام. أنا نعرف يعني عدة حوادث والله في اللي سببت لها إعاقة وفي اللي وفيات وغيرها بسبب طبعا في تهور في السرعة، ما فيش شك هذا، وعدم اعتناء الناس بالقواعد المرورية، واللي يخلف يعني هذه المصائب. وكذلك الطريق نفسها هي لما تفوت انت مصنع الإطارات وغيرها وتقرب اللي تكرب بيك الطريق، طريق تزيد الضيق وفي مثلث في الوسط، وهي الطريق مدقدقة اصلا تعبانة يعني في الكوربة بالضبط يعني. فهو احيانا الواحد شنو يبدأ عنده سرعة ويتفاجأ، اللي ما عرفش الطريق يتفاجأ ومعاش عنده فرصة، فيصير حوادث كثيرة بسبب الظلام والغريب والله انا شهدت بعيني ان في النهار احيانا تبدأ الاضاءة والعة وفي الليل الطريق ظلام. طريق زي هذه مفروض يعني يهتموا بها البلدية والجهات المسؤولة أن تنار الطرق، يعني حتى طريق الشط ما بعد جزيرة سبان وما بعدها، والله مشكلة راو في الليل في الظلمة يعني صعبة وبسرعة فيها رهيبة يعني. فلهذا يعني نوصي ونوصل كلمتنا إلى الجهات المسؤولة في خاصة بالبلدية وبالطرق وبالإشارات المرورية أن يعني يصلحوا هذه الطرق وأن يزودوها بالإنارة حتى يعني تقل مسألة الحوادث والوفيات في مثلها. وطريق هذه يعني زي طريق المصانع هذه أصبحت طريق يعني زحامها كبير بسبب أن الداخل أصبحت سكن كلها. زمان كانت حوايز احنا لحقنا عليها نعرفوها زمان، هذه الطرق غادي أولاد تركي ولا دون ولا تويذر كانت كلها مزارع ما فيش سكن، الآن كلها سكن، الآن أصبحت كلها بني غادي كلها سكن. والطريق بعد من توصل لكناس 11 وبرا كلها بدت فرعية يعني مش مزدوجة. فيعني نرجو من من بيدهم القرار أن يقوموا بواجبهم في هذا الأمر. وسؤال الثاني الأخ فتحي قال أنا منسل على عمولة السمسرة، قال أنا عندي مكتب ومكتب عقارات وعندي عمولة 1% 2%. أول حاجة نبغى نصحح مفهوم في هذه المسألة، كثير من الناس ساري في ذهنهم أن السمسرة حرام بهذا المعنى، لكن السمسرة ما هيش حرام. أن الإنسان مثلا يأخذ أجرة أو يأخذ عمولة على بيعه والله عليك إنه يجيب عقار والله أرض بياخذ أجرة، هذا أمر جايز بالإجماع ما فيش إشكال هذا. لكن وين هو أحيانا ما يتخلل في هذه الصفقات من شبهات، هو هذا الإشكال. يعني كون العمولة جائزة جائزة، لكن أحيانا تبدأ العمولة فيها جاه، وأحيانا يكون فيها جهة عامة، وأحيانا يكون فيها تزوير، وأحيانا يكون فيها خداع، وأحيانا يكون فيها خيانة الأمانة. هذه الأمور هي اللي أحيانا تفسد أجرة هذه البيع. والله يجيك وبعدين يمشي من وراك والله، والله يكذب، والله يغير، هذا هو اللي يفسد. أما هي كونه الإنسان يأخذ عمولة على بيع وشراء هذا أمر جائز. الأخت أم محمد قالت نسأل على الصلاة في الظلام، وإحنا قلنا لها من الأول هل أنت تقصدي تغميض العينين، يعني أنت تغمض عيونك وإلا تصلي في الظلام؟ أما بالنسبة لتغميض العينين في الصلاة فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمض عينيه في الصلاة، وإنما السنة أنه يفتح عينيه. واختلف أهل العلم هل ينظر في مكان سجوده أم ينظر تجاه القبلة، فعلمان المالكية قالوا أنه ينظر تجاه القبلة، ومن أهل العلم من قال أنه ينظر في مكان سجوده. ومن أهل العلم قالوا إن كان تغميض العينين يعني لأجل أن لا يلهيه شيء، مثلا اضطر أن يصلي بحدة التلفاز ولا بحدة غيره وأراد أن يغمض عينيه للخشوع فأجازوا ذلك. أما بالنسبة إلى الصلاة في الظلام فهذا أمر لا شيء فيه، إذا أراد الإنسان ألا ينير المكان اللي بيصلي فيه، يريد أن يصلي والمكان مظلم، فهذا أمر مشروع ولا إشكال فيه. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية اليك وانت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة ذات الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية 092-092-15-0 092-092-16-0 وعلى الواتساب 092-092-17-0. معانا الأخ حاتم، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شن حالك شيخ؟ طيب.
0: مرحبا بك أخ حاتم، حياكم الله.
1: الله يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله. شيخ، لك سؤالين لو سمحت.
0: تفضل.
1: السؤال الأول، حد إنسان في صلاة العشاء نسي السجدة الأخيرة في الركعة الأولى، وما استجدش بها إلا في الركعة الأخيرة، هل يلغي الركعة الأولى والركعة الأخيرة، يعني يجيبها فتحة وصورة جهرا ولا يبيع سرا؟
0: ماشي، حاضر.
1: السؤال الثاني، قبل سنوات أنا مشيت العمرة، فأثناء الطواف لما وصلنا للحجر الأسود كانوا يعطوا في مرة للرجال ومرة للنسوي. المهم أنا وصلت كيف كمل الدورة متاع النسوي، وخشينا حمين، طبعا معي ناس من شرطة كانت أخته هلبة، في بنت حصلت فارغة كبيرة يعني حصلت في الحجر، أمه قعد طيب أنا شديت البنت دي بيدها يعني طولي، وقيمت فوق طلعت هلنا الدم والشعلي يا شيخ.
0: طيب طيب، حاضر.
1: لو سمحت حاجة تانية يا شيخ، ما عنديش راديو، أنا ماشي في الطريق بنوصل العمل، فكيف لو ترد علي؟ الله يبارك فيك.
0: نعم، بالنسبة لمسألة السجود هذه، يعني بما أن السجود لا يجبر وفات الوقت متاعه، فإنك تلغي الركعة الأولى وتأتي بركعة كاملة. طيبوا،
1: الركعة الأخيرة هنجيبها.
0: خلاص، الثانية تولي أولى والثالثة تولي ثانية ورابعة تولي ثالثة وتجيب رابعة.
1: الشيخ أنا معليش انتبهت لها، رفع الركعة الأخيرة
0: ماهي، هذا هو، خلاص أنت بتحسبك تو.
1: فهمت عليك
0: هنا. وبالنسبة لهذا ما فيش شيء، الأمر هذا بالنسبة اللي حصل لك بحث الأسود وأنت يعني بغرضك إنقاذها وغيرها، ما فيش إشكال يعني، لا شيء عليك.
1: جزاك الله خير.
0: آمين. آمين. وإياكم وإياكم إن شاء الله. الأخ عبد الله، تفضل.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهارك مبارك يا عم الشيخ.
0: حياكم الله يا سيدي.
2: حياكم الله وبارك الله وفيكم، إن شاء الله ربي يسدد خطاكم.
0: آمين أجمعين.
2: بارك الله فيك يا شيخ. أنا والله مش عارف حتى كيف بنبدأ معك شيخ. بالله أولا نبيك تذكرني بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
2: هو بخصوص واحد جاه قال عندي أقارب ويقطعوني ومش عارف.
0: نعم نعم. المرأة اللي جتنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: تمام يا شيخ، خلينا نعطيك شوي قصتي باختصار يا شيخ. صارتلي مع العائلة. كلما أتقرب إليهم يبتعدون عني بالكامل بدون استثناء. أنا طبعا متزوج ولدي 6 أبناء، 3 بنات و3 أولاد.
0: نعم.
2: كنا على خير وكنا

0: ومشينا وقلنا ما الموضوع هو مش موضوع كبير كبير جدا، لكن مهما كان قلنا لهم يكون سر بيني وبينك. واحدة من أخواتي يكون سر بيني وبينك أنا وياك. اعتذرت البنت وتمت معاقبتها، والمهم بعدين اكتشفنا أن هذا السر الذي نبوه يحصد وديع على مستوى العائلة بالكامل. عندها شيخ أصبحت الحرب شعواء بالنسبة لي أنا وبالنسبة للحوش، بدأ القذف وبدأ السب وبدوا يتبلوا علينا وبدوا يديرونا في مواضيعه، يا ناس اللي يديروا فيه عيب راو كذا راو صلة رحم راو حين شعار في الهوة. يقولوا باي جي مناسبة يبدأ حاشات التلقيح ويبدأ المواضيع مرة اثنين ثلاثة أربعة. والله يا شيخ أكثر من مرة نمشي ونتناس وبدأ أصبح الموضوع يتطور وبدأ يوصل حتى في كيف نقولها لك أشياء حتى يخطفوا فينا حتى في العرض. صار القذف حتى في العرض يا شيخ. وبعدين طبعا أنا ساكن فوق العائلة شقة صغيرة وجنبي أخوي. أخوي طبعا شري بيت، والبيت هذا طبعا كنت عادي إني أنا ابن الشقة هو نبي نفتح على شقتي لأن هي شقة مقسومة بنصوص. نتفاجأ بالناس من الدرجة الثانية الأقارب، لا أشقوا برواحكم مرة الشقة بيسكروها عليكم. لما جيت طبعا أكثر من شخص قاعد يقول لي هيكي، لما مشيت نتكلم مع الوالد قال لي لا بسكرها عليك أنا مش حطها. قلت له يا رجل عندي ست صغار ما يصيرش. قال لي لا بسكرها عليك. خلاص ضيقت أنا صغار كبار بدو يقروا وخلص امتحانات وثانوي وإعدادي، اضطريت إني نطلع فترة مؤقتة سنة اثنين مثلا ست أشهر والله أعلم بنأجر، وقلت له بنأجر وبنسكر حوشي وراه في لحظة بنولي معاهد وميثاق تغذي بيني وياك إني بنولي شتى يوم السحد تم. حاضر. أصبح التحريب نبو حتى الشقة طلع اللي فيها ونبو حتى شقة الحياة. راني نام أجر ما عادش نبيك تولي تكي بالفم المليان يا شيخ.
1: هذا منو؟
0: هذا الوالد.
1: الوالد قاعد حي يعني. مشاكلك مشاكلك مع الوالد أنت يعني؟
0: نعم.
1: مشاكلك مع الوالد؟
0: لا والله مع الكل يا شيخ وبدون استثناء. أنا والدي ووالدتي نقدم في الولاء والطاعة ونقبل في الإيد حتى مهما كان قصدي هم ضدي. أنا هذا بر ما عنديش كيف نسيبه. صباح الخير السلام عليكم. تبقوا حاجة بالك نجيكم بالك كذا بالك كذا. ما لقيتش من يوصفني يا شيخ. حتى لما نجي نقول ضروري ما تكون في قرمة في الحوش أجمعوا بناتنا بالخير. آخر حاجة يا شيخ بعد هذه جميع الإهانات هذه كلها طبعا هم مشيت ورفعت أهل بيتي وعلى أساس نبو حبال صوت حفبير وقلنا يلا هاي عفى الله عما سلف وإحنا رانا ما جايين نبقى وجه الله عز وجل. فتحونا الباب وقالوا ما نبقى الصلحة معاكم يلا طلعوا برا. قسماً بالله يا شيخ وبحضور الوالدة شبحت الوالدة قلت لها يا ولدي انت الموضوع قدامك شكرا قلت مش موت ما فيش سكوت سايلنت ما فيش. مشيت قبل رمضان يا شيخ قبل في شهر
1: تمام يا اخ عبد الله غير وقت المتصلين على الخط لكن الفكره وصلت ان شاء الله. حاضر يا اخ عبد الله نتكلموا في الموضوع.
0: انا معاش عرفت انا بالنسبه لي انا اذا ما قال عمر بن الخطاب اعتزل من يؤديك انا قلت ما ادوني خلاص حاولت اتنازل يا شيخ واكثر من مره و و و ما لقيتش ما فيش فايده.
1: ماشي ماشي
0: حياتي
1: من ماشي يا اخ عبد الله
0: هم ما حدش يبوني بالفم المليانك.
1: ماشي يا اخ عبد الله حاضر حاضر ان شاء الله باذن الله نتكلم ان شاء الله. من معانا؟ الأخت فاطمة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عندي سؤال يا شيخ نبي فتوى إن
1: شاء الله. تفضل يا فاطمة.
2: نبي نسأل عن حكم الحديث اللي يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالأسمد هو نوع من أنواع الكحل. شنو نبات النبات أو شنو الأسمد وشنو الفائدة منه؟
1: حاضر حاضر نجاوبوك إن شاء الله. حاضر. مع السلامة. الأخ علي تفضل.
3: أهلا وسهلا شيخ.
1: مرحبا أخ علي تفضل.
3: شيخ عندي سؤال بخصوص تخريج الفواتير الإلكترونية.
1: شنو الفواتير الإلكترونية عليها دي؟
3: في موقع اسمه شين يجيبوا منه في ملابس هذا.
1: شين.
3: زباين يبعثوا فاتورة ومحتاج يعني مثلا لما يوصل لهم مثل 100 دولار. أنا عندي كوبونات خاصة مثلا نديرها ب 70 دولار. يكون مكسب 30 دولار
1: هذول الفرق
3: يعني.
1: ماشي نجاوبوك ان شاء الله. حاضر حاضر.

0: الأخ وجدي تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شحالك يا شيخ؟
0: حياك الله أخ وجدي تفضل.
1: بارك الله فيك يا شيخ، إن شاء الله
0: حسنات. آمين وإياكم إن شاء الله.
1: بالله أنا عندي عمي داير حادث في فترة في المقر من سنة 98 كان في مصر.
0: إيه.
1: رب واحد يتوفى.
0: إيه.
1: ومصامش القضاء.
0: إيه.
1: توفى هو رحمة الله عليه.
0: أتوفى ومصامش.
1: مو مصامش. يبو توا الأولاد شنو الكفارة بتاعها؟ هل يقدر حد منهم يقيم عليه ولا يدفع عليه دية؟
0: حاضر تو نجاوبوك يا أخ وجدي حاضر.
1: بارك الله فيك يا شيخ.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. معانا الأخ صالح تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك يا دكتور؟
0: الله يبارك فيكم.
2: الله يبارك فيك. أنا دكتور نبي نتكلم مع بالله على العدالة والمساواة والقانون، يعني سواء احنا متقاعدين يا دكتور، يعني الخزانة لما تبيش تحول 6 مليار ونص للمتقاعدين يا أخي، احنا نتألم يعني سواء أزمات يدوروا فينا في الأزمات يعني. يعني توجه لهم رسالة، والله
0: عينا
2: من الكلام،
0: جزاكم
2: الله خير وبارك الله فيكم.
0: حاضر حاضر أخ صالح حاضر. نعم نجيب على الأسئلة الواردة إلينا. نبدأ بسؤال الأخ حاتم اللي سأل عليه مسألة أنه هو ترك السجود. أجبنا عنه الأخ حاتم السؤال هذا، وأيضا الزحام حول الحجر الأسود. ونصيحة هنا نقدمها للإخوة المعتمرين اللي يمشوا للعمرة، وخاصة الآن ما نراه حتى عبر شاشة التلفاز من الزحام الذي يحدث حول الحجر الأسود، وبدل ما الإنسان بيعمل سنة يقتدي بها بالنبي صلى الله عليه وسلم يسبب في إيذاء المسلمين ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والإنسان ما يفعلش شيء حرام باش يحصل شيء مندوب، ولهذا ما يزحمش الإنسان على هذه الأماكن. وأحيانا حتى النساء يزاحموا على مسألة التقبيل الحجر، هذا ما هوش. عمر رضي الله عنه معروف، نقل عنه أنه قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا وخاصة في تلك البقاع المقدسة وفي الحرم وبجانب الكعبة يجب على الإنسان أن يحرص على أفعاله وعلى احترام تلك البقاع، وألا يضيع وقته في ما لا ينفعه سواء من المباحات أو من المحرمات، وما يعملش المشاكل. وبعض الناس للأسف الشديد يصدر منا سباب ويصدر منا شتم وربما ضرب بسبب مثلا عراك ولا زحام وفي هذا لا ينفع. يجب إنسان أن يستعد إلى هذه الرحلة الروحانية إلى تلك البقاع الطاهرة. يجب أن يستعد، يجب أن يتعلم، يجب أن يعرف كيف يعني يتعامل في ذاك البلد المبارك، البلد الحرام، وله أحكام معروفة عند العلماء لا تلتقط لقطته ولا يقطع شجره، ويعني لا يؤذى فيه حتى الحيوان. ولهذا وواجب إلا ما استثني، قال خمس من الفواسق يقتلنا في الحرم، وسماها منها الكلب العقور ومنها الفأرة ومنها غير. لكن يجب على الإنسان أن يعظم وأن يقدس وأن يحترم تلك الأماكن. وللأسف الشديد راه بعض الناس يعني حسب ما نقل إلينا وحسب حتى ما رأينا بعيوننا يعني يحسب فيها غادي مشي يعني سفر وسياحة. يقول لك احنا بونا ما يسفرش فينا، يلا نبو نطلعوا من ليبيا يقولوا ما يتمشي العمره يمشوا غادي ما يمشوش بنيه العباده وبنيه يمشوا يدهوروا وخلاص يمشوا يدهوروا في اللي ما يمشيش حتى للحرم وفي اللي والعياذ بالله انه هو ورب يقول ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم امر ليس امرا سهلا ولهذا يحرص الانسان ان يكظم غيظه وان يكف لسانه ويحرص على الا يفعل المحرمات في ذاك البيت العظيم. الأخ عبد الله طبعا أطال هو في قصته في قطيعة الرحم وما يحدث من مشاكل ويقع عبد الله هذا له مش عندكم بس هذا في كثير من العائلات وربما للأسف أحيانا يصل الأمر إلى القطيعة الدائمة وربما يموت الأب ومقاطع ولده والولد مقاطع أمه والأخوة متقاطعين والأمر ينتقل للأبناء والنصيحة هنا عامة عامة لكل قاطع رحم ويعني أحيانا يعني من كثرة الأذى ومن كثرة المشاكل اللي سببها الإنسان ما عادش يتحمل خلاص يعني كرهوه في عيشته وفي حياته وفي مع انه يحاول بجميع الطرق انه ما يقعش في هذا الامر لكن احيانا يزيد الامر لهذا علينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز فهل عزيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم ويقول صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عن من ظلمك وتلك المرأة التي جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تصل رحمها ويقطعونها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرها بذلك لم يقل لها خلاص يعني أقطعيهم مدام هم قطعوا قالها لا واصلي صلتك لهم وهم يتحملون الإثم ولهذا الإنسان هنا في هذا الموضع في اللي يقولك لا أنا خلاص عندي كرامة وعندي عزة نفسه وعندي معاش نعطيهم الدنيا ومعاش كذا والإنسان هنا يجب عليه أن يقارن أن يكون في طاعة الله ورسوله أو يكون على خلاف ذلك فيتحمل ويصبر ويحتسب وخاصة إذا كان الأمر مع الوالدين مع الأم والأب فهو أعظم ولا شك ولكن نصيحة لهذا الأخ عبد الله ولغيره أنه هو يتصرف بحلم وبحكمة ويصبر و يقلل من الأشياء التي يعني تسبب في مثلا الأخ اللي مسبب في هذه المشاكل ماذا بي ما يتلقاش معاه ديما يعني أو أحيانا يتصل حتى بي يبعث له رسالة هم يقطعاش أو يلقاه ما يسلمش عليه لا منبوش إحنا القطيع لكن ممكن إحنا بسبب الأذى النقص الالتقاء مش لازم إحنا نتلاقوا كل يوم ومش لازم إحنا نتلاقوا كل جمعة ومش لازم احنا كل ما بنتلاقوا يعني بتصير المشاكل وبيصير العراك وبيصير وهنا يخش الحسد ويخش البغض ويخش تخش الغيبة ويخش البهتان وتخش النميمة وتتفرق العائلة وتتفرق الأسرة والأمر يا جماعة الخير راهو ينتقل إلى الأبناء لما الخوت متعاركين حتى أبناء العم عايش يتكلموا ولا ابناء الخال ما عادش يتكلموا ابناء الخال ما عادش يتكلموا لما باهاتهم اللي هم اشقاء ما عادش يتكلموا حتى واكثر احيانا على رزق الدنيا الفاني هذا يا جماعه راهو الدنيا هذه خلقنا فيها للعباده ولطاعه الله ورسوله وللابتلاء نبتلى في هذه الدنيا نبتلى ونمتحن كل امتحان وكل بلاء والعيش عيش الاخره هذه الدنيا نهايتها موت مهما يعني في هذه الدنيا في هذه الدنيا مهما تحصلت على الأموال ومهما تحصلت على الأرزاق ومهما تحصلت على الجاه ومهما تحصلت على السلطان، فإنك في موضع امتحان، في موضع ابتلاء، في موضع سؤال، وسيكون لك إما الأجر والثواب وإما السيئات. والإنسان يبتلى ويمتحن ويصبر ويحتسب ويجعل دائما بين عينيه طاعة الله ورسوله، لأن الآخرة هي اللي فيها الجزاء، والله سبحانه وتعالى بيحاسبنا عليه كل شيء. لما جي يوم القيامة ويسألك المولى عز وجل ليش قطعت أبوك، ليش قطعت أمك، ليش قطعت إخوتك، تقول له يا ربي أنا مشيت لهم مرة واثنين وثلاثة ولكن ما بوش وقطعوني مشينا، وربي سبحانه وتعالى ألم يخبرك العلماء والمشايخ وما ورد في السنة أنك يجب عليك صلتهم حتى ولو قطعوك، فماذا ستجيب؟ أما إن كنت صبرت فالله سبحانه وتعالى وتحملت، فإن الله سبحانه وتعالى سيجزيك أجرا وثوابا وخيرا، وما يحلش مثل هذه المشاكل يا جماعة الخير إلا التنازل من أحد الطرفين. أما هذا يسكر راسه وهذا يسكر راسه وهذا يشد وهذا يتكبر وهذا ما يبيش، والله في من مشاكل بين الأسر تحل في تواني، والله يترتب عليها قطيعة رحم، ويترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل، ويترتب عليها حسد وبغض وكره وقطع رحم، والله هي مسألة في تواني تحل لو أن الإنسان يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. بس يعني لو يرجع لأهل العلم وأهل الخير وأهل الصلح ويقصد بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى تحل المشاكل، تحل المشاكل نعم. لكننا للأسف الشديد دائما يعني في مشاكل، ودائما ننظر إلى الأمر من ناحية إن هذه عزة وإن هذه كرامة وإن هذا نعم. طيب يا سيدي نخرج إلى فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله أيها الأخوة. نعم.
3: 90.9 FM.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام، وكنا قد تكلمنا على قضية قطع الرحم، ويا جماعة الخير راهو قطع الرحم ماهوش أمر بسيط، ماهوش أمر سهل، ماهوش أمر عادي، ماهوش أمر من صغائر الذنوب، أمر عظيم جدا. قضية قطع الرحم راه الناس مش مقدراته قدره الحقيقي، راه الناس متساهلين في الأمر وسالكين طريق الشيطان والعياذ بالله في هذا الموضوع، والشيطان مكبر لهم روسهم ما يبوش يتوبوا، ما يبوش يرجعوا، ما يبوش يتنازلوا، ما يبوش يكونوا في طاعة الله ورسوله. مش معقولة يعني، شوف انت باش تعرف ان الشيطان والعياذ بالله غالبك السنين والعوام تكون متقاطع مع شقيقك ولا مع شقيقتك، متقاطع معاهم، لا تكلمهم لا عيد لا رمضان لا عيد كبيرة لا غيره. وين وين وين ماشيين احنا؟ معقولة انسان يكون في طاعة الشيطان وما يتذكرش وما يرجع وما يتوبش؟ والمشكلة والطامة الكبرى يموت وهو قاطع للرحم، يموت وهو قاطع للرحم. شوف لوين يوصل بالانسان والعياذ بالله. فنصيحتي لكل قاطع رحم، حتى ولو كنت مظلوم، حتى ولو كنت يعني أكل حقك، صل من قطعك، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى، وحقك ربي سبحانه وتعالى حيعوضه لك. لكن لا تسبب في تفرق الأسرة وفي تفرق العائلة وفي تفرق أبناء العمومة وأبناء الأخوة بسبب يعني طاعة الشيطان والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يتوب من كان قائما على هذا الذنب من توا، من توا يعني ليصل كلامي يسمعني، من توا نفسك هدية دلها وامشي يكون في طاعة الله، امشي لأخوك اللي مقاطع حتى ولو كان ظالمك، امشي لأختك حتى ولو كان ترضك ولزك، امشي لأبوك، امشي لأمك، كن في طاعة الله سبحانه وتعالى، وما تخرجش من هذه الدنيا والموت يجيك في أي لحظة. الموت ما تستأذنش يا جماعة، الموت لا تستأذن، فلا تغفل ولا تكون بعيدا عن الله وما تكونش في طاعة الشيطان، وما تخليش نفسك اللي بين جنبك هذه تقودك إلى المهالك، وما تقعدش تقول لا أنا من ما مش أنا الغالط ومش أنا اللي درت ومش أنا اللي قطع، لا لا، ولو صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك. الأخت فاطمة قالت أنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عليكم بالإثمذ، هو الإثمذ هو نوع من الكحل لكن زي لون البشرة هكذا مادة يبيعوا فيها العطارة معروفة يعني، أكيد هي من نبات طبعا مدقوقة هيك، فهذا اللي الإثمذ يعني يتكحلوا به، يكحلوا به وفيه يعني فوائد للبصر وفوائد للعين، ومن السنة أن يتكحل الإنسان به. الأخ علي اسأل على معاملة، هي معاملة يعني غير جائز هذه الكوبونات وبعثالي، لأنها من قرض جرى نفعا هذه قصة الكوبونات وغيرها، واحد ما عندهاش فلوس وبعثالي كأنك انت خلصت عليه وخذت زيادة، هذه قرض جرى نفعا. لكن القصة في موقع شئين نفسه، هو هذا شيئين نفسه هذا ما يعني موقع صيني، ويعني مما يعني ثبت أن هذا الموقع يعني يشجع على الرذيلة والفسق والشذوذ الجنسي، ودار الإفتاء لها فتوى منشورة في موقعها بخصوص هذا الموقع، فيمكنكم الاطلاع عليه. الأخ وجدي قال عمهم يعني كان فيما سبق قد صدم شخصا خطأ يعني فمات، وهذا من القتل الخطأ واللي فيه هو صيام شهرين وفيه الدية. فقال عمه ما صامش ليل توفي، توفى الآن وهو عليه صيام كفارة القتل الخطأ، فما الأمر الآن كيف نديره؟ هل ندفع عليه إطعام مثلا زي الكفارات الأخرى ولا لا؟ جمهور أهل العلم ومنهم علماء المالكية قالوا خلاص يسقط الصوم، ما عندك ما فيش زي الكفارات الأخرى. بعض أهل العلم يعني اجتهد وقال ممكن تدفع عليه زي الكفارات الأخرى، لكن هذا لا نفتي به. الأخ صالح هو يتكلم على قضية المتقاعدين وقضية العدالة والقانون، وهذا طبعا موضوع دائما نتكلم فيه، وقلنا على الدولة أنها يعني أن تشكل يعني من يجد حلا لهؤلاء. يا جماعة راهو الناس اللي يتقاضوا في 900 دينار ويعولوا في أسر راهو والله مساكين، لا ليلهم بليل ولا نهارهم بنهار، 900 جنيه راهم يسدوش ست ايام والله، كان هذا غير محسوبك بي يعني نقولوا بحافظ والله غيره، خاصة اللي عندهم أسر وعندهم عوائل وهم مساكين يعني طول حياتهم في العمل في الوظيفة، والمعاش تقاعدي يعني جوعل باش إن الإنسان في آخر حياته يستريح ويتمتع وبدل ما يشقى. الآن هذو ماي بعد ما تموا حياتهم العملية مشوا يخدموا في أعمال حرة باش يوفروا لقمة العيش، عنده أسرة عنده عائلة عنده أبناء يحتاجون ضرورياتهم من الأكل والشراب واللباس والمسكن. 900 دينار في الوقت الحالي مع الغلاء في المواد الغذائية ضرورية والخضار والفواكه، يعني الأمر صعب جدا في أن الإنسان بمبلغ زي هذا يقدر يسير أموره. نقوله قداش بيرشد من استهلاكه، كم سيرشد من استهلاكه حتى يستطيع أن تكفيه 900 دينار هذه لمدة الشهر كله. فنهيب بالجهات المختصة في الدولة أن تنظر في هذه الشريحة التي تعاني من هذه المسألة، فينظر لعلها يعني يزاد لهم في رواتبهم حتى يستطيعوا يعني أن يوفروا ضروريات الحياة. ضروريات، ما نجوش في الكماليات، نقول في الضروريات حتى يستطيعوا أن يوفروا ضروريات العيش الكريم، وخاصة يعني من يعول الأسر زوجة والأبناء اللي عند أم واللي عند أبو واللي مسكين ساكن بالإيجار بكل، اللي ساكن بالإيجار بكل مسكين كيف بيدير، ما عندهاش مسكن ساكن بالإيجار كيف يعني بيدير في توفير ما تقتضيه الحياة الكريمة بمثل هذا المرتب. والله سبحانه وتعالى المستعان، نسأله أن يسهل على جميع المحتاجين و الذين يعانون من قلة المرتبات. هذا السائل يسأل عن قضية يعني كيف تحسب العدة، عدة الوفاة هل تحسب من يوم الوفاة و إلا من يوم الجنازة، ومنين يأتي الخبر، وفي اللي يقولك جاء الخبر بعد 10 أيام، وكيف تحسب يعني. هي المرأة لما يأتيها خبر زوجها تدخل في العدة، في أي وقت جاءها خبر زوجها يعني وفاة زوجها، قالوا لها زوجك مات، إذن بمجرد أن يأتيها خبر وفاة زوجها فإنها تدخل في العدة، تخلع الزينة وتنحي الحلي متاعها وتبدأ في موجبات العدة، يعني ما يجب عليها في عدتها من واجبات. بعتالي من جوا أنت نحسب العدة من أول يوم كامل، من أول يوم كامل نحسبه لها عدة من يوم الوفاة، من أول يوم كامل بعد الوفاة نحسب العدة. إذا نفرض واحدة زي اليوم مثلا جاء خبر زوجها الساعة 8 الصبح مثلا اليوم، وزوجها مات بعد الفجر طبعا، طب كان مات قبل الفجر بنحسبه اليوم، حتى او لو كان زدت في العدة مأخر، لكن اليوم نحسبوه ما دام هو مات قبل الفجر. لو كان مات بعد الفجر ما نحسبوش اليوم ونبدو نحسبه من غدوة. في اللي قال لي راهو في اللي 10 أيام بس سمعت، نقول لا خلاص نحسبه من وفاة، مش نزيدوا 10 أيام فوق الـ4 شهور و10 أيام، لا نحسبه منين وفاة. يخي لو مثلا واحدة نقوله زوجها نفقد وش بعد 5 شهور قالوا لهم مات لي 5 شهور مثلا، تحقق أنه مات قبل 5 أشهر، خلاص معاش عليها عدة هذه، لأن وقت العدة انتهى، ما زالها في شهر جاي الخبر وما زالها شهر في العدة، خلاص تكمل الشهر ذاك. أيوة. وبالتالي قضية الحسبة بالأشهر وغيرها، احنا بنحسبه 4 أشهر و10، وبالتالي هذه قصة انك بتزيد يوم احتياط ما فيش هذا الكلام، هو رب سبحانه وتعالى قال 4 أشهر و10 خلاص، علاش نديره احنا 11 ولا نديره 12 ولا نديره 13؟ قضية الزيادة هذه ما غير صحيح. بعدين انت بتحسب بالأشهر، الشهر الكامل بتحسبه بالهلال، سواء كان جي يعني كامل ولا جي ناقص. اي واحد، واحدة مات رجلها 22 ذي الحجة مثلا، مات رجلها 22 ذي الحجة وما زال 7 أيام ولا 8 أيام، معناه بجو نحسبه هنا شني، نحسبه محرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر، هذا 4 شهور، والأيام هذوك بنزيدوا فوقهم 3 أيام من الشهر اللي بعد، الأمر سهل. وإن كان يعني متقطع نديره 3 شهور و40 يوم باش يكون يعني الشهر متقطع كامل. ولهذا يعني دار الإفتاء الليبية عبر التطبيق تجيبوا عن موعد انتهاء العدة، يعني موجود يعني يسأل متى تنتهي العدة تتم الإجابة عنه. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يوفقنا وأن يهدينا سواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
2: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
1: نعم.
2: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي، أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
1: نعم.
2: فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده، وتسأل الآن قالت علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
4: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرض الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
5: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية، في فرق بين أنت تو تكلم عن الإمارات عن وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ماش في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة، كان الورثة يبوا مشاه مشاها بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
5: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
6: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباع ولا بعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، ولو لا يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا، فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
5: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
7: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها، زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لها غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في راسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
5: بارك الله فيك شيخنا. الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
7: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقول لك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس اكبر مساعدات ان يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لان الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الاسباني المشهور في لحظه تكريمه بالدكتوراه الفخريه ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دين أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مصافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة أنه هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
5: هذا هو الشيخ نطلب هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله، يعني
7: والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
5: نعم تكلمت عليها شيخنا.
7: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمع.
5: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات وأن نتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
7: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. ف الأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
5: بارك الله فيك شيخنا.
8: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
9: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبله في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذ من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه. مرات عند ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحة أنت تكلمت عليه، خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام، ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
8: ما ظهر لهم،
9: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفس من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بأس،
8: يعني
9: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
8: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوحة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك تارة تتغلب عليه الحيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب، ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة.

خلاص ينزل لابد يقدم التوبة لأن العمر ماشي. أنت ساير عيش ولدات أمك شاد الرحم وين تبقى القبر الوراء ما فيش ماشي قدام كل خطوة تخطوها بدأت خطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس بخليس يفاجئ لي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت لا لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض الأكبر وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك والله تنجم توزن صيامك مقبولة وغير مقبولة نزم توزن حجك قم إلى أولى المقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روح كرجل آخر لقيت روح زي ما كنت في رمضان محافظ على طلب العلم تسأل عن الحلال والحرام تستريح في المساجد غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها لقيت روح حتى في سهر شوال وسهر القعدة ذي الحجة مستمر أراه أبشر الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة لأن يقول الرسول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي لا أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قضى هذه الليالي هل قضاها في الأسواق هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد يعمل لما بعد الموت لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم توبة النصوح. ما هي توبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب لا غش فيها ولا دخل فيها تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت لا وإلا خوفا من الموت لا تبت خشية من الله خوفا مما آمنت به لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يعمل الإنسان خوفا للمصير المصير زي ما قلت بالأمس إما الجنة أو النار.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بحول الله تعالى على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وهي 094-466-80 كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على النايل سات. ريثما نستقبل أول اتصال، فإني أود أن أجيب على بعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. السؤال الأول، وهو السؤال الذي يتكرر كل حلقة هذه الأيام، يقول صاحبه: أسأل عن حكم الحجز في الدولار من المصرف وبيعه لشخص خارج محلات الصرافة، حلال أم حرام؟ مسألة الحجز من أو حجز الدولار، هذا سؤال يتكرر معنا في كل حلقة، وللأسف الشديد فإن الفتوى أو فإن هذا الأمر لم يتغير فيه شيء، ولا تزال الفتوى بالمنع في دار الإفتاء نظرا لعدم قيام المصرف المركزي بتغيير وتعديل ما طلب منه تعديله حتى يصح عقد إبرام أو بيع الدولار في المصرف، سواء البيع عن طريق الكاش أو عن طريق البطاقة، لا فرق في ذلك. من معنا؟ محمد من طرابلس. نعم يا محمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبتين، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا بك، تفضل.
2: عندي استفسار، موظف اللي يخدم في مسابقات السحب،
1: نعم،
2: مثلا تحس الناس على الشراء منتج مقابل أن تدخلهم سحب معك،
1: نعم،
2: ما حكم ماذا؟
1: أنت يعني تخدم في محل ولا شركة؟
2: شركة.
1: طيب، السؤال المهم يا محمد الآن، المنتج هذا اللي أنت تبوا تروجوا له وبتبيعوا له، واللي بيشتري المنتج بيدخل في السحب، هكذا ولا لا؟
2: أيوة.
1: هل يباع بنفس السعر والله الذين سيدخلون في السحب بتبيعه لهم بأغلى من السعر الأصلي؟
2: لا، بنفس السعر. بنفس السعر.
1: يعني ناخذ مثال، مثلا نقوله بديروا دعاية عليه زبادي، كمثال نقوله الطرف بدينار، اللي بيخشوا الاشتراك حتى هم بياخدوه بدينار ولا بياخدوه بدينار وربع مثلا؟
2: لا، في فرق بسيط جدا.
1: ايه شنو الفرق هذا؟ نبوه احنا ليش في فرق باي؟
2: فرق بين المنتج الأصلي والمقلص.
1: لا، ما فهمتنيش أنت. أنا اللي تبيع فيه بنفس السعر للي بيدخلوا على السحب؟
2: أيوة.
1: واللي غيرهم نفس السعر.
2: نفس السعر. أيوة.
1: تمام، ماشي، تسمع الجواب مدام بنفس السعر إن شاء الله. تمام سيد محمد، بارك الله فيك. طيب، إذن فيما يتعلق بالسؤال الأول، كما ذكرت للأسف مصرف ليبيا المركزي لم يقم بالتعديل حتى تاريخ اليوم، وبالتالي فالفتوى لا تزال على المنع. وإذا استجد شيء وعدل المصرف المركزي واستجاب لدار الإفتاء في التعديل فيما يتعلق بال2000 دولار، يعني دار الإفتاء ستنشر ذلك عبر صفحتها وعبر منصاتها وعبر قنواتها، ستنبه على ذلك الناس، يعني ولن تترك الناس في حيرة إذا تبين لها الحكم بالجواز بعد أن يقوم المركز بالتعديل. أما ولم والحال أنه لم يعدل المركزي شيئا، فالعلة كما ذكرت هي في شركات الصرافة. أنا قلت في الحلقة الماضية ونعاودها، الناس يقولوا وين الإشكال وإحنا نمشوا للمصرف ونحجزوا وناخدوا فيه نقدا. إحنا نقولون من الإشكالية مش في هنا، الإشكالية في مسألة لابد تخش للمنصة ولابد تختار شركة الصرافة، ما هي دور شركات الصرافة، ما هو المال الذي يأخذونه مقابل ماذا، طبيعة العقد بينها وبين المركزي، هذه كلها للأسف غير واضحة إلى الآن. من معنا؟ نعم، أبو أحمد من جنزور. نعم يا أبو أحمد.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: تحية ليك يا شيخنا، بارك الله فيك وجزاك الله خير عنا
1: وإياكم جميعا إن شاء الله، تفضل.
3: وميزان حسناتك يا شيخ. ندم نتكلم بالله على يعني المصروفات اللي تصرف على شراء الملاعبية للاعبين، الأموال هذه اللي تصرف على اللاعبين وعلى شراء المدربين. يا أخي الكريم، نحن متقاعدين، نحن جعانين يعني حتى في بطون نحن وسرتنا.
1: نعم.
3: يعني تو جزاكم الله خير، يعني تو المسؤول اللي يشري هذا والفلوس يمين ويسار، ونحن نتكلم يعني عيننا نتكلم كل يوم نتكلم، جزاكم الله خير. يعني حقوق إنسان، أكل شرب سكن إقامة، يعني كيف علاج، يعني هل نحن يعني مش إنسانيا، يعني حتى إنسانيا خلها إنسانيا يا أخي الكريم، خلونا بندمية. يعني حقوق للإنسان، جزاكم الله خير دنيا وآخرة
1: إن شاء الله. سيد أحمد، حاضر يا أبو أحمد، نتكلم على ذلك إن شاء الله، بارك الله فيك. زكريا من طرابلس، تفضل يا زكريا.
4: كيف الحال؟
1: الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا، تفضل.
4: الله يسلمك. بالله نبي نستفسر على ال شنو يسموه فيه هذا الحج على إيه؟ حساب الدولة.
1: الحج على حساب الدولة
4: بالضبط.
1: ايه خيره؟
4: حساب الدولة هل هو ضروري ما يكون من حر مالك او طبيعي عادي؟
1: هو المدة هذه الحج تولي سنين على حساب الدولة، كيف يكون عليه حر مالك؟ يعني
4: بفلوسي نعم.
1: أنت سؤالك هل الحج لابد يكون من حر مالك والله يجوز على حساب الدولة؟
4: بالضبط.
1: ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله.
4: إن شاء الله، بارك الله فيك.
1: وفيك بارك الله. صالح من صرمان. نعم يا صالح.
5: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
5: ولتستقبل مكالمتي إن شاء الله، نهاركم نور.
1: الله يبارك فيك، تفضل
5: يا شيخ. أنا بنضم صوتي لأبو أحمد. أنا
1: نعم.
5: متقاعد وخادم 34 أو 35 سنة في الدولة.
1: نعم.
5: ومتقاعد وناخذ في 900. نبي تجاوبني سؤال يا شيخ، بارك الله فيك. البرلمان شو اللي قدموه؟ أنا مخرج أجيال طيارين ومخرج وخادم في جميع ربوع ليبيا، ياخذوا 16,000، شو اللي مقدمينه للبرلمان اللي في بنغازي؟ أنا ما ندخليش فيهم. أنا 900 يا شيخ، بالله كيف يرضيك صاحب 8 صغار مقدم 35 سنة في الدولة وتقعدت ناخذ في 900؟ أنا بنضم صوتي لأبو أحمد يا شيخ الصادق، يا شيخ الصادق دير لنا حل. سألتك بالله.
1: ماشي، بارك الله فيك يا صالح، سمعنا سؤالك كاملا وتسمع التعليق إن شاء الله. نعم. خالد.
6: السلام عليكم.
1: خالد من طرابلس، تفضل يا خالد.
6: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا
6: يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. فيه حديث للرسول عليه السلام أنه قد أهل كما كان قبلكم.
1: نعم.
6: إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد.
1: نعم.
6: إلى نهاية حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام، نعم.
6: فطبعا أنا تو بنتكلم علي اللي يحصل اللي سير تو في طرابلس، اللي هي قوة إنفاذ القانون.
1: نعم.
6: قعدنا نشوفه في فيديوهات للخيتوني، وكيف يعني معلش نحن فيها يستعرض في عضلاته على الضعفاء، بينما المجرمين الحقيقيين تركينهم. وأنا نعطيك دليل يا شيخ، اللي هن الشريهات نتاع المصايف. أزال بعض منهم، في بعض مازال موجود. أنا وصلت معلومة إن الموجودات أصحابهم من ميليشيات، الموجودات من الكتائب، فما يقدرش يشورهم. فبالله شنو حكم الشرع في في في هذا الفعل أو في هذا الأمر؟
1: ماشي سيد خالد، تسمع التعليق إن شاء الله، بارك الله فيك.
6: بارك الله فيك، الله يبارك فيك
1: جميعا إن شاء الله. عبد الحكيم من طرابلس.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: حياك الله دكتور عصام، ربي ينورك وربي يرحمك انت وزملائك معك يا رب العالمين.
1: اللهم امين، بارك الله فيك، تفضل.
7: بك تبارك الله، وربي يحفظ لي وأهله وناسها الطيبة المباركة. نسأل آمين. الله رب العرش العظيم أن يفرج على كل من مريض ومحتاج، وكل من يا رب متضايق يا شيخنا فاضل.
1: اللهم آمين يا رب العالمين، تفضل.
7: وربي يفرج على أخوتنا في فلسطين الطيبة الطيبة النقية، القدس الطاهر الشريف، القدس المقدس من الأنجاز عبر قرود والخلاصية.
1: نعم تفضل
7: شيخنا.
1: نعم.
7: لو سمحت نبيك كلمة يا ريت تزيد تنتشر هي حتى الوسائط الاجتماعي والي توا.
1: نعم.
7: شيخنا الفاضل، هي الحسنة تخص والسيئة تعم.
1: نعم.
7: يا ريت ما يسمى بالربا هي والله لفصل التلفونات، شوفها الشباب يورفها يقول لها بطاقات يوصوا فيها لكتلاف وفيلو خمسية تنافسوا على الشر على ضياع ليبيا وعلى أهلها. والله من عنده الزنازير تو صارت في الشيخ في فنزويلا، ورب يوري فينا في الطيبانات يوري فينا أشياء وهم مش عارف سبحان الله ما يبوش يتعضوا. يا ريت نصيحة منك دكتورنا الفاضل
1: سيد عبد الحكيم، بارك الله فيك.
7: بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة
1: عليكم
7: الله.
1: السلام ورحمة الله، شكرا لك. إدريس من مصرات. نعم يا إدريس.
8: السلام عليكم. الله يبارك فيك يا شيخ عصام، الله يبارك في شيوخنا وعلمانا يا ربي. اللهم انصر ديننا وانصر اخوتنا في غزة. اللهم هون على اخوتنا في غزة يا ربي. اللهم انصرهم على الصهاينة.
1: آمين.
8: وهون على اخوتنا في السودان وفي سوريا وفي لبنان يا ربي. اللهم انصر دينك.
1: اللهم
8: فرج علينا في ليبيا وشعبنا وشبابنا.
1: آمين يا رب.
8: والطف بينا يا رب العالمين. والله يا شيخ عصام.
1: نعم.
8: نقول لنا صدوق عليه هذا تو بالله عليك هالدولار هذا اللي ياخذوا فيه اللي يجيب 13,000 يعطوه دولار، واللي ياخذ بيبي معاشه بياخذه تو المتقاعدين 900 جنيه يقولوا له ما في سيوله من قبل العيد، لا تو معاش اعطوهم فلوس مساكين.
1: نعم.
8: لا تو قاعدين يتكابوا في المصارف، اللي يجيب 13,000 يعدي يعطوه دولار يا ناس، واللي معاشه يقولوا له ما في سيوله، وبرا في الدولار بالبرويت يطلعوا فيهن. والله الحقيقة ما عرفناش، والناس قاعدين مساكين، يعني اللي بياخد دواء معاش لقى بيش يشري، اللي بياخد شيء الأدوية هذه ارتفعت أسعار رهيبة. تو اللي جابوها أمس في التلفزيون أمة مساكينة في المستشفى تبي جرعة بتاع الأورام، جرعة يبكي هو وأمه حداه وأبوه حداه يحب في راس أبوه ويبكي، وأمه في المستشفى تستغي تبي جرعة في الأورام ما يمشوا محصلين، يقولوا لنا عندنا جرعة.
1: وصلت
8: توصل بينا يا شيخ عصام. الشعب الليبي بترول 24 ساعة يزفوا شعبنا هكذا يا ناس المسؤولين. حرام عليكم يا حكام، حرام عليكم يا مسؤولين، حرام عليك يا
1: حاضر حاضر
8: كل وزير الصحة، حرام عليك والله العظيم. مراه وزر كبير يوم كمام عصير يوم يشيب فيه الرضيع، حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: الله يا شيخ الأحوال. الله يبارك فيك سيد إدريس. حاضر تسمع عن محمد من صبراتة، لعلنا نختم بسؤاله. نعم سيد محمد.
9: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
9: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون في ميزان حسناتك.
1: اللهم آمين وإياكم جميعا إن شاء الله.
9: اللهم يا شيخ بالله دار الإفتاء تمثلنا وعلمائها هم مصابيح الهدى، نهتدي بهم في ظلمات في هذه الظلمات الدائمة.
1: إن شاء الله ربي يصلحنا ويسترنا إن شاء الله.
9: رب العرش العظيم أن أن أن أن أن أن يجعل هذه الدار منارة للعالم كله بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن وثبتوا وإنكم على الحق المبين يا شيخ عصام.
1: نعم.
9: نبيك الحملة الهوجاء اللي شادينها على دار الإفتاء بيموتوا منها. ليش السبب؟ لأنها تصطحب الحق، لأن هذا دار الحق. نحن حاجة واحدة نقولهم موتوا بغيركم، دار الإفتاء مستمرة ونحن على دار الإفتاء بإذن الله ما دام قائمة.
1: إن شاء الله ربي يصلح القائمين عليها ووفقهم لكل خير.
9: فبالله هالذباب الإلكتروني يا شيخ اللي يخترقوا في الحلقات ويديروا في أسئلة مش أسئلة ما هيش مضبوطة، بكل هذا ذباب إلكتروني. احنا نقول لكم أنتم ذباب إلكتروني، احنا عندنا دبابير إلكترونية بإذن الله تقطع دبركم. والسلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك حاج محمد، بارك الله فيك. طيب إذا نجيب إن شاء الله. طيب على بركة الله خلي نجيب على هذه الأسئلة وعلى الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذا السؤال الأول، الأخ محمد من طرابلس قال أني نشتغل موظف في شركة الشركة هذه عندها منتجات، فقال نحن يعني نديروا في برنامج السحب على شراء المنتجات، وهو نوع من الترويج للسلع وتحفيز الناس على شرائها. فقال يعني منتج معين اللي بيشري المنتج هذا نقولوا له لو بتخش انت للسحب يكتب اسمه، ونحط الأسماء هذه كلها في مكان واحد، ثم بعد فترة معينة يعني تختار بعض هذه الأسماء بالقرعة، فيسأل عن حكم هذا الأمر وحكم عمله في مثل هذه الشركة. فأقول الترويج للسلع الأصل فيه الجواز ما دام ليس فيه كذب ولا غش ولا تزوير ولا خداع، فهذا لا بأس به. من حق الإنسان أنه هو يروج لسلعه ويعني ينشر الإعلانات والدعايات، لا إشكال في ذلك. المهم أن إيش هو أمرين، الصدق والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما. فعندما يكون صاحب هذا الترويج صادقا ومبينا لهذه السلعة في كل شيء لا بأس بذلك. وبالتالي مسألة السحب هذه نقول يا أخ محمد إذا كان بنفس السعر، يعني أنا أعطيت مثال، قلنا مثلا بدير ترويج عليه زبادي، نوع من أنواع الزبادي مثلا يبيع في الطرف بدينار، لكن هو يبي يدير عليه ترويج بيقول اللي يشتري الزبادي من حقه أن يدخل عليه السحب. هنا السؤال المهم، هل الذين سيدخلون على السحب يباع لهم بنفس السعر أو بسعر أعلى؟ إذا كان قال بنفس السعر لا إشكال في ذلك. لماذا؟ خلا من القمار. شو معنى خلا من القمار؟ معناه اللي بيشري الزبادي مثلا ليس لم يدخل على مقامرة إما يربح وإما يخسر، لا هو داخل على كل حال إما يربح وإما يربح، إما يربح الزبادي بنفس السعر هو أصلا بيشريه، وإما يربح الجائزة. أما المحرم في مسابقات السحب على السلع هو إذا كانت هذه السلع تباع بأعلى من ثمنها الطبيعي، أعلى من ثمنها، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قمار، لأنه دخول إما على ربح وإما على خسارة، هو خاش على القمار. كيف على القمار؟ يعني مثلا قالوا الزبادي يباع بدينار، اللي بيخش على السحب بيشري بزوز دينار، الدينار الثاني هذا الذي دفعه من أجل السحب إما أن يجلب له هذا الدينار مالا اللي هو بيربح وبيطلع اسمه في الجوائز، وإما أن يضيع عليه هذا الدينار، فهذا هو عين القمار وهذا محرم. أما السحب على السلع بنفس السعر بالسعر نفسه تباع للذين يدخلون على السحب، والذين لا يدخلون على السحب فهذا لا شيء فيه، في شيء مشكلة سيد محمد. وبالتالي هذا الترويج من قبل الشركة جائز، وعملك أنت في هذه الشركة جائز، ونحن نشكرك على سؤالك على مثل هذا الأمر. وهذا الأصل في كل إنسان يشتغل في أمر يدر عليه مالا، يجب أن يسأل عن الحكم الشرعي قبل الشروع في هذا الأمر، يسأل قبل. لما يقولوا لك جائز استمر وأنت مطمئن، إذا قيل لك هذا محرم تركته لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. نأتي إلى سؤال الأخ أبو أحمد من جنزور. أبو أحمد والأخ صالح من صرمان، وجزء منا من سؤال الأخ إدريس من مصرات. هؤلاء الثلاثة سؤالهم يتمحور نحو شيء واحد، وهو الظلم أو الظلم الحاصل على بعض الفئات من الذين يتقاضون مرتبات في الدولة الليبية، وهم للأسف شريحة المتقاعدين. هؤلاء مظلومون ظلما كبيرا في بلادنا، مرتباتهم إلى اليوم ما تزال 900 دينار. سمعنا المدة الماضية رئيس حكومة الوحدة الوطنية وقع لزيادات طفيفة، زيادات رمزية في حقيقة الأمر، وما أعلمه أنه إلى الآن لا يوجد شيء. وللأسف زادوا إذلالا لشريحة المتقاعدين، قالوا لهم والله كل واحد يمشي يطعن في المحكمة ويطلب الزيادة ويمشي يحضر جلسة ولا اثنين ولا ثلاثة، هذا كله للأسف هو إذلال لهذه الشريحة، الشريحة اللي هي أغلبها أو المعظم كبار سن ومرضى، ويعني لا يمكنهم البحث عن مدخول آخر، وهم من فئة المستضعفين يعني إن نظرنا إلى واقع الأمر. وبالتالي إبقاء 900 دينار لشريحة المتقاعدين رغم الزيادة الرهيبة التي نراها للقطاعات، زادوا قطاع القضاء، زادوا قطاع التعليم العالي، زادوا سمعنا مؤخرا الرقابة، ديوان المحاسبة، هيئة مكافحة الفساد، وزاد المجرمون اللي تبع حفتر، زادوا العسكريين هناك زادوهم، وسمعنا أن جماعة حفتر في الشرق حتى هم يبوا يزيدوا الداخلية وهكذا، والمتقاعدون لا بواكي لهم. هذه والله هذا عين الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. المتقاعد هو لا يريد أن يكون مرتبه كمرتب وزير، لكن يعني الذي يعني يحقق العدل أن تكون الفوارق مقبولة صح، يعني مش زي اللي مثلا خريج الجامعة زي اللي ما عندهاش شهادة، والله اللي يحمل دكتوراه مثلا زي اللي عنده الابتدائية، أكيد في فرق، هذه متفقين عليها في العالم كله، لكن الحد الأدنى الذي يضمن للإنسان للمواطن الليبي أن يعيش عيشة كريمة محترمة، هذا واجب الدولة، هذا أي تفريط من الحكومة يعد تضييعا للأمانة، بل ويصل إلى حد خيانة الأمانة. وبالتالي الوضع اللي يعيشوا فيه الآن متقاعدون هذا ظلم كبير، ونقول من حق المتقاعدين اليوم أنهم هم يدعوا ليل نهار صباح مساء على من له يد في إبقاء مرتباتهم متدنية في الوقت الذي ترفع فيه مرتبات كثير من الشرائح في المجتمع الليبي. الأموال الدولة للأسف في بلادنا تهدر يمينا وشمالا، نسمع بالملايين، بل بدأنا نسمع حتى بالمليارات يعني تدفع على غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولما جيل المتقاعدين يخلولك المسألة ما فيش أصعب منها، وكأن زيادة المتقاعدين يعني تحتاج إلى قوانين لا يوجد حتى من يسنها، وهذا والله من الظلم. فأبو أحمد من جنزور قال الآن يشرف اللاعبين ويشرف المدربين ونسمعوا بالأموال ونجيل المتقاعد 900 دينار. 900 دينار في ليبيا اليوم تساوي يعني 100 دولار، 100 دولار وحاجة بسيطة، وهذا المتقاعد راهو بيدفع منها الأكل والشرب والعلاج والمواصلات وكثير من لوازم الحياة، يعني ما عادت اليوم يعني تعين في شيء. فهذه رأي مسؤولية الدولة ومسؤولية أجهزة الرقابة كلها. فأبو أحمد هذا يعني والأخ صالح من صرمان نفس السؤال، قال أنا متقاعد خدمت 35 سنة في الدولة وخرجت أجيال، والآن أنا قال ناخذ 900 دينار. قال الإخوة الذين الناس اللي يشتغلوا أو الأعضاء البرلمان قال ياخذوا في 20 ولا 25 ألف، ما الذي قدموه للدولة؟ أقول يا أخ حاس صالح، بالنسبة لأعضاء برلمان بنغازي أو برلمان طبرق اللي هو مجلس النواب، هؤلاء يعني في معظمهم إلا ما أقول كلهم هم الآن راهوا ضد الوطن، هؤلاء ليس لهم غيرة لا على دين ولا على وطن. أنت تب الخير من أعضاء برلمان شرعوا قانونا يبيح الربا، يبيح الربا لغير الأفراد، وفي طريقهم لو تمكنوا حتى من إباحة الربا بين المصارف الأمر والأفراد، هؤلاء لا خير فيهم. ألم يشرع هؤلاء الحرب على طرابلس في 2019 كم قتلوا وسفكوا؟ ألم يكونوا سببا في هذا الدماء التي نزفت في هذه البلاد؟ فمسألة رأوا أعضاء البرلمان هؤلاء يعني لا يعني لا ترجو منهم خيرا أبدا، لأن كل من يقف في صف الباطل ويحارب الله ورسوله بتشريع الربا ويعني كل ما فيه مصلحة للليبيين تجده ضده، وشوهوا القوانين وشوهوا الحياة العامة في ليبيا، فهؤلاء يعني لا خير فيهم. وبالتالي أنا أقول هذه رقم واحد مسؤولية رئيس حكومة الوحدة الوطنية في مسألة المتقاعدين، هو ويعني الأجهزة الرقابية التي تملك تعديل هذه المرتبات بحيث تكون على الأقل في المستوى الذي يضمن لهم حياة كريمة. فإحنا لماذا بعض الناس يعني يزيدوهم مرتبات زيادة رهيبة جدا وتم المسألة تتم بكل سلاسة وبكل أريحية، ولما تأتي لهؤلاء كما يعني يقول أهلنا في الشام يعني يضعون العصية في الدواليب، يجي يحط لك العصا باش القومة ما تلفش ويطلع لك الأمر يعني للأسف ما فيش أصعب منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ يعني من يرد الحق لشريحة المتقاعدين ويعرف لهم قدرهم، وأن يجري الله سبحانه وتعالى الخير على يديه. ناتر الأخ زكريا من طرابلس قال الحج على حساب الدولة يعني هل هو زي الحج من حر مالك؟ أنا أقول الأصل أن الحج أمر الله به المستطيعين، فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكلموا عليها الفقهاء، غير المالكية يقولون الزاد والراحلة، والمالكية يفسرون الاستطاعة بإمكان الوصول إلى مكة إمكانا عاديا مع أمن على نفس أو ما يقوم وزاد وراحلة أو ما يقوم مقامهما. وبالتالي الإنسان اللي عند المقدرة على الحج عند فلوسها واجب عليه أن يقدم للقرعة، واللي ما عنداش مقدرة على ذلك لا يجب عليه. لكن السنوات الأخيرة الحج أصبح مجانا، تقول هل هذا فيه خير؟ أقول دار الإفتاء تكلمت في هذا مرارا وقالت يعني مسألة جعل الحج مجانا قالت هذا خطأ في حقيقة الأمر. لماذا؟ لأن الحج لم يفرضه الله سبحانه وتعالى على كل شرائح البشر، لا، بل خص به المستطيعين. وبالتالي يعني هل ليبيا الآن دولتنا استوفت جميع متطلبات الدولة الحقيقية ولم يبق لها إلا باب الحج؟ هي الحكاية يعني كلها سيئة في جميع المجالات. أنت الآن لما تحط للحج بالبلاش ويمشي المواطن للمستشفى لا يجد شيئا، حتى في الطوارئ باش يجد يبرى والله يجد مصل لشيء ما في الغالب ما يلقاش. وبالتالي يعني هذا للأسف من الأشياء التي يبحث فيها عن الدعايات. لكن أقول إن وجد خطأ في هذا لا يتحمله المواطن، هذا تحمل الدولة. أما المواطن يمشي يقدم للقرعة وكان هي يعني الحكومة جعلت الحج مجانا، هو لا يلزمه شيء في ذلك، وحجه صحيح، هو لم ينهب من مال الدولة ولم يسرق، قدم له ولاة الأمر الحج مجانا. إذا كان هذا يعني ليس من العدل وليس من الأولويات التي تقدم على غيرها، فهذا لا يتحمل مسؤوليته الإنسان. وبالتالي أقول من يمتنع عن تقديم اسمه للقرعة بدعوى أن الحج على حساب الدولة وأن المفروض الإنسان يحج من حر ماله، أقول هذا غير صحيح. نعم، والذي جعل ربما حتى المشايخ في الدار لا يكثرون من الكلام على هذه المسألة أننا نحن نرى الأموال تنهب في بلادنا للأسف بالملايين وبالمليارات، يعني فنحن لا نحارب مسألة جعل الحج بالمجان، هذه يمكن أن نقول ونقف ضدها عندما تكون أمور الدولة كلها متسقة وماشية تمام. أما هو الفساد ينخر في كل شيء. وبالتالي فأخ زكريا نقول لك قدم على القرعة إذا كنت مستوفيا للشروط، ولو طلع اسمك والحج على حساب الدولة لا شيء عليك، لا إثم ولا حرج، وحجك يقع صحيحا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الحاج صالح من صرمان هنا كما ذكرنا هو قدم المناشدة وقال احنا متقاعدين، وانا تكلمت على المسألة هذه واظن ان دار الإفتاء يتكلمت كثيرا، نعم، وفضيلة المفتي والمشايخ يتكلمون وقالوا هذه مسؤولية الحكومة، رفع المرتبات بالحد الأدنى. فللأسف الشديد احنا كنا نسمع بمرتب موحد لكن أظن أن المرتب الموحد لن يبقى فيه إلا الضعفاء بس، والباقي كل الجهات، أي كل جهة تطلع. ودائما طبعا احنا عندنا الجهات القضائية والرقابية، هذه رقم واحد، أول وحدة تطلع من الـ يعني اللي هو جدول المرتبات الموحد، وبعدين طلعوا التعليم العالي وهكذا. ففعلا لا يوجد عدالة في بلادنا، واحد تلقاه ياخد في 10 و12 ألف، وهذا متقاعد ياخد في 900، وعندنا ناس مرتباتهم توصل حسب ما يشاع لل15 وال16 وال20 وغيرها، والإخوة يعني المتقاعدين ياخد في 900، وعندنا حتى بعض الشركات الأخرى وبعض الجهات رأي مرتباتهم متدنية جدا. فهذه مسؤولية الحكومة، من حق الناس الطالب بحقوقها، من حقها أن تدعو على كل من يعرقل هذا الأمر، لأن الإنسان المظلوم الله سبحانه وتعالى قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نأتي إلى سؤال الأخ خالد من طرابلس، هو استهل سؤاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وتتمة الحديث: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فهذا الحديث العظيم هو يعني من الأشياء التي يستدل بها، أو هذا الحديث العظيم يدل على قاعدة عظيمة في الإسلام، وهي العدل، إن الله يأمر بالعدل، وأن الناس تحت طائلة الحكم الشرعي على قدم سواء، على حد سواء، الناس كلهم في ذلك. فالأخ خالد قال: قوة إنفاذ القانون، اللي هي القوة المعروفة اللي تتبع لا أدري هي تتبع وزارة الداخلية أو غيرها لا أعلم، قال هي تستعرض في عضلاتها على الضعفاء وتطلع فيهم من الشقق. هذا كلام الأخ خالد. وقال تترك الأقوياء ما تكلمهمش، وأعطى دليلا على ذلك، قال مثلا ناتي لا المصايف، المصايف اللي على البحر، قال بعض المصايف جو حولوهم وطردوهم وهدموا لهم الأبنية، وقال بعض المصارف المصائف عفوا التي أصحابها متمكنون من الكتائب، قال ما كلمهمش. فأقول يعني الأصل أن القانون ما دام لم يخالف الشرع الناس فيه سواء. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا الحديث الذي قاله خالد، علمنا أسس العدل وأسس بناء الدولة في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هو شنو أصل الحديث هذا؟ أن لما سرقت إحدى اللي هي المرأة المخزومية من بني مخزوم من قريش، سرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد إقامة الحد عليها. جو قريش هابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد بن حارثة، وقالوا له: كلم النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن المرأة المخزومية هذه وما يقطعش إيدها، وإحنا نرد المال اللي سرقاته. هذا طبعا يخالف قواعد العدل والمساواة في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وقعد النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى ندم أسامة أشد الندم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وبين للناس أن الإسلام دين عدل يطبق فيه الحكم الشرعي على الشريف والضعيف، الغني والفقير، الحسيب وغير الحسيب، الناس سواء في الحكم الشرعي. فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. مازال الناس بيتكلموا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المفتي والحاكم والقاضي والنبي، هذه الوظائف الدينية كلها، مع ذلك يبين لو أن فاطمة وحاشاها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حاشاها، لو وقعت منها السرقة لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. وهذه قال حتى في خطبة الوداع، قال: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، وأول دم أضع دم ربيعة أو دم الحارث بن عبد المطلب. نعم. وبالتالي أقول قوة إنفاذ القانون هذه يشكر لها في بعض أعمالها أنها حسب ما نسمع ترد الحقوق وكذا، لكن يجب أن تكون أعمالها كلها على وفق شرع الله سبحانه وتعالى وبما يوافق القانون الذي لا يوافق الشرع. أما مثلا نقول يرد مثلا شقة لشخص ويعرف أن الشخص هذا مش مالكها ويملكها بالقانون رقم 4 وقانون البيت لساكنه، هذا لا يعد عدلا، هذا ليس إنفاذا للقانون. وبالتالي يعني عمل القوة يجب أن يكون على الناس سواء، ما فيش فرق، يطبق القانون بشرط أن لا يكون مخالفا للشرع. وهذا هو المؤمل من هذه القوة، أنها يعني تستمع إلى شكاوى الناس، تطلع على الأوراق، وترجع إلى المرجعيات الشرعية في المسائل التي تشكل عليها. أما أن نحن نقعد في ليبيا الضعيف يقيموا عليه يطبقوا عليه القانون ويحبسوا، والقوي هذا ما يكلم حد، هذا والله لا تقوم معه دولة، وهذا نوع من الظلم الذي قد يعاقب الله تعالى به الناس كلهم. نعم. وبالتالي حتى ما نسمع اليوم أن فلان نحبس وفلان كذا، احنا للأسف خلينا نقولها بكل صراحة، احنا نسمع الآن بسراق الشويرة سارق 200,000 سارق كذا، نحن نريد أن نسمع أن السراق الكبار الذين نهبوا خيرات الدولة ونهبوا أموالها واستغلوا مناصبهم هم الذين نرجو أن يكونوا الآن هم الداخلين إلى السجن قبل غيرهم. واليوم نسمع في العراق أن الآن في حبس للوزراء والنواب وغيرها أموال بالملايين الدولارات ومليارات الدينارات العراقية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسؤولين والقائمين في بلادنا على تطبيق القانون على الناس كلهم، نسأل الله أن يصلح الأحوال. عبد الحكيم من طرابلس قال الحسنة تخص والسيئة تعم. طيب هو يتكلم الآن قال الناس للأسف بعض الناس اليوم علنا، هذا يشري في البطاقات وهذا يتعامل بالربا علنا، فقال نخشى أن يعم الله الناس بالعقوبة إذا سكتوا. أقول نعم هذا أمر خطير، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسيح وعلى غيره وآخر الزمان فقالت له عائشة أنهلك رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والخبث هو الحرام والكبائر والفسق وغيره. فإحنا اليوم للأسف نسمع فعلا أن هناك محلات يتعاملوا بالربا علنا والناس يشوفوا فيهم، يعني أنت تمشي له تقول له نبي مثلا نبي 800 دينار أو نبي 1000 دينار سيولة مثلا، تعطيه البطاقة يقول لك 800 بلف أو 1800، يعني ناخذ منك 1000 بالبطاقة أراني نعطيك 800 بالسيولة وبالنقد، هذا عين الربا، هذا موجود يا جماعة، موجود في أغلب المدن، وما أمره استفاض وانتشر وسمع به الناس، هذا عين الربا، هذا لابد يتكلموا عليه الخطباء على المنابر والوعاظ والمشايخ والمفتون والمدرسون في المدارس وفي الندوات العامة، هذا لابد أن يبلغ عنه أولو الأمر وأن تقوم الجهات الأمنية بدورها في هذا الأمر. مثل هؤلاء لابد أن يعني تقفل محلاتهم وأن يودعوا السجون، لأن هؤلاء يعني قوم مرابون، هؤلاء مرابون، والله سبحانه وتعالى حذر من الربا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبالتالي الواجب جميعا، ونحن نرجو أن نكون قد أدينا رسالتنا في هذا، أن كل معاملة ربوية الناس تتكلم عليها وأهل العلم يتكلموا والناس يقاطعوا، أنت المفروض الواجب عليك لما قريبك وصديقك وجارك وغيره تعرف أنه من تجار الربا وأنه يتعامل بالربا في الدولار وفي الذهب وأن خاش في المعاملات المحرمة، هو أنت واجب عليك تقاطع هذا إذا علمت ذلك يقينا عنه أو انتشر واستفاض عنه هذا الأمر، فهذا يجب أن يقاطع، هذا إنسان محارب لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الذي جعل دار الإفتاء تضع حلقات الإفتاء كل يوم حتى تستمع إلى أسئلة الناس وتبين الحكم الشرعي، وكلما استجد أمر أو نزلت نازلة أو طرأت معاملة فإنها تبين الحكم الشرعي فيها. نعم، إدريس من مصراتة أيضا هو تكلم عليه، يعني قريب كلامه، هو تكلم على انعدام السيولة في المصارف. قال احنا الآن المتقاعدين والموظفون بصفة عامة قال ما فيش سيولة، من قبل عيد الأضحى لا توجد سيولة، ونسمعه قال بجماعة الدولار وغيره الدولار يعطوا فيه في المصرف وسيولة لا توجد. وللأسف يعني هذا أمر أخفق فيه المصرف المركزي للأسف إلى حد كبير، وعد بتوفير السيولة ونرى منشوراته يوما بعد يوم ويقول خلال شهر سنقضي على أزمة السيولة كذا كذا. أكيد طبعا الأمر لا يستطيع أن يقوم به أصحاب المركزي وحدهم، بل لابد من تكاثف الجهود، ولكن للأسف الواقع مر والواقع أليم. ما زالت الناس اليوم لا توجد سيولة في المصارف، ألجأ الناس إلى العمل بالبطاقة إلجاء وأجبروهم عليها إجبارا. وللأسف يعني أقولها بكل مرارة، اليوم صاحب البطاقة وين تخش للمحل راك تخش وانت ضعيف، فيك شيء من ذلة. وين هالذلة؟ أن الآن المحلات ما يقبلوش حتى المماكسة بالبطاقة إطلاق، ولا يقبل حتى تنزله ولا تساعد، يعني نخش أنا بطاقة نقوله والله كذا وكذا، يقولك بطاقة نعم، فيش مساعدة، ما فيش رد، ما فيش كذا. لماذا؟ لأن يعني كما يقال صاحب الحاجة ضعيف، صاحب الحاجة ضعيف. أني الله غالب لما جيبي ما فيش سيولة ونخش بالبطاقة نعم هم يشعرون بضعفي وحاجتي، وهذا يعني هو الذي بسببه المفروض أن المركزي يوفر الأمرين معا، يوفر السيولة ويجعل محفزات للبطاقة بحيث أن صاحب البطاقة عندما يدخل للمحل كما ذكرت لا يشعر بالضعف، ما يشعرش بالضعف وما يشعرش باستغلال المحلات له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. الأخ محمد من صبراتة هو دعا للمشايخ في دار الإفتاء وقال الحملة على دار الإفتاء مستمر. أقول يا أخ حاج محمد، هي دار الإفتاء تتكون من كوكبة من المشايخ والموظفين، وعلى رأسهم فضيلة المفتي والمشايخ مشايخنا الكبار الأجلاء، مؤسسة تخدم بروح المؤسسة وتخدم تشتغل بالتشاور، هي لا تبحث عن رضا الناس. لو كان هدفها يعني رضا الناس يعني ما عادت دار إفتاء، بل هدفها بيان الحكم الشرعي في المسألة. إذا وافق الحكم الشرعي رضا الناس الحمد لله، هذا هو المطلوب، أن يكون هوى الناس تابعا لهوى الشرع. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، فهوى الناس لابد أن يكون تابعا للحكم الشرعي. نعم، وإذا لم يرضي الناس هذا التصرف مثلا، فنحن لا يهمنا رضا الناس، الذي يهمنا الحكم الشرعي. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح خطير، قال عليه الصلاة والسلام فيه: من طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إليهم. اللي يطلب رضا الناس بسخط الله، الناس يبي يقولوا له قلنا هذه حلال، مشينا المعاملة، قلنا الدولار ما في شيء، قلنا المعاملة هذه ما فيها شيء، مشينا الأمور. لكن هذا على ماذا؟ هذا على حساب الحكم الشرعي، على حساب سخط الله. من طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إليهم. أنت مش تبي رضا الناس، أقعد للناس. ومن طلب رضا الناس رضا الله، ومن طلب رضا الله بسخط الناس أرضى الله الناس عنه. لما الإنسان يطلب رضا الله سبحانه وتعالى وما يهماش أرضي الناس أم سخطوا، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له حتى يرضى الناس عنه. وبالتالي هذا هو الواجب، وهذا هو صميم عمل دار الإفتاء. لا تدعي عصمة، لا تدعي صوابا في كل تصرف، وإنما تجتهد، فإذا أصاب القائمون عليها فلهم أجران، وإذا أخطأوا فلهم أجر. خلينا ناخذ سؤال من صفحة البرنامج، قال ما حكم شراء الذهب بتطبيق أو بطريقة التحويل المصرفي؟ أقول هذا لا بأس به ولا شيء فيه، هذا يسمى القبض الحكمي، ودار الإفتاء تفتي به بشرط يعني أن تتم الثلاثة في آن واحد. شنية الثلاثة؟ الاتفاق على السعر، تحويل المبلغ من حسابك إلى حساب التاجر، تسلم الذهب. زي الذهب زي الدولار، الحكم واحد، لما تتم هذه الثلاثة في آن واحد فهذا قبض حكمي لا شيء فيه. يعني حتى أزيد الأمر إيضاحا، نذهب أنا ببطاقتي إلى محل الذهب أو التطبيق في الهاتف ونقول له نبي نشري الخاتم هذا بكم الخاتم هذا، يقولي والله الخاتم هذا مثلا بألف دينار، خلاص أنا طول نسلة عندك ماكينة، يقول عندي جهز ماكينتك، هاي يجهز الماكينة، هاي بكم تبيع لي الخاتم كذا كذا مثلا، اتفقنا على 950، نقول له أنا رضيت بالتسعمية وخمسين. هذا الشرط الأول تحقق اللي هو الاتفاق على السعر. في نفس اللحظة يقول للبطاقة هيك في الماكينة، تسحب 950 من حسابي إلى حساب التاجر، في نفس اللحظة أتسلم أنا منه ماذا؟ الذهب. هذا ما يسمى بالقبض الحكمي. أنت تقولي هو ما قبضش فلوس في ده، نقول لك لكنه قبض حكما، لأن هذا المال هذا المبلغ تحول من حسابك أنت إلى حساب صاحب المحل، وبالتالي دخل الآن في ملكه، وكذلك الأمر في التطبيق. الذي يحذر منه في هذا أن أحيانا الماكينة ما تخدش، ما فيهاش تغطية، مش عارف شي صاير كذا، يقول له خلاص هي راجي شوية، كلمة راجي شوية خلاص رانا احنا لغينا الاتفاق دول، ما صارش منه. أول ما تولي التغطية للبطاقة ولا التطبيق يخدم، نقول له راوي الاتفاق الأول ملغن، هاي اتفاق جديد بنفس السعر أقل أزيد لا يهم، المهم أن ننشئ عقدا جديدا نتفق فيه على السعر، وأسلم له أو أحول له المبلغ ويسلمني هو الذهب. فإذا تمت الثلاثة واحفظوها، هذه لابد تتم في آن واحد، سواء في بيع الدولار بالبطاقة وبالتطبيق أو في بيع الذهب بالدولار وبالتطبيق. إيش هي الثلاثة؟ الاتفاق على السعر، في نفس الوقت تحويل المبلغ من الحساب من حساب المشتري إلى حساب البايع، في نفس اللحظة تسلم الذهب من البايع يسلمه للمشتري. فإذا كان لم تتم هذه الثلاثة في آن واحد فإن هذا البيع ملغن، ما صارش منه الاتفاق. هذا الأخطاء اللي يوقع فيها الناس اليوم، أن يتم الاتفاق مع صاحب الذهب ويكلمه بالهاتف ويقول له خلاص تمينا معاك، وتو العشية نجي ناخذ البضاعة تمشي، هذه ما تمشيش. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء. بعدين قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم، خلي نختم بالسؤال هذا. يقول صاحبه ما حكم الصلاة مع إمساك الريح؟ يعني أكرم الله السامعين، قال بسبب بعض أمراض القولون يتجعل هذا السائل قال دائما يخرج الريح. أولا هو إذا استطاع أن يمسك الريح وأن يركع ويسجد ويطمئن في الصلاة ويأتي بالأركان فصلاته صحيحة. هي الصلاة مكروهة ابتداء في حق اللي يشعر بخروج الريح وغيرها، لكن هذا مدام إنسان مريض نقول له خش في صلاتك، المهم مدام تركع وتسجد وتطمئن صلاتك تمام. فإذا كان الريح يخرج ولا يستطيع له ردا، لأن هذا نوع من السلس. شنو السلس؟ هو خروج الحدث من الإنسان بدون اختياره، سلس بول، سلس غارط، سلس ريح، سلس مني، سلس مذي. فأقول إذا كان الريح يخرج من الإنسان دائما ما يتحكمش في نفسه، هذا نقول لتوضى وخش للصلاة طول، ما تعدلش عليه، عاش تعدل عليه الريح هذا. قال أني سألت فيما سبق وقيل لي توضأ مباشرة وادخل في وقت الصلاة وهذا ما أتبع. أقول هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، بشرط أن يكون الريح يخرج منك أكثر من نصف الوقت وأنك أنت لا تستطيع ضبط وقت معين. أما لو كان بالإمكان، وهذا راه يقع لبعض المرضى، بالإمكان أن يضبط وقت صلاة. يعني يقول لك بعضهم مثلا هو لما تكون بطنه فارغة يقدر يصلي وما يخرج منه شيء، ولما يأكل معاش يتحكم في الريح، نقول له لا، إذا نصلي قبل الأكل مثلا إذا كان في وقت كذا. إذا كان يضبط الوقت نقول له أخر الصلاة ما دام الوقت باقيا إلى هذا الوقت أو قدمه، على حسب الوقت اللي تناسب. لكن إذا كان الإنسان هذا مريضا ويخرج منه الريح ولا يستطيع له ضبطا ولا إمساكا، فما دام يخرج نصف الوقت فأكثر هذا معاش يعدل عليه ونقول له خلاص أنت مجرد أنك أنت توضى ويعني خش للصلاة ومعاش تعدل عليه الريح هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أخانا هذا. نعم، هل مازال عندي وقت يعني؟ طيب هذا آخر سؤال خلي نجاوب عليه. قال صارت مشكلة بنية طيبة أنا وشخص عليه من يدفع الحساب. قال قعد يحلف لي أكثر من مرة بالطلاق، يقول لي أنا اللي بنخلص. قال أنا مش متزوج وغضبت وقلت له علي الطلاق بعد ما نتزوج، هل وقع الطلاق في المستقبل؟ هذا سؤاله. أقول هو حلف بالطلاق راه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالطلاق إما مكروه أو محرم عند المالكية، والذي يكثر من الحلف بالطلاق هذا ليس عدلا، هذا راه ساقط العدالة تكلموا عليها الفقهاء. الذي يدمن ويكثر من الحلف بالطلاق هذا ليس عدلا وليس مؤتمنا، وبالتالي فأقول هو ابتداء غلط، هذا يحلف وهذا يحلف. أما أنت لما قلت علي الطلاق بعد ما نتزوج، ما سميت شمرا بعينها ولا سميت جهة بتتزوج منها، احنا عندنا يعني من عم النساء لا يلزمه شيء، وبالتالي لا يلزمك شيء في كلامك هذا، وأنا أنصحك ألا ترجع لمثل هذا الكلام. ويعني مسألة الحلف بالحلف، هو حتى في الحلف بالله لا يرجى هذا يحلف وهذا يحلف، فما بالك الحلف بالطلاق. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري، وأبرأ إلى الله منه. حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الحنش والثعبان والبوزرق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الحناش بصفة

0: مأموناً. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارفة من أجل؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: شيخنا سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
4: هو حديث إزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت الكعبين في النار جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وأبو بكر الصديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم أي ممن يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه جميع
3: التكبر
4: نعم مقصود به التكبر خيلاء التكبر يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي، لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته أو كلكم يجدوا ثوبين يصلى من كفيل ما عندناش إلا ثوب واحد اللي على ظهره فقط. يعني حتى في حديث النساء بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة وكذا والكوفة ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أدن مساعد النبي وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني قال والله على ما أذكر قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحة الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني فالكلام مربوط ببعض شيخ يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو إن بالعكس

0: لو جيت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه, يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف, نوع من لا يبادي إنسان هيك درويش سميها ما شئت. يعني ليس أخويا الآن لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد تولاب السورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب, هل تظن هذا شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي. به بتقول لا شيخ خلينا من العرف وكذا, هو مش في العرف, هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلان
1: حمل الأحاديث على بعضها
0: بالضبط. يعني ربطوا الأحاديث, جاء نص مقيد بالخيلان وجاء نص مطلق, فحمل المقيد هذا على المطلق. يعني قالوا إما المراد به كما قلت أن هذا هو المراد, ومنهم الإمام أحمد وإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليها الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر. فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس, وتفعل ذلك سنة فلا بأس, يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبر من أهل النار أو يعني, فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أقل ما يقال في أنها مسألة خلاف. يعني هناك من ذهب إلى الوجوب, هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه, كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة, فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها, هذا قولا متعارف عليه الشيخ. مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد, كل مجتهد وله نصيب, إما له أجر وإما له أجر. وعامة الناس الآن, أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبرا, مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة, الأمر فيه سعة, ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول, واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة, ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه, أم نحن أحرص على ديننا منه؟ الإمام مالك يقول, الإمام مالك رضي الله عنه ماذا يقول؟ لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس, هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة, الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
1: شيخنا بارك الله فيكم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 17 من الباب 2 من القسم الأول، وهذا الفصل جعله المؤلف للحديث عن خلق الشفقة والرأفة والرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق.
0: الشفقة والرأفة والرحمة 3 ألفاظ كلها مصادر للأفعال شفق شفقة ورأف رأفا ورأفة ورأف رأفة ورأف رأفة ورحم رحمة. فهذه المصادر الثلاثة منها ما هو قياسي ومنها ما هو غير قياسي، وله مصادر أخرى من نفس هذه الأفعال الثلاثة. فالفعل شفق يشفق شفقا وشفقة، لكن القياسي هو شفقا، لقول ابن مالك رحمه الله: وفعل اللازم بابه فعل، كفرح وكجوى وكشلل. فتقول العرب فرح فرحا، ومن ذلك شفق يشفق شفقا، ورائف يرأف رأفا. ولكن رحم جاء مخالفا، فلم يجي منه رحم يرحم رحما أو رحما، بل جاء منه رحم يرحم رحما. ومرحمة وهو مصدر ميمي. والأفعال الثلاثة شفق ورأف ورأف ورأف بتثليث الهمز ورحم كلها تأتي منها المصادر المذكورة في هذا الفصل شفقة ورحمة ورأفة. والفرق بينها في المعنى أن الشفقة هي الخوف لأجل المحبة، فمن تشفق عليه يعني أنك تخاف عليه في إقدامه على أمر من الأمور بسبب محبتك إياه. والرحمة هي الرقة والتعطف على الإنسان، رقة القلب والتعطف عليه. والرأفة أكثر تعطفاً من الرحمة، لأنها تعني في العربية شدة الرحمة. ولهذا فرقوا في العربية بين الرأفة والرحمة بهذين اللفظين، وجاء التفريق أيضا في أسماء الله تعالى الرؤوف الرحيم، وهما اللذان أطلقهما الباري سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفقة والرأفة والرحمة هي من أخص خصائص وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سكت المؤلف عن جواب أما، فقال أما الشفقة والرأفة والرحمة، وأشار بعد ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى، والكلام هنا مقدر وهو أما الشفقة والرأفة والرحمة فهي من أخص أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فقد قال الله تعالى فيه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم.
0: هذه الآية من آخر سورة التوبة تقدمت معنا في الفصل الأول من الباب الثاني في معرض حديث المؤلف رحمه الله عن جمع المحاسن، جمع الله سبحانه وتعالى المحاسن لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء مجيء المدح والثناء عليه، وجاء هنا مستشهدا ببعضها للإشارة إلى اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم باسمين بسم الله تعالى من أسماء الله تعالى، وهما الرؤوف والرحيم. وعزيز عليه يعني شاق عليه، وحريص بمعنى شديد الرغبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصعب ويثقل على نفسه ما يرى من العنت يقع لأصحابه رضوان الله عليهم، وهو يحرص على أن ينجوا من ذلك وأن تنالهم الرأفة والرحمة. والعنت أصله من الانكسار، انكسار العظم، ويطلق مجازا على كل ضرر يقع للإنسان، والمراد هنا به أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى لأصحابه رضوان الله عليهم الوقوع في المشقة بسبب التكاليف الشرعية أو بسبب ما يطالبون به من الأحكام. والعنت المذكور في هذه الآية ما عنتم هو غير العناد، وقد يتوهم بعض طلبة العلم، وذكرنا هذا سابقا في درس سابق، أن عنتم من العناد، وهو خطأ، لأن لو كانت من العناد وهو مخالفة الحق ورده مع العلم به ومعرفته، لو كانت من العناد لظهرت الدال، لأن الدال لا تدغم في التاء، هما متقاربان وليس مثلين، لكانت ما عنتم بالدال، لكنها هي بالتاء في القراءات القرآنية، فهي من العنت وهو المشقة. نعم.
1: وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: أيد المؤلف رحمه الله قوله في بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة العليا في الشفقة والرأفة والرحمة بعد استشهاده بآية سورة التوبة، أيد كلامه بالاستشهاد بهذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من سورة الأنبياء. والجملة هذه الآية فيها قصر الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم وانحصارها فيه، فكأنه لم يبعث إلا من أجل الرحمة. وهذا من أساليب العربية المتعارف عليها مما يسمى في البلاغة القصر، ومن أدواته إلا وإنما، وفي النحو يسمى الحصر. وإعراب هذه الآية، لأن فيها إلا الاستثنائية، قد يتوهم بعض الطلبة ضروبا من الإعراب فيها، فما نافية وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول به. الفعل هو أرسل، ونا هي الفاعل، نا الفاعلين مستعملة هنا المعبر بها الله سبحانه وتعالى عن ذاته العلية، نون العظمة، وهي تصلح للمفعول به وللجر، وتصلح للفاعل، وهي هنا للفاعل بدليل بناء الفعل على السكون أرسلنا. فكما قال ابن مالك: للرفع والجر نا صلح، فاعرف بنا فإننا نلنا المنح. الفعل إذن أرسل مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكاف مفعول به أول، وإلا أداة الاستثناء ملغاة، والكاف مفعول به، ورحمة مفعول به ثاني. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحقاف: فهل يهلك إلا القوم الظالمون. فهل هذه نافية أيضا، ويهلك فعل مضارع مبني للمجهول، وإلا ملغاة، والقوم نائب فاعل مرفوع، والمعنى يهلك القوم الظالمون، والظالمون وصف للقوم. نعم.
1: قال بعضهم: من فضله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه، فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم.
0: تردد عند كثير من المفسرين أن من منح الله سبحانه وتعالى وفضله على نبيه أنه خلع عليه هذين الاسمين، وهما من أسماء الله الحسنى، فوصفه بهما ونعته في آخر سورة التوبة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا تفضل كبير من الباري سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لننال رأفة ورحمة ببركة هذين الاسمين. نعم.
1: وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك.
0: أبو بكر بن فورك أصولي شافعي، عاش في القرن الخامس، في القرن الرابع، توفي عام 406.
1: حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني.
0: الشيخ القاضي عياض رحمه الله أراد أن يسوق لنا حديثا في الشفقة والرأفة والرحمة الموصوف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكعادته يسوق الحديث مسندا إلى رواته، وأول هؤلاء الرواة من قرأ عليهم وسمع منهم، وهو العلامة الأندلسي أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني، وهو قد توفي في العام 26 بعد 500 في أوائل في الربع الأول من في آخر الربع الأول من القرن السادس والخشني هذا اسمه وكنيته واسم أبيه يشترك فيها معه سبعة من العلماء آخرون كلهم قرأ عليهم القاضي عياض رحمه الله وترجم لهم في كتابه الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض، ومنهم من يعرف بالتميمي، ومنهم من يعرف باللخمي، ومنهم النحوي المشهور البطليوسي، وقد صدر تراجمهم جميعا بترجمة الخشني رحمه الله دلالة على علو منزلته عنده، مع أنه لم يسبقهم جميعا في الوفاة، منهم من مات قبله ولكنه أخره في الترجمة. وقد ترجم للخشني رحمه الله ترجمة رائعة وصفه فيها بأنه أعلم الناس بفقه مذهب مالك في زمانه، وأنه كان يفتي كما يفتي أبوه عبد الله بن محمد. فالقاضي عياض عاصر شيخه أبا محمد عبد الله بن محمد كما عاصر أباه عبد الله كما عاصر أباه محمد أبي عبد الله هذا. وذكر أن شيخه الخشني تلقى العلم على أبيه كما تلقى العلم أيضا عن الباجي، وهو من كبار فقهاء المالكية كما مر بنا، وهو من يطلق عليه القاضي مع غيره من الثلاثة المعروفين، القاضي عياض والقاضي عبد الوهاب البغدادي والقاضي الباجي، القضاة الثلاثة. وذكر أنه قرأ عليه شرح مسلم، قرأ عليه صحيح مسلم. وشيخه هذا تلقى صحيح مسلم في مكة حينما حج في حياته، حيث قرأه هناك على شيخه الطبري المعروف بإمام الحرمين، وهو غير إمام الحرمين الجويني.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
3: مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني.

0: رجل يبني.
1: بقراءة عليه حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري، حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج.
0: مسلم بن الحجاج الإمام القشيري صاحب الصحيح، أشهر من أن يعرف به، المتوفى عام 61 بعد 200 رحمه الله تعالى، جمع صحيحه وروى هذا الصحيح من تقدم ذكرهم الجلودي وغيره. نعم.
1: حدثنا أبو الطهر أنبأنا ابن وهب أخبرنا يونس.
0: درج المؤلف رحمه الله رواية الحديث وإسناده بقوله حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، لكنه هنا في الأخيرين أبو طاهر وابن وهب جاء بذكر أنبأنا وأخبرنا، والمعنى واحد. عند علماء الحديث يؤخذ الحديث سماعا بلفظ حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، ويروى أحيانا بلفظ سمعت، فكل هذا يفيد السماع من الشيخ وهو غير القراءة. فالقراءة بقراءة كتاب الشيخ عليه لتصحيح وتصويب ما يقع فيه القارئ الراوي لحديث شيخه، يصوب له الشيخ ما يقع فيه من أخطاء. أما السماع فيكون من الشيخ وقد بين الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته مسلك المحدثين في اختصار بعض هذه الكلمات، فقد يختصرون حدثنا وقد يختصرون أخبرنا، وفي ذلك يقول واختصروا في قولهم حدثنا على ثنا أو نا وقيل دتنا، واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا والبيهقي أبنا. فاللفظان حدثنا وأخبرنا تختصران في كتب الحديث أحياناً عند الرواية بهذه الألفاظ، فحدثنا يقال ثنا أو نا أو دتنا، وأخبرنا يختصر أنا أو أرنا، وعند الإمام البيهقي يختصرها أبنا. نعم.
1: عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا.
0: شهاب ابن شهاب هو الإمام الزهري أبو بكر محمد بن شهاب رحمه الله، من كبار حفاظ الحديث شيخ الإمام مالك، المتوفى عام 24 بعد 100، المعروف بكثرة الرواية وتدوين الحديث، وهو يذكر هنا. نعم.
1: قال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100.
0: يذكر في هذا الحديث الإمام الزهري، وقد ذكر ذكرت غزوة حنين التي ظفر فيها المسلمون بأموال كثيرة، أعطى منها لصفوان بن أمية، وكان في فتح مكة لا يزال مشركا، لكنه أعار النبي صلى الله عليه وسلم بعض دروعه، وحينما انتصر المسلمون منح النبي صلى الله عليه وسلم إبلا كثيرة كما تقدم في فصل جود النبي صلى الله عليه وسلم. وبين هناك أنها إبل، وذكر هنا بلفظ عام هو النعم، فمنحه من النعم 100 و100 و100، 300. وهذا من كرم عطاء النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلبه، لأن صفوان بن أمية كان من كبار رجالات قريش، وكان غنيا مترفا يحب المال لا شك في ذلك، حتى قالوا في ترجمته أنه في الجاهلية ترجم صفوان وترجم قنطر صفوان وقنطر أبوه، أي أنهما ملك الأموال بالقناطير. وسيذكر المؤلف رواية عن صفوان هذا نفسه الذي أسلم فيما بعد وصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحماة الإسلام، يخبر عن نفسه بلسانه أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محبة في نجاته من الكفر وإشفاقا عليه من نار جهنم ما زال يعطيه ويعطيه، حتى أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل رسالة الإسلام منه. نعم.
1: قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب.
0: سعيد بن المسيب أشهر من أن يعرف به أحد فقهاء المدينة، توفي في آخر القرن الأول عام 94 للهجرة، وكان عالما وفقيها ومحدثا عابدا، يفقه أحكام الشرع التي نقلت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنهم كانوا يسمونه راوية عمر. فسعيد بن المسيب، وهو لفظه بكسر الياء المسيب عند الحجازيين، وعند العراقيين المسيب بالفتح، وكان رحمه الله لا يحب لفظها بالفتح، يحبها بالكسر، المسيب على أساس اسم فاعل لا اسم مفعول، والتسييب هو الترك، ومنه السوائب الأنعام التي تسرح ولا تعلف، السوائم. والنعم التي ذكرها المؤلف تطلق على الإبل والبقر والشاه والغنم، كما تطلق على الإبل فقط أو على الغنم فقط، وهي اسم جمع النعم، ويجمع على أنعام، والأنعام تجمع على أناعيم، وهو جمع الجمع. نعم.
1: حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني ما أعطاني، وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. وروي أن عربيا جاءه يطلب منه شيئا فأعطاه ثم قال: أحسنت إليك.
0: عربي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بوادي العرب يسأله شيئا من المال، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ميسورا عنده وسأله: أحسنت إليك. فأجابه العربي بكل صلاف وجلافة: ما أحسنت ولا أجملت. انظر كيف يساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير: ما أحسنت ولا أجملت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدبه بتوبيخ كلام، ولا يترك أصحابه الذين هموا بقتله أن يفعلوا ذلك، بل كفهم عنه بأن نهاهم أن يمدوا أيديهم إليه، ودخل بيته وأرسل إليه أشياء أخرى من عنده. في ذاك اليوم أو في العشي، ثم سأله: أحسنت إليك؟ فأجابه بأنه أحسن إليه وأجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب من نفوس أصحابه غيظهم على هذا الأعرابي، ويعلمهم كيف تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قال له: إن أصحابي وجدوا عليك في أنفسهم لو قلت ذلك أمامهم، يعني يدعوه إلى أن يعلن هذا أمامهم برغبته لا بإلزام وإكراه، فقبل ذلك. فلما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أخبرهم بشأن الأعرابي، فتبينت لهم تلك الصورة المثلى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأعرابي كان على شفير جهنم لو قتل في تلك اللحظة حينما أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه بسوء خلقه، وما زال يعطيه حتى أرضاه وحتى قبل أن يعود من عند النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن البال، مقدر للنبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة.
1: ثم قال: أحسنت إليك. قال الأعرابي: لا ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وزاده شيئا، ثم قال: أحسنت إليك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي، حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي كذلك. قال: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه.
0: الإجمال الذي ذكره الأعرابي لا أحسنت ولا أجمل، كأنه يعني به أنك ما أحسنت صنعا في معاملتي بهذا العطاء اليسير الذي استقله. وبعد أن نال ما نال ورضي، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأعرابي قال كذا وكذا وزدناه، فزعم أنه رضي. وجاءت كلمة كذلك في آخر النص. أعيد الحديث من فضلك.
1: إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي كذلك.
0: الجملة هكذا يعني لا تصح. فزعم أنه رضي، انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها استفهام منه للأعرابي: أكذلك؟ هكذا في بعض النسخ، وفي كثير من النسخ على أساس أن كذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تداخل في الألفاظ لا يصح. فرضي، وبعدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب العربي: أكذلك؟ أو على ما جاء في بعض النسخ بحذف همزة الاستفهام والاعتماد على تنغيم السؤال: كذلك؟
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
3: في العشرين من أكتوبر يحتفل الشعب الليبي بنهاية حكم الطاغية بميدان الشهداء وباقي ميادين الثورة، فكونوا في الموعد.

0: قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا.
1: هذا الواقع الذي حصل من الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم صوره رسولنا عليه الصلاة والسلام بصورة جميلة ويمكن أن تقع حقيقة وتترجم واقع هذا الأعرابي الذي كان نافرا من النبي صلى الله عليه وسلم شاردا منه ومن أصحابه بقبح معاملته للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فشبهه بالناقة التي تنطلق من صاحبها فيأتي الناس يحاولون الإمساك بها وردها إلى صاحبها فلا يزيلها ذلك إلا شروداً وبعداً عنه، فيقول لهم صاحبها اتركوها فأنا أعرف بها، فيقدم لها يحتال عليها بشيء من العلف يعرفها به فإذا بها تقدم عليه وتقبل وتبرك ليضع رحله عليها ويرتحل بها، وهي صورة لطيفة ودقيقة لم ترد في الكتب الصحاح هذه الصورة، وضعفها بعض أهل الحديث، وعلى أي حال تناسب المعنى والواقع الذي حصل من الأعرابي في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم، فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض.
1: قمام الأرض اسم جمع مفرده القمامة، الفرق بين اسم الجمع وبين مفرده هو التاء، فكما تقول نخلة ونخل وزهرة وزهر تقول أيضا قمامة وقمام وحاجة وحاج، فإذا حذفت التاء تحول إلى اسم جنس جمعي. والقمامة على وزن فعالة تستعمل في العربية، وقد أشرنا إلى هذا في أحد الدروس السابقة، للشيء القليل، فالقمامة ليست كما يلفظها الناس يقولون قمامة، لا، بل هي قمامة بضم القاف على وزن فعالة، وهي لبقايا الطعام وما يستهلكه الإنسان، ومن ذلك البرادة لبقية الحديد المستعمل، و الثمالة لبقية الشراب، والقلامة لما يبرز من ظفر الإنسان، فكل هذه الألفاظ التي على وزن فعالة تدل على الشيء القليل.
0: نعم. فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
1: هذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومنعهم من أن ينموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من النميمة عن أصحابه، فهو يريد أن يخرج لمقابلة أصحابه رضي الله عنهم وهو لا يحمل في نفسه شيئا على أي منهم، وهو إبطال لدعوى الكافرين الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الفرية العظيمة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في سورة التوبة رداً على المنافقين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى الله مقالتهم بأنهم يقولون هو أذن، أي يسمع لما يقال له، فقال الله تعالى هو أذن خير لكم ويسمع لما ينفعكم ويصلح شأنكم ويؤلف قلوبكم لا ما يثير البغضاء بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح يخبر أصحابه ويعلمهم ويبين لهم أنه لا يريد من أحد أن يشي بشيء إليه على أصحابه حتى يجد في نفسه عليهم شيئا من الكره. وما أبعد المسافة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفسحها وما نراه من بعض المسؤولين في زماننا هذا، حيث يتمنى كل مسؤول أن يعرف عن أصحابه في إدارته أو في شركته أو في مؤسسته، يريد أن يعرف كل صغيرة وكبيرة منهم بجوسسة بعض أصحابه على بعضهم الآخرين. انظر إلى هذا الأدب الرفيع عند النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم أريد أن أخرج لأصحابي سليم الصدر، لا أعلم ولا لي حكم مسبق عليهم بأن فلانا قال كذا أو ادعى كذا أو غير ذلك. نعم.
0: ومن شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم تخفيفه وتسهيله عليهم وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم، كقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
1: في الألفاظ في بقية كلام المؤلف رحمه الله يورد مجموعة من الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في التشريع والأحكام الشرعية، من أنه كان عليه الصلاة والسلام يشفق على أصحابه أن يتابعوه في بعض الأعمال فتفرض عليهم، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لا شك في ذلك، ولهذا كان يمنعهم أحياناً آمراً لهم بعدم متابعته، وأحياناً يبين لهم أنه لا يريد أن يفعل ذلك من طرفهم حتى لا يفرض عليهم. وساق المؤلف ستة أفعال ابتدأها بالأمر الأول وهو السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة كما جاء في الروايات. والسواك المراد به هو العود، عود الأراك المستعمل في تنظيف الأسنان. نعم.
0: وخبر صلاة الليل.
1: والمراد بخبر صلاة الليل هي صلاة التراويح، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأعوام التراويح في المسجد، فاجتمع عليه أصحابه، وفي ليلة أخرى وثالثة وربما رابعة، فخشي أن تفرض عليهم التراويح في رمضان فلم يخرج إليهم بعد ذلك، وبين لهم الحكمة من عدم خروجه، فتركهم يصلون أوزاعا، كل واحد يصلي لخاصة نفسه منفردا، إلى أن ولي الخلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكره أن يرى المسلمين مفرقين، فجمعهم على أحفظ الناس لكتاب الله أبي بن كعب رضي الله عنه، فصاروا يصلونها مأمومين به. وهكذا توالت هذه السنة ولم تفرض برغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره بعدم مواظبته عليها مع أصحابه.
0: ونهيهم عن الوصال.
1: والمراد بالوصال هو أن يستمر الإنسان في صومه بعد الغروب إلى اليوم التالي، وهي مرحلة شاقة لا شك في ذلك. وقد كان في أول عهد المسلمين بفريضة الصيام أن المسلم بحلول الغروب يفطر، لكن إذا نام فهو قد دخل في صيام آخر لا يحل له الانفكاك عنه. وقد وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قيس بن صرمة، حينما جاء لزوجته طلب منها شيئا من الطعام يتناوله إفطارا له، فلم تجد له شيئا، وذهبت تسأل بعض جيرانها، وجاءت فوجدته صائما، فوجدته نائما، وهما يعني أنه قد دخل في صيام جديد، ولكن الله سبحانه وتعالى بسبب ما أصاب قيسا من الإرهاق في اليوم التالي في عمله، لكونه ظل 24 ساعة لم يتناول شيئا، جعل الله الفطر الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون أن يواصلوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتقيدوا في صيامه بفترة معينة، فلما أرادوا ذلك بين لهم أنه يختلف عنهم، فهو يبيت يطعمه الله ويسقيه، فعنده طاقة وقدرة واحتمال للاستمرار في الصوم. نعم.
0: وكراهته دخول الكعبة لئلا تتعنت أمته، ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم،
1: مما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه كما سيأتي

0: بعض الناس بالسخط والعذاب ونحو هذا، فقال فسأل ربه سبحانه وتعالى أن يقلب ذلك ويجعله رحمة وشفقة وكرما وعفوا إلى غير ذلك مما يدخل في هذه المعاني.
1: وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته.
0: ومما يعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع الغلام يصرخ ويبكي أثناء الصلاة، فيعلم أن أمه قلقة في ذلك الوقت عليه فيتجوز في صلاته. والمراد بالتجوز هنا ليس الإسراع فيها بما يخل بأركانها، وإنما هو التخفيف في القراءة والتخفيف في التسبيح ونحو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحياناً بطوال المفصل، بل من السور الطوال أيضاً والمئين. نعم.
1: ومن شفقته صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه وعاهده فقال: أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك، قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت، بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرني بما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وروى ابن المنكدر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك، فقال: وأخر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وعن عائشة أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة فجعلت تردده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. انتهى الفصل.
0: فلله ما أجمل وأحسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المسلمين ومع الجفاة والقساة الذين يتصلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهم شفيق ورؤوف ورحيم كما نعته الله سبحانه وتعالى، حتى يؤمنوا ويسلموا وينجوا من نار جهنم والعياذ بالله. وما أجدرنا نحن المسلمين إلى أن نتخذ الشفقة والرأفة والرحمة خلقا نتعامل به، ولا نعادي بعضنا ولا يعادي بعضنا بعضا لأتفه الأسباب. والله الموفق للصواب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتل

فهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا